0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
1: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العرافة أولها ملامة وآخرها ندامة، والعذاب يوم القيامة. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيام رجل في سبيل الله ساعة أفضل من عبادة 60 سنة. عن ابن مسعود: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله؟ قال: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولها الدنيا إلا القتيل في سبيل الله، فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: محمد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه ريح المسك ولونه لون الزعفران، عليه طابع الشهداء، من سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 25 بعد 100.
1: كتاب الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الحديث 1349. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. الحديث 1350. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. الحديث 1351. عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: من أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ الحديث 1352 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. الحديث 1353 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ الحديث 1354 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد. الحديث 1355 عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود 50 يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. الحديث 1356 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. باب ما يحذر من الغدر. الحديث 1357 عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. باب إثم من عاهد ثم غدر. الحديث 1358 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. باب إثم الغادر للبر والفاجر. الحديث 1359 عن عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حملة حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن. معنا آية 34 بعد 100، نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام، والحمد لله هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. حصل من العلوم ما شئت، فإن لم تكن خاشعا هذه العلوم لا وزن لها في ميزان الصلاة. لذلك أيها الإخوة، هناك علم بخلق الله، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلق الله أيها الإخوة موضوع العلوم الكونية في الجامعات في كل دول العالم. هذه العملية بأكملها اسمها المدارسة، يستوي فيها من كان اختصاصه كونياً ومن كان اختصاصه شرعياً. حتى كليات الشريعة فيها علوم وفيها تفاصيل وفيها جزئيات وفيها نصوص وفيها كتب وفيها أدلة وفيها براهين وفيها موازنات. مجمل الاستماع والمتابعة والفهم والمذاكرة والمراجعة وأداء الامتحان، هذه العملية بمجملها اسمها عملية مدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة. العلم بخلق الله، هذه الحقائق وتلك الدقائق تتخزن في الدماغ، والذي يتعلم العلوم الإسلامية في هذه العلوم حقائق ودقائق تتخزن في الدماغ. ولكن قد تجد مفارقة حادة بين ما يعلم الإنسان وبين ما يطبق. فكم من طبيب يدخن، أين علم طبه؟ وكم من رجل يعرف الحكم الشرعي وهو يخالفه؟ لكن العلماء قالوا إذا كان هناك علم بخلقه ثمنه المدارسة، وإذا كان هناك علم بأمره ثمنه المدارسة، فهناك علم به، وهذا العلم به له ثمنان: المجاهدة والتفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة تحتاج إلى إرادة قوية، تحتاج إلى صدق شديد، تحتاج إلى مراقبة لله عز وجل، تحتاج إلى تعظيم له، تحتاج إلى تفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة ثمن العلم به، لكن هذه المجاهدة أيها الإخوة تنطلق إلى الاتصال بالله عز وجل. وإذا اتصل الإنسان بالله انعكست ثمار هذه الصلة على كيانه كله، فإذا هو صادق، وإذا هو أمين، وإذا هو عفيف، وإذا هو منصف، وإذا هو رحيم. هذه الأثمان الباهظة للعلم بالله لها ثمار يانعة. الأثمان الباهظة للعلم بالله عن طريق المجاهدة وعن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض لها نتائج رائعة. لا تبقى في الدماغ معلومات ليس غير، بل تسري في كل جوارح الإنسان وفي كل كيانه، فيصبح مؤمناً يشار إليه بالبنان، يصبح مؤمناً ملء السمع والبصر، يصبح مؤمناً ذا مرتبة أخلاقية وذا مرتبة علمية وذا مرتبة جمالية. هؤلاء المؤمنون بهذه الشروط إذا كثروا جذبوا الناس إلى الإسلام. أما أن تكون متحذقاً، أن تكون حافظاً ليس غير، وأخلاقك لا تختلف أبداً عن أخلاق الطرف الآخر، هذه الحذلقة وهذه العبادات الجوفاء لا تجذب الناس إليه. أسوق لكم مثلاً لعله صارخ: لو رأيت إنساناً
يعتنق دينا وثنيا وهو شبه عار، يقوم بحركات لا معنى لها. قذر، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تقرأ دينه؟ لأن هذا الإنسان حجبك عن دينه بهذا الوضع المزري وبهذه القذارة وبهذه الخرافة وبهذا التخلف، حجبك عن دينه. والمسلم أيها الإخوة، إما أن يحجب الناس عن دين الإسلام حينما يكذب، وحينما لا يتقن عمله، وحينما يخلف وعده، وحينما يسقط من عين أهل الدنيا لخطأ في سلوكه، هذا المسلم يحجب الناس عن دينه. هذا المسلم اسمه منفر، منفر. أما إذا كنت على خلق عظيم باستقامة وصدق وأمانة وعفاف وإنصاف وموضوعية وتواضع ورحمة وعدل وعفو، هذا المسلم الذي يجذب الناس إلى الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلي. لو سألت واحداً قد التزم في مسجد أو آخر، ما سبب التزامك؟ في الأعم الأغلب أنه التقى بمسلم صادق. أعجب بهذه الشخصية، أعجب بالوضوح، بالفكر النير، بالنفس الثابتة، بالفكر الواضح، بالعقيدة السليمة، بالانضباط الأخلاقي، بالأذواق الجمالية. أيها الإخوة الكرام، شخصية المؤمن شخصية فذة، شخصية المؤمن تجذب الناس إلى الدين. أيها الإخوة، حقيقة أضعها بين أيديكم: ما من مؤمن صادق إلا وهو داعية إلى الله، تكلم أو سكت، صدقه دعوة، وفاؤه دعوة، رحمته دعوة، حلمه دعوة، أمانته دعوة، عفافه دعوة. هكذا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هذه الجاهلية. وقد عدنا إلى جاهلية أكبر، وهذا ملمح من قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هناك جاهلية ثانية. حتى بعث الله فينا رجلا، ما صفات هذا الرجل؟ ماذا طرح أمامنا؟ قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الدين. الدين مجموعة قيم، وقلت لكم مرارا: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أصحاب رسول الله فهموا الدين كما نفهمه نحن، والله ما خرج من مكة، ما وصل إلى أطراف الدنيا بصدقهم وأمانتهم وعفتهم. في لوحة بفيينا بأوروبا تصور وصول الجيوش الإسلامية إلى مشارف فيينا، هذه اللوحة تصور جندياً مسلماً يشتري عنباً من فتاة من النمسا، يعطيها الثمن ويغض طرفه عنها. لهذه الصورة معنى كبير. حينما طبقوا أمر الله عز وجل كان الله معهم ونصرهم وقهر أعداءهم وأعزهم. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن هناك علماً بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي واحد ذكي متفرغ يقدر على المدارسة. ولا تنسوا أن العلم بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي إنسان ذكي ذي ذاكرة قوية متفرغ يملك هذه المدارسة وقد يتفوق فيها.
ولكن إن أردت أن تعرف الله عز وجل فلا بد من أن تجاهد نفسك وهواك، لا بد من أن تقف عند الأمر، لا بد من أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لا بد من أن تطبق هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا علم بالله يحتاج إلى ثمن باهظ، مجاهدة النفس والهوى وتفكر في خلق السماوات والأرض. عندئذ إن دفعت هذا الثمن الباهظ تسري الفضائل في كل كيانك، يمتلئ قلبك غنى، يمتلئ قلبك سكينة، يمتلئ قلبك رضا عن الله عز وجل. أما هذا الذي لا يطبق يتنقل من مكان إلى مكان ويسأم كل شيء تابعه، يمل منه يتحول إلى غيره لأنه واقف. أيها الإخوة الكرام، مثل التوضيح: لو ركبت أفخر قطار في الأرض والنوافذ مغلقة، خلال دقائق تحيط بما في الغرفة وبعد إذن تسأم وتضجر. لو ركبت أقدم قطار في الأرض والنافذة مفتوحة والمناظر متبدلة، أنت في سرور دائم. يعني مهما تكن، ما دام في اتصال بالله عز وجل وفي تجدد وفي إقبال على الله عز وجل، أنت أسعد الناس. أما حينما تجمد ولا تتقدم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، والمغبون من تساوى يوما. أيها الإخوة الكرام، الوقت ثمين والعمر قصير، والله الذي لا إله إلا هو، في أيام معدودة إخوة من إخواننا كثيرون غادروا الدنيا، صلوا الظهر وكانوا بعد أذان العصر تحت أطباق السر. الموت يأتي بغتة أيها الإخوة. هذا الإنسان يألف أن يكون الدين من عاداته ليس غير، مقيم على ما هو مشتهى، لا يعبأ بأمر ولا بنهو، يؤدي عباداته أداء شكليا ولا يرقى عند الله عز وجل، هذا لا يكون عند الله مقبولا. مرة ثانية أيها الإخوة، الناس لا يشدون إليك من عباداتك ولا يشدون إليك من شكلك، يشدون إليك من معاملتك. قد تجد إنسانا تلتقي به أول مرة تأخذ عنه فكرة من شكله، من ثيابه، من أناقته، فإذا كلمك تنسى ثيابه، وإذا عاملك تنسى كلامه. قال له: أتعرفه؟ قال: نعم نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. قال له: هل جاورته؟ قال: لا. قال له: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. فالمؤمن كلما اقتربت منه وكلما حاككته وكلما كنت معه تألق في نظرك، لأن كماله أصيل، لأن كماله كمال معرفة بالله، لأنه دفع ثمن معرفته بالله باهظا. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: ليس العلم من كثرة العلم، ولكن العلم من الخشية. وقال بعضهم: البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية. وقال الفضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إذا قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. شخصية المسلم التي ينبغي أن تكون عليها قد لا نجدها متوافرة في المجتمع الإسلامي، لذلك المسلمون في وضع لا يحسدون عليه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: من جعل دينه غرضاً للخصومات كثر تنقله من دين إلى دين ومن عمل إلى عمل
فقد يسأم كل شيء هو فيه. ما في تطبيق، لأنه لو التقيت بأفضل عالم بعد حين تمل منه لأنك متوقف في مكانه، لأنك لا تطبق كلامه. أيها الإخوة الكرام، المؤمن الصادق داعية شاء أم أبى ولو بقي ساكتا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 88 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال

جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقوم

ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

بك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون.

بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سيأتون

قَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ

أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم.

0: المصلحين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 88 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم صحابته الأبرار كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. تلونا في الحلقة السابقة قول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. مثل الحياة الدنيا يا أخوة كمثل ماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، لأن هذا الماء تنبت به الأرزاق التي يأكلها البشر وتأكلها الأنعام كذلك. وفي سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفي سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزخرفها أي زينتها وبهجتها، حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت تزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا أنها سلمت لهم وصفت لهم ولكن وحلت لهم، ولكنها إذا حلت أو حلت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ماذا كان؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، في الليل أو في النهار. والذين يعشقون التفسير الحديث يقولون ليلا أو نهارا، لأن الناس في هذه الدنيا حينما يكون ليل عند بعضهم يكون هناك نهار عند الآخرين. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أي ليلا عند من يكون عندهم ليل ونهار عندما يكون لهم نهار. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي كسرت ودابت وصارت كلها والعياذ بالله هباء. وكما قال الله تبارك وتعالى: فاختلط به نبات الأرض، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم يهيج فتراه مصفرا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس ذات زينة وذات بهجة، كأن لم تكن بالأمس فيها هذا الزخرف الجميل. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، فهل من متفكرين يا ترى؟ نسأل الله ذلك.

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع

0: من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
1: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو الناس إلى دار السلام إلى الجنة، لهم فيها دار السلام وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة إلى دار السلام عامة، والهداية خاصة، يهدي من يشاء، يهدي من يستحق الهداية. ثم يقول ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا لهم الحسنى، لهم الدار الحسنى، ولهم الدرجات الحسنى وزيادة. هذه الزيادة هي رضوان الله، وقيل هي رؤية الله تبارك وتعالى. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، لا تلحقهم القطرة، وهي الدخان كالدخان الذي يكون من الشواء، ولا ذلة، لا تلحقهم ذلة كذلك، لأنهم أعزاء، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أما أولئك الذين كسبوا السيئات فجزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة، أذلاء، ما لهم من الله من عاصم، لا يعصمهم أحد، ما دام الله لا يعصمهم فلن يجدوا عاصما أبدا. وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأن وجوههم غطيت بقطع من الليل المظلم، والعياذ بالله، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يبين الله تبارك وتعالى ما يكون لأولئك ولما كانوا يعبدون، ويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا: مكانكم، قفوا مكانكم، أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم وبين شركائهم، وقال شركاؤهم ما كانوا إيانا يعبدون. قال لهم شركاؤهم: لم تكونوا تعبدوننا نحن أبدا، ويحكم، لأننا نحن لا نستحق العبادة، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أي الله شهيد بيننا وبينكم، وكفى به شهيدا إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي إنا كنا غافلين عن عبادتكم لنا، ما كنا نحن نأمركم بالعبادة، أنتم الذين عبدتمونا، ويحكم، فلماذا تحملوننا وزركم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقول الله: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تعاين كل نفس عملها وتعرفه وتعلمه. وفي قراءة صحيحة أيضا: تتلو كل نفس، أي تقرأ كتابها الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ردوا إلى الله تبارك وتعالى الحق، والله هو الحق، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم هؤلاء الذين كانوا يفترونهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم توجه الآيات أسئلة ثمانية، أجابوا عن خمسة منها، وأجاب الله عن اثنين، وترك الثامن بلا إجابة لوضوحه ويسره. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يرزقكم من السماء ومن الأرض؟ وفي آية: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. أم من يملك السمع والأبصار؟ من خلق لكم سمعكم وأبصاركم؟ ومن يملك هذا السمع وهذه الأبصار وإن شاء سلبها منكم؟ هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث والسؤال الرابع: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ وأما السؤال الخامس: ومن يدبر الأمر، أمركم وأمر المخلوقات جميعها؟ فسيقولون الله، اعترفوا بأن الله هو الذي يفعل ذلك، ولا يقدر أحد غيره على شيء من هذا. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أتجحدون فلا تتقون ربكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ليس بعد الحق إلا الضلال إما حق وإما باطل ليس هناك شيء ثالث فأنى تصرفون كيف تصرفون عن الخير وعن الحق ثم يأتي بعد ذلك السؤال السادس والسابع قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون كيف تصرفون عن الخير يا قومنا يا أيها الناس يا أيها المعرضون ثم يأتي السؤال السابع قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ويجيب الله تبارك وتعالى قل الله يهدي إلى الحق أليس أحد من شركائهم ثم يقول الله في السؤال الثامن أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي يهدي يا أخوة أصلها يهتدي وهي قراءة حفص وبعض القراء أمن لا يهدي أي أمن لا يهتدي قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أي أمن لا يهتدي إلا أن يهدى من الأحق بالاتباع الذي يهدي إلى الحق أم الذي لا يهتدي إلا هو بحاجة إلى من يهديه لا شك أن الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى كيف نتبع من لا يستطيع أن يهدي نفسه أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هذا حكم عجيب حكم خاطئ ثم يقول ربنا وما يتبع أكثرهم إلا ظن والظن كما نعلم لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وسيجازيهم على أفعالهم جميعها والفعل يا أخوة أعم من العمل لأن العمل هو ما كان مقصودا لصاحبه وأما الفعل فقد يكون كذلك وقد يكون غير ذلك إن الله عليم بما يفعلون ثم يبين ربنا تبارك وتعالى يرد على زعمهم وعلى شبهاتهم بأن القرآن هو مفترى وأن القرآن اختلقه محمد سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام وحاشاه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه ولكن هو تصديق الذي بين يديه أن يصدق الكتب السابقة التي نزلت قبله وتفصيل الكتاب يفصل الأحكام كلها لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب في هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه فهو تنزيل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه يدعون أن هذا القرآن مفترى وهذه يا أخوة ذكرت كثيرا هذه الشبهة في الكتاب الكريم ورد الله عليهم ففي هذه الصورة أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة من مثله لكن قبلها في صورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله وفي صورة الطور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وفي صورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا الكتاب كما لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر صور مثله كما لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة مثله كما لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة من مثله كما بينت ذلك لكم في تفسير سورة البقرة وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه كذبوا بالقرآن مع أنهم لم يعلموا تأويله وكذبوا بالقرآن مع أنهم لم يعاينوا ما أخبرهم القرآن الكريم به وهكذا كذبوا بالقرآن ولما يأتهم تأويله لم يعرفوا شيئا عنه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وهل أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ثم يقول الله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، يؤمن به إيمانا ظاهرا، ومنهم من لا يؤمن به لا ظاهرا ولا باطنا، وربك أعلم بالمفسدين وسيجازيهم على فسادهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى للنبي عليه وآله الصلاة والسلام تسلية له: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. كل له عمله وكل له اتجاهه، أنتم بريئون مما أعمل، أنتم بريئون، لأن عملكم لا يمكن أن يتفق مع الحق، وأنا بريء مما تعملون. نعم، هكذا يبين الله تبارك وتعالى لهؤلاء المفاصلة بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن جميع الصحابة وجزاهم الله عن دينه وعباده خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما فيه، لأنه أصلاً ما كان فيه اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين. بتحدد مين بيعمل شو مقابل كم بأي وقت وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات: نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة: أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن. معنا آية 34 بعد 100، نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام، والحمد لله هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل. كرم

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء, 106.5 أربد والشمال, 101.1 البلقاوسط, 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

0: إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا، بداية أسبوع موفقة للجميع. يمكن كنت أشوف مبارح مشهد مؤسف صراحة لمجموعة من المزارعين وهم يقومون بإلقاء محاصيل البندورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن تشر الفيديو كثيرا بالمفرق وبالرمثة، ويمكن بعضهم رماها قدام الغنم، بيقول لك يأكلها الغنم ولا أني يعني أروح أبيعها، يعني حتى أني أنقلها للسوق ما بيغطي كلفة الصندوق إذا بدي بطلعها للسوق. فوصل سعر الصندوق في بعض المناطق إلى أقل من نصف دينار، الصندوق إلى أقل من نصف دينار، طبعا الصندوق تقديرا من 8 إلى 10 كيلو. فالمزارع يقول لك أنا تعبت أشهر دفع الثمن البذور والأسمدة والمياه والمحروقات وأجور عمالة ونقل، وأوصل إلى مرحلة يعني أبيع الكيلو بهذه الطريقة أو أبيع الصندوق بأقل من نصف دينار، لا بطعمي أجلكم الله للغنم أو أتركه بالأرض، قد يكون أقل خسارة من ما أنقله للسوق وأبيعه بهذا السعر. فاليوم إحنا يمكن سمعناها كثيرا على مدى السنوات الماضية، وهذا خلينا أقول لكم مع الأسف ليس أول فيديو ينتشر على المحاصيل سواء بندورة ولا بطاطا ولا غيرها، بيقول لك أنا كمزارع قاعد أشتغل وأنتظر الموسم حتى أسد ديوني وأسد التزاماتي احتياجات الأسر، وبعدها أكتشف أنه المحصول بدل أن يكون مصدر رزق يتحول إلى عبء ويتحول إلى خسارة، مثل ما قلت مرة بندورة مرة بطاطا مرة خيار مرة الحمضيات. اليوم في مواسم قاعدة ترتفع فيها الأسعار بشكل كبير، ويمكن تذكرون أحيانا تصل البندورة إلى دينار وربع ودينار ونص تقريبا الكيلو. فيمكن أنا مثل ما خلينا أقول تقديري، يعني قد يعتقد البعض أنه أنا اليوم خلص يعني بدي أزرع المحصول، فيندفع البعض ليزرع المحصول نفسه، بعد أشهر قد يدخل الإنتاج كميات كبيرة إلى الأسواق كميات ضخمة، تهبط الأسعار فيخسر الجميع. لما ترتفع الأسعار البندورة في موسم يمكن البعض بيقول لك أنا هاي فرصتي خليني أحط أو أزرع بندورة، ممكن يتوسع البعض بزراعتها بالموسم التالي، وكل واحد يقرر بشكل منفصل. ويمكن بدون ما يعرف أن مئات المزارعين خلينا أقول اتخذوا نفس القرار، اتخذوا أنه يزرعوا نفس المادة ونفس المحصول، عندما يحين موسم الحصاد تخرج كل الكميات تقريبا مع بعض وبتغرق الأسواق زي ما شفنا الفيديو مبارح، ويبدأ الانهيار في الأسعار. فأنا للسؤال اليوم يا إخوان، إحنا شو المشكلة اللي عندنا؟ يعني إحنا أمام أزمة تخطيط ولا أزمة تسويق؟ إحنا أمام أزمة تخطيط ولا أزمة تسويق؟ يعني ألا تعتقدون أنه اليوم وجود كميات وفيرة من الإنتاج يعتبر فرصة مش كارثة؟ طب ليش إحنا عندنا كارثة؟ يعني الدول عندما ترى أن المزارع قاعد يغطي حاجة السوق المحلي ولا وعنده فائض، وهذا الفائض اليوم قاعدين نصدره، بقول لك هاي فرصة ليش ينخفض السعر؟ على العكس المفروض أنا اليوم أستثمر هذا الموضوع وأبلش أورد وأصدر. إحنا مجرد ما كانت كمية المحصول أكبر من قدرة خلينا أقول السوق على الاستهلاك تنزل الأسعار بالأرض والمزارعين بيصيروا يكبوا المحصول بالأرض. فيعني المفروض أن المشكلة ما تزيد لما يكون أنا عندي فائض. يا إخوان الدول كلها قاعدة تشتغل على كيف يمكن أن يكون لديها فائض في موضوع المحاصيل والمنتجات. أنا اليوم المفروض يكون عندي فترات في موضوع المحاصيل، يعني فترة إحنا اليوم ننتج في الغور، فترة ننتج في المفرق، فترة ننتج في الرمثة، فترة ننتج، تكون في عندي مناطق متقاربة بهذا الموضوع. حتى أنا اليوم لما أدخل كميات للسوق خلال أيام محدودة يعني ما يكون في منافذ خليني أقول خلص ولا نقول والله فللت الأمور هون مش قادرين نسوق مش قادرين نخزن مش قادرين نصنع. بالعكس أنا المفروض أشتغل على هذا الموضوع بطريقة يكون عندي تخطيط وإدارة حقيقية. يعني مثلا البندورة خلينا نحكي على البندورة، هاي الصور اللي أمامكم كان عندنا كميات كبيرة من البندورة، وكان خلينا أقول المحصول البندورة فائض عن قدرة السوق على الاستهلاك، نكبه بالشارع نكبه بالأرض ولا نوديه للمصانع؟ شو رأيكم يا أخوان؟ البندورة شو بتنعمل؟ بتنعمل صلصات وبتنعمل كاتشب وبتنعمل مع الشبس وبتنعمل رب البندورة يعني كثير أشياء ممكن تحول فيها منتج البندورة. البطاطا بدل ما تنكب البطاطا بالأرض ويذهب هذا التعب والجهد والخسارة، مش في مصانع اليوم، مصانع شبس ممكن تأخذ البطاطا؟ طيب وين التشبيك؟ وين الخطط الزراعية؟ ليش ما يكون عندنا قاعدة بيانات هيك محدثة تبين للمزارع شو المحاصيل اللي السوق بحاجة إلها؟ إذا أنت زرعت وكان في فائض بالسوق بدل ما تخسر، تعال أنا بدي أوجهك بدل ما تتكدس المحاصيل عندك أو تزيح أو تبيعها عفواً بسعر أقل من اللي أنت المفروض تربح فيه، فتفضل أنا اليوم بدي أوجهك للمصانع الفلانية، أنا بدي أشبكك مع الأسواق الخارجية، لأنه في عنا فترات يكون فيها المحصول قليل جداً والأسعار بترتفع على الناس وبيكون مبالغ فيها. فإحنا اليوم بحاجة والله إلى تخطيط وتنسيق بس، ولا ما كان شفنا هاي المحاصيل بالأرض بهاي الطريقة، لأنه والله هذا حرام. أنا اليوم لازم أعرف متى موعد الزراعة، متى أو شو حاجة السوق أو كم هي حاجة السوق، عشان أنا اليوم أحمي المزارع من أن يتخذ مثل هذا القرار ويرمي محصوله بالأرض ويكلفه آلاف الدنانير لأنه ما كان عنده في البداية معلومات كافية. هذا له علاقة بالإرشاد الزراعي اللي المفروض يكون له دور أكبر. يعني أنا ما بكفي اليوم أقول للمزارع تعال أنا بدي أزورك لأنه أنت اليوم عندك خسارة، فأنا بدي أزورك وأعطيك نصائح عامة. المفروض أنت قبل ما يوصل لمرحلة الخسارة كنت زائر المزارع ومعطيه الإرشاد الحقيقي، قل له هذا المحصول متى، هذا المحصول الكميات، يكون في تواصل مسبق بين المزارع ووزارة الزراعة وتوجيه للمزارع إيش المطلوب محليا، إيش المطلوب خارجيا، إيش اللي بدنا نصدره، إيش اللي بدنا نشبكه مع المصانع قبل ما أزرع أنا كمزارع محصولي. أعمل تشبيك مثل ما قلت، يكون في أربطهم مع التجار، أربطهم مع المصانع، مع شركات تسويق، إنه إحنا اليوم ما مشى هذا المنتج إحنا بنشتريه، ويكون ضمن سعر عادل ومحدد بدون ما تخسر أنت كمزارع. بهذه الطريقة باعتقادي اليوم المزارع راح يعرف إنه أنا اليوم في حال ما كان أو كانت الكميات أكبر من حاجة السوق المحلي، أنا اليوم في جهة راح تستلم من المحصول، هاي الجهة مصنع ولا مش مصنع، اليوم أنا راح تستلم من المحصول في جهة سوق خارجي ولا غيره، فأنا اليوم بدل ما أظل تحت رحمة السعر اليومي والمضاربات والحلقات التسويقية اللي قاعدة تصير عندما يخرج المحصول من المزارع حتى يصل إلى تاجر التجزئة أو المستهلك، لأن اليوم عندي استقرار كمزارع وأنا مرتب أموري قبل ما أبدأ زراعة المحصول. إحنا يا إخوان خلينا نعترف إنه إحنا مش منظمين أمورنا. مثل ما قلت لكم المحصول الزائد هو مصدر قوة مش مصدر ضعف، المفروض أنه مصدر قوة مش مصدر ضعف. والدول بيقول لك أنا اليوم كل ما زدت إنتاجي وغطيت حاجتي وصدرت هذا إشي كويس. فإحنا عندنا مشكلة في التنظيم، عندنا مشكلة يعني لليوم إحنا معقول مش عارفين شو مواسمنا؟ إحنا معروف متى موسم الحمضيات، ومعروف متى موسم البطاطا، ومتى موسم البندورة، ومتى موسم الخيار، ومتى موسم الفواكه، كله معروف يعني. فبعتقد اليوم إذا كان في مواسم الإنتاج أكثر من حاجة السوق أو من حاجة الأردن، أنا اليوم يكون عندي بالعكس، هذا أنت يعني أشتغل عليه على أنه ميزة، أشتغل عليه على أنه قوة اقتصادية مش ضعف، بس إذا عرفنا كيف نستثمره، إذا قدرنا نشتغل على هذا الموضوع بطريقة أنه أنا اليوم أقول والله فعلا أنا عندي موسم البندورة اليوم بالفترة الحالية مثلا زايد عن حاجة السوق، كويس بحوله لمعجون بندورة، بحوله لصلصات، بحوله لعصائر، بحوله لكاتشب، بحوله لأي شيء اليوم، بس إنه ما ينكب بالأرض أو على الشارع بهذه الطريقة. يكون في مصانع صغيرة، مصانع متوسطة قريبة من مناطق الإنتاج، مثلا بالمفرق اللي اليوم تعتبر طبعا المفرق هي المحافظة رقم واحد في موضوع زراعة الخضروات وتحديدا البطاطا والبندورة والخيار. فاليوم المفرق مثلا يكون عندي مصانع صغيرة بالمفرق، مصانع متوسطة بالرمثة، مصانع تستقبل هذه المحاصيل بدل ما تنكب بالأرض، خاصة في ذروة الإنتاج. فبعتقد اليوم مثل ما قلت إحنا هذا والله بده شغل له علاقة بالإدارة. أنا بقولهم اليوم أنا بدي أشتغل أنا وياكم شغل مسبق، نعمل اتفاقيات، نعمل أسواق خارجية نشتغل عليها، نعمل فحوصات، نعمل تنسيق مع الدول اللي حوالينا قبل موعد الإنتاج، لأنه أنتوا عارفين الخضروات بالنهاية يوم يومين ما طلعت خلص بدها تنكب. فأنا اليوم بشتغل على التصدير بطريقة متوازية، يعني أحافظ على حاجة السوق مش زي قصة اللي صارت قبل فترة. صراحة ناسي أي منتج رحنا فتحنا باب التصدير وما ظلش شيء عندنا بالسوق المحلي، صار في نقص. ها؟ ولا يعني صارت الأسعار 3 و4 أضعاف. حتى التصدير بده دراسة وبده طريقة متوازنة، أشوف كم حاجة السوق المحلي كم يتطلب، بحمي المستهلك من الارتفاع، المستهلك والمواطن أحمي من ارتفاع الأسعار، وبنفس الوقت بحمي المزارع بدل ما يخسر، وبقول له تفضل حط بالسوق المحلي وشو يزيد السوق الخارجي، احنا مرتبين امورنا ومجهزين امورنا كجهات معنيه وكوزاره زراعه حتى احنا نصدر للسوق الخارجي. المشهد اللي شفناه للمزارعين والله هم يطعموا البندوره للاغنام، اليس هذا مشهد مرتبط بالهدر الغذائي؟ يا اخوان احنا نتحدث عن غذاء صالح للاستهلاك، يعني استخدموا مي واسمده مثل ما قلت وطاقه وعماله وساعات من العمل، وبالنهايه ما في ما وصل اصلا للمستهلك. فبعتقد اليوم المزارع بحاجه الى معلومات مسبقه، المزارع اليوم قبل ما نقول له غير نمط الزراعه، انا اليوم اشتغل على التسويق، اشتغل على العقود المسبقه، واشتغل على فتح باب التصدير في حال كان في هناك فائض في الانتاج. الحكومه والجهات المعنيه وتحديدا وزاره الزراعه هي المسؤوله عن هذا الملف، مسؤوله عن تنظيم السوق، مسؤوله عن فتح قنوات التصدير، مسؤوله اليوم انها تشبك المزارع بالتجار والمصانع وتشجع وتراقب أيضا الوسطاء والمضاربات. إحنا بحاجة إلى خطة متكاملة إخوان، بس هاي مشكلتنا، ما عندنا خطة. إحنا قبل ما أحط أنا البذار على الأرض تكون خطتي جاهزة، هاي الخطة تبدأ من لما يبدأ المحصول أو يعني يبدأ حصاد المحصول حتى يوصل المنتج للمستهلك أو السوق أو المصنع مثلا. مش منطق أنا كمواطن اليوم أشتكي أحيانا إني مش قادر أشتري البندورة وبعد أشهر أشوفها مرمية بالأرض، بقول لك المزارع بطعميها للغنم. يعني في عنا غلاء أحيانا بمواسم، وفي عنا انهيار في المواسم، فواضح إنه في حلقة مفقودة. قد يكون اسم هذه الحلقة المفقودة التخطيط، غياب التخطيط. فمثل ما قلت قبل شوي، هاي الفيديوهات مش المفروض أنها تمر 2 و3 وخلص إحنا ننساها، لأنه هذه ليست المرة الأولى. هاي الصورة المفروض أن تكون رسالة واضحة إلى وزارة الزراعة، إلى القطاع الزراعي، أنه إحنا بحاجة إلى تنظيم وبحاجة إلى قرارات. المزارع مش طالب صدقة ولا طالب تعويض بعد كل موسم، طالب أن يستطيع أن يبيع موسمه أو حصاده أو المحصول اللي عنده يبيعه بالسعر العادل. المزارع يعرف شو يزرع، المزارع يعرف متى يزرع، لمين يبيع، بأي سعر يبيع، كم الكميات المطلوبة. أقول له أنت محمي حتى لو ما قدرت تبيع، أنا في عندي أسواق خارجية وقنوات أنا قاعد أشتغل عليها، وأنت مش لحالك إذا انهارت الأسعار بموسم من المواسم. فمثل ما قلت، بدل ما تروح البندورة للغنم تروح لمصنع، تروح لسوق خارجي، تروح إلى منتج أردني اليوم ممكن أنا أعمل له قيمة مضافة وأحمي المزارع والاقتصاد معا. ومثل ما قلت، مع الأسف هذه ليست المرة الأولى، إن شاء الله تكون المرة الأخيرة. شفنا سابقا بطاطا، شفنا حليب، أنا أذكر حليب أغنام وحليب أبقار من مزارعي الثروة الحيوانية، وتكرر كثيرا، بيقول لك قاعدين برموا الحليب بكبوه في الشارع وبكبوه على الأرض، لأن بعض المصانع اليوم ما في عليها رقابة فقاعدة تشتري لأنه أرخص، تشتري حليب البودرة. فبعتقد اليوم إحنا إذا نظمنا السوق وسعنا التصدير، أعطينا معلومات للمزارع قبل الزراعة، وقت الفائض ما راح يكون كارثة، بالعكس سيكون ميزة وسيكون فرصة للمزارع والاقتصاد مع بعض. فإن شاء الله نشتغل على هذا الموضوع، تكون هذه آخر مرة بنشوف مثل هيك صور وفيديوهات. طبعا احنا رغم انه احنا بنحكي انه صندوق البندورة اللي مثل ما قلت من 8 الى 10 كيلو بنصف دينار، بل اقل من نصف دينار، بتروح على التجار تجزئة بتلاقي كيلو البندورة بنص دينار، هسه بتنزل على السوق بتلاقي كيلو البندورة يعني اقل اشي ممكن تلاقيها ب40 قرش. فبعتقد اليوم كمان في حلقة مفقودة في هذا الموضوع، انا حكيتها قبل شوي، قلت لها علاقة بالمضاربات والتسويق يعني بعتقد هذا كمان لازم يكون فيه عليه شغل. قبل أيام صحينا على جريمة قتل جديدة مع الأسف، مرة ثانية شفنا وسمعنا اسم شابة جديدة كان المفروض أن تكون بين أهلها وبين أحبابها وبين أقاربها، تكمل دراستها تبني مستقبلها، نترحم عليها اليوم. أصبحت مغدورة، تحول اسمها إلى وسم وهاشتاج وصور على منصات التواصل الاجتماعي ومنشورات تعزية وغضب على السوشيال ميديا على اللي قاعد يصير عندنا. نور برغل طالبة جامعية متدربة في مجال التمريض، تعمل في إحدى المستشفيات الخاصة مثل ما كنا قرأنا كل التفاصيل، راحت ضحية جريمة قتل وتركت وراءها عائلة مكلومة، أم وأب وأهل. فبعتقد اليوم السؤال الذي نسأله في كل جريمة قتل نراها ونتابعها في مجتمعنا مع الأسف، نقول إلى متى يا أخوان؟ فعليا إلى متى؟ كيف ممكن إنسان يقرر أن ينهي حياة إنسان بلحظة غضب أو بلحظة انتقام بخلاف لحظي أن ينهي حياة إنسان آخر؟ كيف يمكن أن نصل إلى المرحلة؟ كيف يمكن أن يتحول خلاف مهما كان حجم هذا الخلاف إلى جريمة قتل بحق إنسان وبالشارع العام؟ وكأنه روح الإنسان اليوم يعني صارت أسهل من من من يعني ممكن إنهاها خلال ثواني، ما في يعني أي رادع حقيقي. والأكثر وجعا من الجريمة أيضا الإشاعات اللي بتطلع مع كل جريمة. على الأسف إحنا خلال ساعات يمكن سمعنا 4-5 إشاعات اللي بيقول لك شقيق المغدورة، لتخرج عائلة المرحومة وتقول للناس يا إخوان إحنا نور الله يرحمها ما عنده إخوان شباب، ما عنده أشقاء ذكور. هم طبعا بلحظة صدمة ولحظة ألم ولحظة وجع مضطرين الآن يطلعوا يدافعوا عن حالهم، يعني محتاجين وقت. إنهم الآن بقول لك على الأقل يعطينا وقت نحزن على بنتنا، وقت نستوعب الحدث، وقت لوداع هذه الشابة اللي غدرت بالليل، مش للدفاع عن نفسنا أمام العالم وأمام مواقع التواصل الاجتماعي والإشاعات التي تخرج هنا وهناك. يا أخوان الجريمة بحد ذاتها كافية لتدمير عائلة، فإحنا كمان نضيف عليها محاكمات البعض اللي فاضي أشغال وقاعد على التليفون ويكيل الاتهامات هنا وهناك بدون دليل، بس بقول لك أنا بدي أجيب قصص وأجذب تفاعل. وخلينا نبلش نتنبأ، نشوف شو اللي صار، نتوقع. فلمتى بدنا نظل يعني ندور ورا بعض الترندات، ومع الأسف على ظهور الضحايا أحيانا تكون. فبعتقد اليوم أخبار القتل والجرائم المفروض ما نتعامل معها بهاي الطريقة. هذه مش مادة للسبق الصحفي ولا مادة لجمع المشاهدات ولا مادة للتسلية عند البعض. اليوم أنت كل كلمة قد تخرج منك بتعليق أو بغيرها قد تكون هذه الكلمة غير صحيحة، ممكن تشوف فيها سمعة عائلة أو تظلم إنسان، أو قد تزيد على الأقل من شعور الألم عند ناس قد يكونوا هذول الناس فقدوا عزيز عليهم، فقدوا من أعز الناس عليهم. فبعتقد اليوم لسان حالنا المفروض يكون الله يرحم اللي توفى، إن شاء الله الجزاء العاجل والعقاب العاجل للجاني. ويعني نقول يكفي مشاجرات اليوم قاعدة تنتهي بالقتل، خلافات عائلية نقتل مع الأسف أولادنا ونقتل نسواننا، وكوارث وأشخاص يقرر أنه ينتقم من غيره بينهي حياة غيره، وبيقول لك آخر إشي والله تحت تأثير المخدرات وخلاص وكل شيء مخدرات، مش معقول. والله مريض نفسي يعاني من 4-5 أمراض نفسية، مش معقول كل ما تكررت جريمة قتل ولا عنف منقول مخدرات وهذا الكلام الفاضي. ففعليا هل فعلا جرائم القتل زادت في الأردن؟ أم قسوة هذه الجرائم وطبيعتها وسرعة انتشارها وتفاصيلها المؤلمة هي من زادت على مواقع التواصل الاجتماعي وخلتنا اليوم يعني متابعين الحدث أكثر؟ واضح جدا أنه في إحنا الفترة الأخيرة، يمكن أنا قبل كم شهر أنا وياكم فتحنا وأفردنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع، واستمعت إلى آراءكم حول جرائم القتل، وكنتم يعني يمكن إذا تذكرون الوجبة الإعدام اللي صارت قبل شهرين تقريبا، واللي أعدمت فيها الحكومة 6 أشخاص مدانين بقتل أفراد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كنا سمعنا منكم وكنتم يعني كلكم تؤيدون فكرة الإعدام، القاتل يقتل، هذا بحسب ديننا وشريعتنا. من هذاك الوقت لليوم صارت عدة جرائم، فعليا عدة جرائم. ويعني كل مرة كنا نقول هل نعيد فتح الموضوع مرة أخرى، ما بدنا نكرر أنفسنا ونسمع نفس الكلام، لكن اليوم مع تكرار الجرائم بهذه الطريقة وقسوتها وطبيعة الجرائم خلتنا نوقف على الحدث ونسمع اليوم منكم. شو اللي يجعل الأشخاص اليوم يعني بكل هالسهولة يتحول موضوع غضبه لقتل وضرب يعني، والضرب ممكن يعني مباشرة، يا سلاح يا سكين، يعني يا يطخ يا يطعن، وممكن خلاف ينحل بكلمتين من شخص عاقل بدل ما يتحول إلى جريمة تدمر عائلات. كل جريمة قتل ضحيتها مش المغدور وحده، ضحيتها عائلة كاملة، لأن وراها أم وأب وإخوان وأصدقاء، وقد يكون أبناء وزوج ووو. قاعدين يعيشوا طول عمرهم مع هذه الصدمة اللي اللي اللي اللي والوجع اللي خلفها هذا الجاني. ووراء هذا الجاني القاتل عائلة كاملة قاعدة تدفع الثمن اجتماعيا ونفسيا، وقاعدة تعيش حقيقة إنه خلص أنا اليوم صار ابني قاتل ومجرم، ابني محكوم قد يكون إعدام أو محكوم مؤبد طول العمر. فهاي لحظة الغضب اللي ممكن تهدم حياة، مثل ما قلت، مش بس القاتل المقتول عفوا، تهدم حياة العائلات، عشرات الأشخاص. فالموضوع مش قاتل ومقتول فقط، جاني ومجني عليه فقط، لا، الموضوع يصل إلى هذه العائلات. فبعتقد اليوم إحنا بعد كل جريمة دائما تخرج المطالب الشعبية، ويمكن هذه الصور اللي أمامكم، هاي صور العطوة اللي كانت مبارح، واللي كان فيها مطالب بأنه إحنا بدنا الإعدام. وإحنا كل جريمة قتل قاعدة تصير بنسمع نفس المطالب، وخاصة من أهل المغدور أو المغدورة، دائما يطالبون بإعدام القاتل، يقول لك أنا بدي حقي، بتنفذ حكم الإعدام بحق القاتل. هذا الغضب مفهوم، لأنه الناس اليوم بيقول لك أنا بدي أشعر بالعدالة، أنا اليوم دم قريبي ولا دم ابني مش يعني مش ممكن أن اليوم إحنا نقبل فقط بالسجن لهذا الشخص المجرم اللي فكر بارتكاب جريمة، المفروض أنه اليوم يدفع الثمن الحقيقي لهذه الجريمة. بيقول لك أنا بدي عقوبة عادلة ورادعة بنفس الوقت للمجتمع، حتى لا تتكرر هذه الجرائم مع أفراد آخرين داخل هذا المجتمع، حتى ما يصير في عندنا تهاون انه يلا عادي اي حدا فينا اليوم ممكن تصير مشاجرة يسلب حياة انسان، تكون العقوبة وحدها كافية حتى احنا اليوم نمنع الجريمة، وعلى الاقل نقلل من اعداد الجرائم. فاليوم بدي اسمع منكم اذا احنا قديش بحاجة الى التفكير بهذا الموضوع. احنا كمان كمستخدمين مواقع التواصل مثل ما قلت لازم شوي نكون اكثر وعيا بموضوع ما يتم تناقله. الضحية لها كرامة، كل ضحية اليوم لها كرامة، العائلات لها كرامة، اليوم في سمعة للناس وفي حرمة للناس، والتحقيقات سرية. يعني الناس بيقول لك ليش ما حدا حكى لنا التفاصيل؟ ليش يحكوا لك التفاصيل؟ يعني أو مين أنت حتى يحكوا لك التفاصيل؟ قال ليش الأجهزة الأمنية لسه ما طلعوا بيان بالتفاصيل شو اللي صار؟ ليش ما طلع بيان من الحكومة يخبرونا وين كانت ومتى روحت وين قاتلها بأي شارع وين طعنها بأي منطقة بالجسم؟ شو هالحكي الفاضي يا إخوان؟ التحقيقات لها سرية، وليش تطلع على التحقيقات وما الهدف يعني؟ وبعد اطلاعك على التحقيقات شو راح يصير؟ فمش كل معلومة احنا لازم نبحث عنها، واذا ما لقيناها نقول والله احنا المعلومة هيك وهيك وندور ونضلل الناس وصير ننشر. مش شرط انت كل رواية تكون حافظها يعني عن غيب. خلص حدثت جريمة قتل في المنطقة الفلانية لشابة عمرها القد طعنت الله يرحمها، الان في جانب بده يتعاقب وتم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية. فخلينا نرسخ ثقافة انه انا اليوم يعني خلص يعني مش معقول انا كل جريمة بدي ادور على التفاصيل. فمرة ثانية اخوان، نور الله يرحمها وغيرها سواء من الضحايا الذين سبقوا نور واللي كنا نتحدث عنهم الاشهر الماضية، المفروض انهم ليسوا مجرد اسماء في الاخبار ولا في في في في في مواقع التواصل الاجتماعي. هذول ناس بني ادمين عندهم احلام وعندهم طموحات وعندهم مستقبل، وراهم اهل يحبوهم وعزيزين عليهم، وراهم كان يعني مستقبل. أقل واجب تجاههم أنه على الأقل اليوم نحترم حرمة هؤلاء الأموات الله يرحمهم، وأنه طالب بمنظومة فعليا اليوم تحمي المجتمع من المجرمين. فأنتوا عارفين اليوم مع الأسف البعض بيقول لك أنا من الرجولة أمسك السلاح وأهدد الناس واروح أخليهم يتنازلوا عن الشكوى تحت الضغط المجتمعي، وكلام كثير بدنا نحكي اليوم. سؤالي لكم، برأيكم ما الإجراء الأكثر فاعلية اليوم اللي لازم نتخذه حتى فعليا اليوم نحد من جرائم القتل في الأردن في مجتمعنا؟ ما الإجراء الأكثر فاعلية حتى نحد من جرائم القتل في مجتمعنا؟ بدي أسمع منكم بعد موجز الأخبار مع صفية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الهيئة المستقلة للانتخاب تفيد بأن عدد الأحزاب السياسية في الأردن انخفض من 38 حزبا إلى 31 نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج بين عدد من الأحزاب. الجهات المختصة تغلق أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي ل15 شخصا. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. دفاع مدني غزة يعلن العثور على 112 رفات شهيد تحت الأنقاض. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة وتجبر 3 فلسطينيين على هدم منازلهم في بيت لحم. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. وإن الحالة الجوية تبقى المملكة اليوم تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: كيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم. سؤالي لكم مرة أخرى، بعد تكرار جرائم القتل في مجتمعنا، ما الإجراء الأكثر فاعلية للحد من هذه الجرائم برأيكم؟ شو نعمل؟ ما الإجراء الأكثر فاعلية؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. اخوي ابو انس ابدا معك.
1: الله يصبحك بالخير حبيبي ابو زيد.
0: صباح الورد. هلا ابو انس.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا سيدي.
1: سيدي يعني يعني ما شاء الله عنك انا ما قصرت، اكثر من حلقه افردت هذا الموضوع حاطه الجرائم.
0: نعم.
1: وشو العقوبات يعني ما قصرت افردت حلقات كثيره بجوز من اكثر الاذاعات او اكثر البرامج اللي الموضوع هذا الموضوع فعلا الموضوع صار في تزايد. موضوع يعني صار يقلق الجميع صراحة. أنا بارك واحد كنا قاعدين مع جلسة والله صرت أخاف أطلع بناتي. صار يخاف أطلع بناتي. صار هو يعني يطلع لما يودي بناتي قال صرت أنا أوصلهم لمكان بيوم أروح أجيبه.
0: نعم.
1: لأنه ما صير صار في أمان. السبب سيدي أخوي أبو زيد إنه إحنا يعني كثير مطالبنا وكثير يعني معظم الاستطلاعات اللي عملتها والناس اللي حكوا معك كان مطالبتهم تسريع حكم الإعدام أو تسريع الإجراءات القانونية اللي بتتم في هاي الليالي. هذا أهم شغل إنه أن القضية ليش زي صار جريمة قتل. ليش تقعد سنين حتى تأخذ حكم؟ ليش تقعد سنين؟
0: وهي لو أخذت حكم يعني عادة بظل بالسجن لو أخذ حكم الإعدام.
1: هي أهم نقطة سيدة بزيد. أهم نقطة إنه ليش بصرح وبمرح؟ إحنا غرينا عنه هذا القاتل المجرم اللي قتل في إحنا يعني سينا نتأسف في البداية نترحم على فتاة نور ونعزي أهلها وهذا يعني عمل مصيبة في في في أهله في عائلته وفي حتى في أحد ما يعرفهاش والله تأثر فيه.
0: الله يعوض عليهم.
1: الله يعوض عليهم.
0: نعم.
1: يعني هذا كيف بصرح وبمرح وقرينا عليه 33 قضية ومطلوب. هذا كيف بصرح وبمرح بالشارع كيف؟ هذا ليش ما يكون وراء القضبان؟ مش واحد كتب بوست ولا واحد كتب مقال ولا كذا على طول نعتقل بنحطه بالسجن. واحد زي هذا اللي لازم ما لازم يطلع.
0: يعني إذا شخص قضى محكوميته شو نسوي فيه؟ نضل حاطينه بالسجن؟ ولا بس يطلع من السجن المفروض نشتغل على هذا الشخص إحنا مجتمعيا ونشتغل عليه تأهيليا ونشوف كيف ممكن يتحول لإنسان صالح وسوي بدل ما يضل على الطريق الغلط.
1: لا أبو زيد أنا مش مطلوب.
0: أنا بحكيش عن هذا الشخص يا صديقي، أنا بحكي بالعموم الناس اللي عليهم قيود. يمكن أنا سمعتها كثيرا كل ما تصير جرائم قتل يقول لك حطوا أصحاب القيود بالسجون. بزبط نظل حاطينهم طول عمرهم بالسجن؟
1: لا احنا نشتغل عليهم خلينا نقول في وقاية مجتمعية او اسروية. لازم يكون في وقاية مجتمعية، في ارشاد اسري، في علاج اذا كان ضغوط نفسية يتعالج، في مثلا لو تجي تعمل احصاءات بالجريمة لكن اكثر بقول لك في شو اسمه منه بكون يعني ضغوط اجتماعية ضغوط اسرية. نعم. مش شرط تكون مخدرات، احنا مش نقول كل شيء مخدرات.
0: أيوه.
1: مع انه هي سبب كبير ورئيسي. اكثر ناس بقول لك
0: يعني هي الاسباب الرئيسية صح،
1: لكن مش كل شيء مخدرات. الناس بالضغوط النفسية عليهم والضغوط الأسرية ممكن يعمل جريمة. احنا ليش ما نشتغل عليهم هذول اللي بعانوا من ضغوط نفسية وأسرية واجتماعية؟ احنا نشتغل عليهم.
0: نعم.
1: حتى سواء انا ما بدي اقول كل شيء الحكومة وحتى المؤسسات الأهلية يكون في دورات، يكون في توعية إعلامية كذا على الموضوع زي هذا. حتى نخفف منها يا ابو زيد.
0: صح.
1: حتى خبرنا يعني والله فعلا صدقا امبارح انا كنت عند بنتي برمت غاد وكنا قاعدين والله جماعه قاعدين معنا والله صار بقول لك احس انه خاف طلع بناتنا.
0: نعم.
1: صار يخافوا على الوضع اللي قاعد بصير وكل يوم نسمع جريمه يعني حتى يعني اول قبل كل شيء يعني كمان انه احنا برضو كشعب كمستمعين كمواطنين كذا برضو نرحم حالنا شوي. بلاش نطلق اتهامات. يعني اول ما طلعت البنت رحمه الله عليها اخوها ما اخوها وقضيه كذا يا جماعه عيب والله عيب والله حرام.
0: طبعا انت اليوم كلمة واحدة ممكن تظلم الناس وتشوه سمعتهم
1: الناس
0: وتزيد من ألمهم. صح صح
1: صح 100%.
0: صح, صح.
1: حتى يطلع أبوها وينفي.
0: أقل واجب اليوم أنه على الأقل تقول الله يرحم اللي توفى بدون ما تقعد تدور على قصص أو تختلق قصص. على الأسف يعني هذا الموضوع صراحة كل مرة بتصير ويتكرر كل جريمة قتل نسمعها.
1: يا أخوي يعني زي ما تفضلت نترحم عليها وترك التفاصيل تبين لحالها تيجي لحالها بعدين. مش ضروري أنا أعرف زي ما تفضلت أنت مش ضروري أعرف ليش مقتل وكيف وشو سببها وبدي التفاصيل كاملة.
0: البعض زعلان بيقول لك شو قصة الأمن العام للآن مش مطلعين بيانات مش مطلعين يعني تفاصيل بده يعرف. مشكلة.
1: أنا ما بخصني أعرف
0: تفاصيل. مشكلة.
1: ما بخصني أنا بهمني أنا كمواطن أنا بهمني إن أوجد علاج لهاي القضية. أوجد.
0: نعم.
1: علاج لتكثار جرائم القتل. أوجد علاج للمشاكل اللي قاعد بتصير.
0: كويس. العلاج إنه على أساس إنه القاتل أو اللي يفكر يرتكب جريمة يعرف إنه راح يدفع ثمن كبير مش يقعد في السجن وبس.
1: بس أنا هذا
0: عشان الناس تشعر إنه اليوم يعني الموضوع مش والله سهل إني أنا اليوم أسلب حياة إنسان. مش سهل أبدا.
1: نعم صحيح. نعم صحيح. أنا هذا اللي بيهمني كمواطن وهذا اللي بيهمني كمجتمع كامل.
0: تمام.
1: حتى نقضي على على الآثة وعلى على القضية هاي اللي بتأرق جميع الناس صارت وتخوف الجميع.
0: أشكرك أخوي.
1: حل من جذورها.
0: تسلم، بارك الله فيك. أخوي عامر تفضل. شكرا أبو أنس.
2: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا أخوي عامر، صباح الخير.
2: الله يرضى عنك يا رب. الله يسعدك أخوي أبو زيد. يعني القانون لازم يكون رادع يعني، وأنا يعني مفروض إنه يكون في تطبيق لو حالتين ثلاثة في ساحة المسجد الحسيني أمام العالم كله. تطبق يعني عمليتين إعدام أو ثلاث حتى يكونوا عبرة والله قدام الناس وقدام العالم أجمع، حتى يكونوا عبرة. أبو زيد يعني ممكن هذه تكون يعني شغلة رادعة. وتسريع الحكم لما يكون عندي قضية زي هيك بتضل مرات بتضل سنوات بتضل بتطول تحقيقات. طب ليش يعني ليش بتطول هذه الإجراء؟ خلي التحقيقات تكون يعني.
0: طب كويس. هذا أخوي عامر، هذا ما بعد الجريمة. ها يعني احنا بعد الجريمة المفروض يكون في عقوبة عادلة ورادعة، صح؟
2: بالضبط.
0: طب احنا ليش ما بنفكر ما قبل الجريمة، مش فقط
2: قبل
0: بعد الجريمة؟ قبل ما تصير الجريمة احنا ليش ما نفكر شو اللي وصلنا لهاي المرحلة؟ كيف اليوم نردع المجتمع؟ الناس اليوم التي ترتكب الجرائم أو تعمل مشاجرات تنتهي بالقتل، الخلافات العائلية داخل البيوت، وإحنا شفنا الفترة الماضية كم مع الأسف حدثت ووقعت جرائم قتل داخل الأسرة الواحدة. يا أب يقتل أولاده، يا أم تقتل بناتها، يا أب يقتل زوجته، يا الزوجة تقتل. فاليوم إحنا قبل ما توقع الجريمة إحنا بحاجة لتفكير بما قبل الجريمة الآن، ليس فقط بما بعدها. أنه إحنا بدنا جريمة، كنا متفقين بدنا عقوبة، كنا متفقين أن العقوبة يجب أن تكون عادلة ورادعة وما يكون في تهاون. هذه حياة إنسان، ومن يسلب حياة إنسان يعني المفروض اليوم تعاقبه عقوبة رادعة. بس اليوم أنا بدي أفكر إحنا مع بعض، إحنا ما يعني ما الخطوة، ما الإجراء الأكثر فعالية نشتغل عليه قبل ما تصير الجريمة؟ شو نعمل؟
2: أبو زيد يعني هسه مثلا أصحاب الأتوات والسوابق هذول، يعني لو أنا بدي أبلكي عن نفسي، لو أنا مثلا تعرض لواحد منهم يعني، وهيك بقيسك على المجتمع كله، أنا باجي بخاف يعني بحاول أتلاشى، إذا بده إشي بعطيه، بقولك كفيك شره، بتيجي بتسأل ناس كبير ناس بقولك يا عمي كفيك شره وعطيه. والله يا أبو زيد قسما بالله بدي أقولك أنا حالة صارت معي، كنت أشغل بمطعم. والله إجاني تبع معروف، والله معروف لدى الأجهزة الأمنية.
0: نعم.
2: بده خاوة من بده أتوى من المطعم،
0: بده أتوات من المطعم اللي كنت تشتغل فيه. نعم
2: اجا رنيت والله على 911 حولوني على الحسين، لأن منطقة الحسين جبل الحسين. والله سألني الضابط قال لي بتعرفه؟ قلت له فلان الفلاني. قسما بالله زي ما بقول لك الضابط بقول لي دخيل الله اعطيه وفكنا من شره، والله تبع المركز الأمني قال لي اعطيه وفكنا من شره.
0: يعني لم يتم التعامل مع التهديد بجدية.
2: بالضبط. أنا ما أشوف زيك.
0: يعني أنا عامر بناء على اللي حكيته، أنت باعتقادك اليوم لو تم التعامل مع هذا التهديد، أنت رنيت وما شفت فيه استجابة مثل ما الآن قلت، لو تم التعامل مع التهديد بجدية كان هذا يمكن ما تكرر مع حدا غيرك.
2: بالضبط، بتكرر معي ومع غيري.
0: أكيد راح يتكرر مع غيرك كون هو شاف ما في تعامل مع التهديد بجدية. وصراحة كثير ناس
2: يجيني مرة ثانية أنا أروح أعطيه خلص ألاقي ما في جهة رادعة بروح بعطيه مرة ومرتين.
0: وعطيته عامر وعطيته اللي طلبه.
2: شو بدي أسوي؟ قال لي مشان الله بكنا من شر، وأنا مش قده هذا ماخذ يروح ضاربني بوجهي ولا عامل ليش، أنا مش تبع هيك شغلات. فبدك تعطي تخلص من شره زي ما بقولوا. فبدنا قانون رادع، وبدنا اللي زي هذول حتى لو إذا طلع محكمته يا يأخذوا دورات يتأهلوا يدربوهم يعلموهم يوعوهم، بلكي يعني في ناس والله الوعي ممكن يصير ممكن يتغير يعني بتكتيب الوعي شيوخ أم يعني حسب الواحد دين وحسب عرفت علي في الكنائس في المساجد يكون تكثيف لتوعية الناس أبو زيد، يعني توعية الناس مهم. بشكل كبير
0: مهم والله مهم. لذلك مثل ما قلت إحنا بحاجة إلى التفكير بما قبل الجريمة، مش بس نفكر بعد ما تصير جريمة كيف نحد من الجرائم. قبل ما توقع الجريمة نقول إحنا اليوم بتى بدنا نلاقي حل لهذا الموضوع، ونمنع القاتل أن يصل إلى مرحلة يعني يقتل. شكرا أخوي عامر، تسلم سيدي. خلينا نروح لأحمد. أخوي أحمد تفضل.
3: صباح الخير. عبد العزيز.
0: هلا أخوي أحمد، صباح الخير.
3: والله يا أستاذ ليس أول شغلة وأهم شغلة نعم. هي التربية الدينية يعني تنمية الوازع الديني
0: نعم.
3: سواء قبل حدوث الجريمة أو بعد حدوث الجريمة
0: نعم.
3: يعني هذا مثلا خرج من السجن وعليه قيود وعليه شغلات، ليش ما يتم مع مثلا جزء من العقوبة إنها تكون حضور ورشات عمل تربوية. ليش ما يكون في يعني متابعة له تربوية حتى نعيده على الخط والمسار الصحيح،
0: حتى نعيده على الطريق الصحيح؟ صح
3: بالضبط. يعني قضية الواجب الديني أنا أعتقد إن هي
0: يعني أنا لو اشتغلت أخوي أحمد، أنا لو اشتغلت عليهم وعلى خليني أقول على الناس اللي عندهم مشاكل ويعني يعملوا مشاجرات ويأخذوا من الناس أتوات أو غيره، اليوم إذا اشتغلت وزبطت 50% من اللي أنا اليوم اشتغلت عليهم هذا إنجاز.
3: صحيح، بعد صاحب ساحب يعني ممكن يسحبوا بعض.
0: صح،
3: ممكن يسحبوا بعض. اثنين، تغليظ العقوبة والتسريع بالعقوبة. يعني احنا يعني من زمان قديش كم سنة صرنا بالأردن عقوبة الإعدام عندنا واقفة، بالرغم انه هذا يستحق الإعدام. خلص يستحق الإعدام، اعدموا
0: من 2006 يعني تحديدا.
3: يعني المنظمات الدولية عشان اخذ رضاها اوقف تربية الناس عندي، ما هو الإعدام تربية للعالم، لكم في القصاص حياة يا ولي الألباب.
0: صحيح،
3: نعم. فتنمية الوازع الديني، تغليظ العقوبة وتسريعها. بكرة هذا الاشي يقعد 3 سنين محاكمة وندفع عليه للقضاء وندفع عليه للأمن، وهم
0: صح صح صح صح. أحمد أنا قبل شوي عامر، نعم أنا قبل شوي عامر ذكرني بنقطة أنه، وأنا إجتني أكثر من ملاحظة شبيهة على الواتساب من خلال البرنامج، أنه إحنا اليوم مرات بيكون في تهديدات خاصة. يمكن أكثر إشي أنا متذكره موضوع الجيران بين بعض، بتصير بعض المشادات بين الجيران فبصير في تهديدات. بيقولوا أنه لا يتم التعامل مع التهديد بجدية، يعني من روح المتصرف مثلا، من روح المحافظ بنقول له والله فلان يهدد فينا، ولا فلان يعني بيهدد بولادنا، بس ما بيكون في تعامل. هل تعتقد أنه فعليا ما في تعامل مع التهديدات أحيانا بجدية؟
3: والله احيانا ما في تعامل معها بجديه، ومرينا بتجارب ناس نذكرها على الهواء. تمام، لازم تتعامل بجديه اكثر. بس برضو كمان والله يعني رجال الامن هم يعني بيجوا بيقدموا خلينا نحكي خدمه، تمام، بناء على قوانين او بناء على امور نازله عندهم. يعني هو ما بيقدرش يحط قانون، هو بيشتغل كمان برضو ضمن القانون.
0: صح، هو منفذ للقانون.
3: بالضبط، يعني ما بيقدر بعدين بالاخير بيزهقوه.
0: صح، تسلم أحمد. يسعد
3: هؤلاء جماعة الأتوات وجماعة اللي بوقعوا والجماعة هاي. تمام، الأصل إنه يتم زي ما حكينا يعني متابعتهم بوازع الديني، متابعتهم يعني خليهم يحضروا دروس دين، خليه يكون في عندهم ناس تربيهم دينيا، نتعلمهم. يعني مش هو بيجي بوقع، خليه يوقع ويروح يحضر له درس دين يا سيدي، خلي فيه مؤثرين علماء من المشايخ هذول يقعدوا معهم.
0: نعم، أشكرك.
3: وإلا
0: كويس.
3: إلا
0: هذا هذا هذا الكلام مهم يا إخوان. إحنا إحنا إحنا اليوم خلص وقعت الجريمة، الله يرحم البنت والله يعوض على أهلها. العائلة انكسرت، الأم فقدت ابنها بنتها، ويعني والأب اليوم يحمل وجع، أكيد راح يظل هذا الوجع طول العمر. الله يكون بعونهم ويعوضهم خير ويخلفهم في مصيبتهم. شكرا أخوي أحمد. اليوم إحنا بحاجة إلى التفكير بما بعد الجريمة. أنا قلت قبل شوي بما قبل، الآن صارت عندنا جريمة، ماشي، إحنا بدنا نفكر الآن بما بعد، ومثل ما قلت بدنا نفكر بما قبل الثنتين 100%، لأنه إحنا اليوم كل فترة وفترة مع الأسف قاعدين نصحى على خبر يعني مفجع وخبر مؤلم لجريمة قتل تحدث هنا أو هناك. فأنا اليوم بدي أفكر، خليني أقول ما قبل الجريمة، قبل ما تقع يقع الفاس بالرأس. شو أعمل أخوي راتب؟ تفضل.
4: خير أخي لي.
0: هلا أخوي راتب، صباح الخير.
4: أول شيء ربنا يحمي هالبلد من كل فاسد يعني مفسد. أخي ليث، يعني أنا بشعر أنه عنصر الشباب في بلدي بحاجة إلى أمور توعوية، أمور تثقيفية، أمور تحببية، ويمكن غابت عن كثير من أحبابي اللي تكلموا كل كلامهم طيب، لكن قضية الأسرة أخي ليث، التفكك الأسري، العلاقات الأسرية داخل البيت، والله العظيم تشعر أنه مرات الطفل وكأنه قنبلة موقوتة بأي لحظة ممكن ينفجر لما يصير مراهق، لأنه في فراغ، كأنه الأب الحاضر الغائب أو ولية الأمر الغائب الحاضرة أو الحاضرة الغائبة، ففي تفكك واضح، ما في علاقات ودية. مش بقولك التربية بالحب، أنا هذا أنت لو تدرس كل حال من حالات المجرمين أو المتعدين على الآخرين أو القاعدين بيستبيحوا يعني حقوق الآخرين ادرس حالته النفسية، حالته الأسرية، تجد انه هذا الرجل او هذا كان وهو طفل عايش في تفكك أسري.
0: مش شرط،
4: اذا بحاجة
0: ممكن قد يكون، قد يكون بس مو شرط صدقني، قد يكون هذا أحد الأسباب بس مش كلهم.
4: أنا والله
0: لأنه إحنا دائما يعني بعتقد لا مش صح نعمم، مش كلهم والله فعليا في منهم يعني مع الأسف طبعا طالعين من عائلات ممتازة يعني، لكن هو طالع
4: راح والله يا أخي لا
0: راح مع أصحابه سحبوه على الطريق الغلط، راح للمخدرات، راح فهد هد هد عائلة كاملة. فبعتقد اليوم
4: أنا بقول الأرجح، الأرجح هي العائلات المفككة
0: ممكن، ممكن
4: هذا الأرجح وليس
0: ممكن
4: الكل.
0: نعم.
4: لكن أنا بقول دور الإصلاح في بلدي بحاجة إلى إصلاح حقيقة. أنت مراكز الإصلاح في بلدي، أنا لما يجي واحد عامل مشكلة معينة أرميه بين زعران، أرميه بين مجرمين، هذا كأنك أنت بتهيئه يصير مجرم أكبر، بصير قاتل أكثر.
0: ممكن سمعناها كثيرا من الناس، وصح انه احيانا البعض اذا كان متعلم له يعني خلينا نقول طريقه ولا طريقتين بيطلع متعلم 100 طريقه. طيب شكرا راتب، في في في بعتقد اليوم احنا شغل لازم نشتغل عليه. لذلك انا كان سؤالي لكم اليوم، ما الاجراء الاكثر فاعليه للحد من جرائم القتل؟ احنا متفقين بحسب ديننا وشرعنا ان القاتل يقتل، العقوبه، العقوبة الرادعة، الإعدام هي الحل بالنسبة لمن ارتكب الجريمة. لكن أنا اليوم أتحدث إيش الإجراء للحد من الجرائم حتى ما أوصل لمرحلة أن أقول والله وقعت جريمة هنا أو هناك. إبراهيم شو رأيك أخوي إبراهيم؟
5: السلام عليكم.
0: هلا هلا أخوي إبراهيم عليكم.

0: الرجوع للمناهج القديمة، المناهج اللي كانت يعني اللي هي التربوية الصحيحة صراحة. ما بعد الجريمة اللي هو العقوبة الرادعة المناسبة تكون يعني فعلا أمام ميدان عام إذا كانت عقوبة كبيرة. بالإضافة أنا بستغرب من موضوع اللي عليه 36 قيد و12 قيد و14 قيد والتصنيفات اللي بتصنفها الدولة نفسها لهدول الأشخاص.
1: تستغرب إنه إيش؟
0: مثلا إنه هذا مثلا مسجل خطر أو يعني عند الدولة باعتبار من الأسماء الأولى ويقضي محكوميته في قضية معينة أو كذا وبيطلع الشارع.
1: شو المطلوب يعني بعد ما قضى محكوميته شو يعمل؟ شو المطلوب؟
0: ينحط له أسوارة إلكترونية. إحنا في عصر التكنولوجيا بحيث إنه عفوا يعني لو انتقل من منطقة إلى منطقة يتم استجوابه مباشرة. أنت تعال أنت وصلت المنطقة هذه إيش عندك إيش كذا إيش كذا. وغير هيك
1: في بس في عنا إشي زي هيك الإقامة الجبرية أنت تعرف أكيد.
0: ماشي بس
1: الناس اللي عليهم سوابق كثير في عندهم إقامة جبرية صبح ومساء
0: 100%. بس أنا برضو ما بحدد ما بين وجوده عندي في المركز وغيابه عفوا عن المركز في فترة من الصبح للمساء. أنا ما بعرف وين راح وشو ساوي وشو ارتكب. بالإضافة إنه التفعيل دور السجون، السجن اسمه مركز إصلاح وتأهيل. المسجون بيدخل لأول مرة ولكن بيطلع بخبرة في الجريمة بصراحة. يعني أغلبهم بيطلع أنه في عنده خبرة في الجريمة وأغلب المساجين صار عندهم خبرة في موضوع القانون وكيف يتحايل على القانون وكيف يطلع من بعض القضايا. الأصل أنه يكون السجن هو مركز فعلا إصلاح وتأهيل، يكون في ورشات عمل داخل السجون فعلية. طبعا هذا كله ياته ما يكون مكتوب على الورق أو ما يكون بس على نظام الشو في بعض المناسبات، لا يكون تفعيل.
1: هل هي فعلا مراكز إصلاح وتأهيل باعتقادك؟
0: لا لا لا لا, لا. أبدا. أنا إذا يعني أخذت رأيي بشكل شخصي أنا بحكي لكم لا. مراكز وهذا والدليل إنه نحن بنشوفه اللي بيطلع عليه أول مرة قيد بعد فترة بتلاقي عليه مثلا صار 10 قيود أو 12 قيد أو كذا. هذا دليل إنه ما في إصلاح في السجن وما في عقوبة رادعة صراحة يعني.
1: تسلم. هلا أخوي إبراهيم صباح الخير. أخوي أمين نسمع رأيك.
2: الله يعطيك العافية.
1: يا هلا.
2: يعني إحنا لازم يكون عندنا دراسة لهذا المسجون اللي ارتكب أول جرم في حياته. خلينا نحكي جرم خفيف أو بدأ بشغلة معينة أو اضطر لشغلة معينة. في ناس بتضطر أنها تقع في مشكلة اضطرارية بكون لا شيء هو، يعني ما عنده مشاكل ما عنده إشي، بقع في أول مشكلة في حياته وللأسف بيكمل
1: بالمشاكل.
2: نعم صح أغلبهم خلينا نحكي.
1: أيوة.
2: وأنا يعني قريت برامج كثير عن الحالات هاي بس الحمد لله قريتها كلها برا في مصر. يعني
1: شو اللي يصير معهم أنت من خلال قراءتك؟
2: يصير معهم سيدي إنه يكون زلمة شخص ماشي في حاله في إشي قدامه بيجي ناس مثلا تتحركش فيه. خلينا أضرب لك مثل يعني هذا الرجل بتحول من إنسان طبيعي مش صاحب مشاكل إلى إنسان عدواني.
1: بيصير هو يتحركش بالناس؟
2: مش يتحركش بالناس سيدي. هسه أنت لما يجمع عليك 4-5
1: ماشي تعرض لمشاجرة وناس بلشت فيه بعدين بتحول لعدواني، يعني هو يصير يبلش بالناس؟
2: مع الوقت ما بصير يبلش بالناس. الناس ما بتتركه بحاله. الآن إحنا إذا هذا الرجل تاب ورجع لدينه الحق ورجع للصحيح ما بتركه بحاله. حتى الحكومة ما بتتركه بحاله، يعني حتى لو تاب إحنا بدنا متابعة سيدي. المتابعة اللي هي ماشي أنا قبل ما أسرق مثلا شغلني أعطيني شغل أشتغل فيها لهيني. هدول بالذات لازم نحط لهم أولوية للعمل. كثير ما يروح على مصنع لا والله بدي منك إيش شو بسموه هذا اللي بطلعوه من المحكمة
1: شهادة عدم محكومية.
2: يا عيني عليك. طب أنا علي سجين عاديات مش
1: هاي نقطة مهمة والله ضفتها أنت الآن.
2: مش إشي
1: نقطة كثير مهمة. بدي أحكي فيها مع الضيف اليوم شهادة عدم محكومية. البعض بيقول لك أنا اليوم طب أنت حكمت علي بالإعدام وأنا عايش. طيب لا حدا متقبلني بالمجتمع ولا قادرين يعني حدا يندمج معي ولا حدا مجوزني مثلا ولا حدا شهادة عدم محكومية وأنا عندي أسبقيات، فأنا اليوم لا خليني أظني بالأتوات وبالخوات وأبلش بالناس.

0: والله كثير ناس تابت يا شيخ ورجعت. انا بعرف ناس يعني
1: ما يعني هاي نقطة كثير مهمة. لذلك انا اليوم كان سؤالي يا اخوان، احنا بحاجة للتفكير الى ما قبل الجريمة. هذا الشخص لو كما يقول امين، شكرا اخوي امين، هذا الشخص كما يقول امين لو دمجناه وشغلناه واليوم اشتغلنا عليه حتى يعني من خلال التربية والدين بكل المقاييس، هل ممكن فعلا ينعدل ويصير انسان سوي وخلص يندمج بالمجتمع ويصبح فردا منتجا؟ وإذا العكس، هل ممكن يعود إلى الجريمة أو يعود إلى إلى إلى المشاجرات والمشاكل مرة ثانية؟ شو رأيكم؟ بدي أسمع الواتساب، خلينا نسمع ماهر العبوشي. نبدأ مع ماهر، يلا.
2: السلام عليكم، يسعد صباحك أبو زيد.
1: عليكم السلام، هلا أخ ماهر.
2: بالنسبة للموضوع اللي أثرته اليوم، قبل ما يعني نتكلم فيه بالصميم كله، هسه لما الحكومة يعني قررت أو طبقت نظام المخالفات على كل التجاوزات، إشارة كذا كذا، وكانت جادة في هذا الموضوع، بل كل هلأ حاليا كل يعني السواق وكل بسوق سيارات كلهم ملتزمين تماما، أو بلاش نقول كلهم، يعني بدنا نقول 80% ملتزمين بالإشارة، بالسرعة، بالوقوف، بالتجاوزات، يعني كل يعني المخالفات اللي ممكن تصير كله تجاوز يعني ملتزم فيها، لأنه حاليا في مخالفة مباشرة بدون أي كلام. فهذا الشخص اللي بيكون بقتل بنت أو شاب أو يعني جريمة قتل، المفروض بعد ما يتم إثبات أو ثبوت الجريمة يتم إعدامه علنا ومباشرة، وتشوفوا كل الجماهير على التلفزيون على الكذا، علشان لما يفكر الواحد يعمل هاي العملية يعني يحسب الحساب،
1: يحسب حساب. تسلم ماهر، نسمع أبو خليل.
3: أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: يا هلا، صباح الخير. خلينا عفوا،
3: الردع في مثل بيقول لك الحكي من زي الشوق، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لازم على مرأة أو مسمع الناس أقول لك يتم الإعدام، عشان أقول لك يكون عبرة لغيره. ولكن احنا قاعدين نسمع انعدم بهم عينينا، مش قاعدين نشوف. والله يسعد صباحك،
1: شكرا. نسمع حسين.
4: كوم زيد الله يعطيك العافية.
1: أنا بس بدي أوقف على النقطة، يمكن عادها أكثر من حدا فيكم يا إخوان. يا اخوان، ما في دولة في العالم بتعدم بالساحات العامة يعني. بعتقد اليوم هذا المطلب اكيد لا يمكن تحقيقه. ما في دولة في العالم بتعدم بالساحات العامة. يعني اكثر من واحد منكم بيقول لي احنا بنشوف الناس بتنعدم، ما شوف، بنسمع ما شفناهم. حطوه قدام الحسين يعدموه قدام الجامع قدام الناس. ما في إيش اسمه إعدام قدام الناس، هذا أكيد المطلب لن يتحقق. فمثل ما قلت، شو نشتغل على الحد من الجرائم ما قبل وقوع الجريمة. نسمع حسين.
4: شكرا لهالبرامج الجميلة. والله أبو زيد شوف، يعني الشعب أو الناس يعني بتحسها يا أخي معصبة، يعني بلحظية ممكن أنه يقتلك أو أنك تتعرض لمشكلة. كيف يعني؟ مثلا أنت داخل عدوار، تمام، هسه الأولوية مش لك، للي داخل الدوار، اللي وراك بزمر واللي بالدوار مش راضي يمرقك. طب أنت يا أخي بتستفز وبتعصب، وبصير يعني الموضوع يا أخي مش عارف، الناس هيك يعني معصبة والناس مش مرتاحة أبو زيد صراحة، يعني بتحس في شيء غلط. حسين العبد.
1: شكرا. نسمع أحمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: هلا أبو زيد،
5: الله يسعد صباحك كل المستمعين.
1: هلا
5: أبو زيد، يعني هاي المشكلة كبيرة، عشان نحلها لازم يعني الجهات الأمنية لما تجيهم شكوى يعني يخطوها بجدية. ثاني شغلة، يكون في عدل، يعني واحد ما يكون في عدل فيش ظلم، ما واحد يرتكب جريمة يقول لك خلاص يا عمي بلتجأ للقضاء والقضاء بخلطي حقي. بس لما يروح مثلا على القضاء، زي الواحد مضايقني، أنا جاري مضايقني، روحت على القضاء، القضاء بيقول لك جارك وشو بدك ومحاكم وجلسات، يعني حتى يعني طب اذا انت ما حليت لي كدولة، حليت لي المشكلة، بكره بيصير بينه وبينه مشكلة كبيرة، توصل لمشاكل كبيرة. اهم شيء يا اخوي يعني الموضوع ياخذوه بجدية. ثاني شغل، يكون في عدل، بس الله يعني يرضى بالجميع.
1: شكرا. نسمع ابو ادم.
6: السلام عليكم، صباح الخير اخوي ابو زيد. يعطيك العافيه.
1: يا صباح الخير.
6: انا بشوف ابو زيد تطبيق شرع ربنا والقصاص العادل والسريع هو الحل. ربنا قال في القران: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. اكيد لما القاتل يعرف انه راح ينال جزاؤه بدون تاخير وراح يفكر ألف مره قبل ما انه يزهق روح.
1: نعم.
6: وانا بشوف انه تنفيذ حكم الاعدام يرجع بشكل علني بالسحاب، يعني هذا اكبر رادع بكون لكل واحد فكر يرتكب بهيك جريمه وانه يزهق روح بريئه.
1: اشكرك. هو يرجع بالساحات، ومتى كان عندنا اصلا بالساحات يا اخوان؟ طيب شكرا ابو ادم، هذا راي ابو ادم ان القاتل يجب ان يقتل فورا. نسمع احمد.
7: صباح اخوي ابو زيد، انت جميل المستمعين.
1: هلا سيدي.
7: والله يا اخوي ابو زيد، المفروض انه الحكم اعدام مباشره، يعني ما يطولوا، مثلا يصدروا قرار من المحكمه ما يخلوه بالسجن 5-6 سنين او 10 سنين بعدين نبدأ حكم الاعدام. هذا مفروض مباشره بعد صدور الحكم بشهر يتنفذ فيه حكم الاعدام، وعلى التلفزيون يبين انه انقتل عشان الناس ترتدع، لانه هذا الحكي ما بصير، والناس ما لها علاقه انه كيف انقتلت او ليش انقتلت او شو السبب او وليش الامن العام ما طلع بيان. يتق الله شوي الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. يسعد صباحك اخوي ابو زيد.
1: صباح الخير احمد، نسمع ابو عرب.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوي ابو زيد الله يسعد صباحك، اخوي عدي الله يسعد صباحك.
1: السلام اخوي ابو
8: عرب. اخوي ابو زيد والله العظيم يعني موضوع يعني بثير للجدل كثير، والحكومة يعني مش مقصرة الحمد لله رب العالمين، حكومتنا ضاغطة، بس لازم تضرب بيد من حديد والله، لازم يطبقوا قانون الإعدام أخوي أبو زيد، لأنه هذا المجرم، هذا المجرم لما يكون عليه 9 قروض ويكون عليه أبصر كم من قيد مخدرات وأبصر كم من قيد سرقات، تمام، هذا حافظ القانون سيدي، هذا حافظ القانون، هذا لما يدخل على السجن يدخل مرحب فيه جوا، أقسم بالله يعني أنا بشوف أكثر من واحد بس ينحبس بطلع أهمل من زيادة، يعني لازم يكون في ردع جوا السجون، عمي جوا السجون لازم يكون في تشديد للعقوبة جوا السجون، لأنه هذا لما ينحبس بطلع مجرم أكثر من أول، بطلع مجرم أكثر من أول. أخوي بزيد والله يا أخوي بزيد إنه موضوع يعني مش عارف الواحد كيف بدي يحكي فيه صراحة، أقسم بالله لازم يكون في ردع، لازم يكون في قانون إعدام أخوي أبو زيد. الله يسعدك.
1: شكرا أبو عرب. هلا نسمع محمد شوهين.
9: صباح الخير أبو زيد، الله يعطيك العافية.
1: هلا شوهين.
9: أخوي أبو زيد، أفضل شيء تطبيق حكم الإعدام، يعطوا مدة من 3 شهور ل6 شهور، إذا في صلحة هي في صلحة بين القاتل، إذا كان القاتل عمد أو غير عمد، وبعد ذلك إذا ما في صلحة خلاص تطبيق حكم الإعدام أفضل حل، حتى تحد من هذه الظاهرة، لأنها صارت ظاهرة عندنا كثيرة للأسف الشديد، وكل ما واحد بكتر بيجي بيحكوا لك مخدرات مخدرات، للأسف يعني مش كل شيء مخدرات.
1: صح.
9: الله يعطيك العافية أبو زيد، معك محمد الشوي.
1: نسمع أبو ياسر.
10: أسعد الله صباحكم أخوي عليث، وكل خير.
1: هلا أبو ياسر.
10: والله يرحمنا نور ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها يا رب العالمين. أول شيء يا أخوي اللي هو موضوع ضعف الوازع الديني عند الناس، الشيء الثاني اللي هو موضوع الفقر وعدم الشعور بتوزيع الثروة والعدالة بين الناس، الأكثر أهمية اللي هو من قبل الحكومة تطبيق شريعة الله عز وجل، القاتل يقتل، ومهما وضعت الحكومات من أنظمة وقوانين عشان حقوق الإنسان لن يكون هناك إلا الإسلام في تحقيق هذه العدالة.
1: أشكرك. نسمع رأفت.
11: السلام عليكم أخي ليث والمستمعين والمشاهدين.
1: هلا أخي رأفت.
11: يعطيك العافية. الموضوع يعني موضوع متكرر وموضوع بهم كل مواطن.
1: نعم.
11: وجهة نظري الأساسية أنه سرعة المحاكمة مش التسرع، سرعة المحاكمة، يعني المفروض أنه يكون في سرعة في إجراءات المحاكمة، حتى أنه النفوس تهدى ويبطل في عند الناس ردات فعل ممكن تكون عكسية، وكمان تكون طبعا الناس اللي بتكرر الجرائم هاي تكون عقوباتهم أشد. ويعطيك العافية.
1: شكرا. رأفت شادي يقول: ألفت انتباهك لفتح موضوع كشيشة الحمام المرتبطة بموضوعك بشكل مباشر زي المخدرات والأتوات، واسمع من الناس تجاربهم، ما حذول الناس. والله وضحنا أكثر شادي، وضحنا أكثر. شكرا صديقي. أبو أحمد حياك. هلا أبو أحمد. هلا سيدي صباح الخير. هلا أبو أحمد
12: صباح الخير. هو القانون الإعدام مش بس بمشروع على اللي تعون اللي بتخطوا على المخدرات، ليش بمشروع على الكل؟ كل المحكومين بالإعدام ليش ما يتنفذ فيهم الحكم؟ خليه يكون رادع للكل. بعدين تتذكر أبو زيد لما عملوا مرة حملة ولموا كل طعون الأتوات والخاوات
1: طبعا كلنا بنتذكرها بعد طيب. قصة الفتى الزرقاء صالح صح صح, صح صح صح
12: طب هذا عليه 33 قيد وأربعة طلبات. طب ليش متروك يعني؟ مش قادرين يجيبوه معقوله؟ وهلا لما قتل بنت جابوه بسرعة كيف؟ مش هم برضو لازم يتحملوا مسؤولية برضو؟ اللي مسؤول عن هذه الشغلة مش لازم يتحمل مسؤولية؟ واحد عليه أربعة قيود 33 قيد وأربعة
1: شو طلبات. نعمل فيه هذا؟ شو نعمل فيه؟
12: هذا إعدام طبعاً. أطلب ليش الحاكم؟
1: ليش إعدام؟ ليش أبو أحمد؟ ليش نعدمه؟ عليه 33 قيد وخلص محكومياته، ليش ما نشتغل عليه كشخص يعني؟
12: سيدي ماشي عليه أربع طلبات لسه كمان، مش ليش مجابوه؟
1: هذا إشي ثاني إذا مطلوب إشي ثاني. لا أنا بقول أنا ما بقول عن المطلوب، أنا بقول عن شخص عنده قيود سابقة وخلص محكوميته، شو نعمل فيه؟
12: باخذه على مؤسس زي ما باخذ المدمن المخدرات على مؤسس لما يتعالج، باخذه على إصلاح نفسي.
1: نعم.
12: أو بحطه بمركز نفسي لما أحس إنه خلص بني آدم
1: صار، ويظل يحس حاله إنه مراقب كمان.
12: بالضبط.
1: يظل حاس حاله إنه مراقب.
12: لأنه هاي اللي بتحكي عنها أنت الصبح يوقع وبالليل يوقع، هاي طبعا أنا بروح بوقع الصبح وبوقع بالليل، وخلال هاي الفترة بعمل اللي بدي إياه. في ناس حكوا على الإسوارة الإلكترونية موجودة في كل دول العالم، ليش بتنحط له ويتراقب؟
1: هي الإسوارة عادة بتكون للي لسه ما خلص محكوميته، بس اللي خلص محكوميته الآن ما بتقدر أنت اليوم تحط له إسوارة.
12: لا هذا خطير، هذا 33 طلب عليه يعني خطير، مفروض إنه يتراقب له أقل ما فيها سنة.
1: صح،
12: مفروض سنة يتراقب يعني أقل ما فيها.
1: طب احنا شو نعمل؟ احنا قبل الجريمه شو نعمل؟ احنا ايضا قبل ما نقول انه فلان ارتكب جريمه، قبل ان تقع الجريمه شو لازم نعمل مع هذول الاشخاص يا ابو احمد؟
12: يعني هذول زي ما حكيت لك انا مفروض اهاليهم،
1: لانه البعض بيقول لك انا يعني لا عندي شهاده عدم محكومي ولا حدا يشغلني ولا حدا يتجوزني، خلص بتدبلش بالناس وعمل مشاجرات.
12: لا مفروض ياخذوهم على مركز زي ما حكيت لك انا، تعليم وتاهيل. مفروض في مركز عندنا بالحكومه تاهيل وتعليم صنعات يعني بعلمه صنعة بعلمه بأهله يصير بني آدم إنسان يعني يسوي وبطلعه، وبعدين مفروض طيب. الأهل يتساعدوا، أهله هلا معروف معقول بيعرفوش إنه ابنهم هيك؟ مش مفروض الأهل كلهم دور كمان؟ تعالوا يا عم يشوفوا الولد مش راضي يرضع حدا، مش راضي، مفروض هم يبلغوا أهله اللي يطلبوا عطوا بس للمجرم نفسه. والله الأهل اللي لازم يتعاقبوا، والله الأهل اللي بيعرفوا 33 طلب على ابنهم، معقول يعني مش عارفين انه عليها الشغلة؟ بس على اللي بقتل،
1: ما هو الناس حتى يعني هو مش بس الاهل اللي مش عارفين، يعني الحكومه تعرف والناس اللي حواليه تعرف انه هذا مثلا صاحب اسبقيات ولا صاحب مشاكل، الكل عارف. يعني بس اليوم ما حدا يتوقع شو بده يعمل يعني. اكيد. طيب تسلم ابو احمد،
12: اهلي ودوها مركزي اهلوه نفسه.
1: اي
12: والله شو بدنا.
1: أشكرك سيدي، صباح الخير، شكرا لكم جميعا. بدي قبل ما أروح للدكتورة خولة بهاء، شكرا، سأعود إلى تعليقاتكم، بعدكم بدي أروح لأستاذة علم الاجتماع والجريمة الدكتورة خولة الحسن. يا هلا دكتورة خولة، صباح الخير ستي.
13: صباح النور، يا مرحبا
1: دكتورة. أنا كنت بقول أن العقوبة العادلة والرادعة أكيد ضرورية، ما بيكون في تهاون مع من يسلب حياة إنسان، هذا كنا متفقين عليه بديننا القصاص حياة، هذا كنا متفقين عليه. لكن أنا اليوم بدي أسمع منك ستي ما قبل وقوع الجريمة. إحنا اليوم بحاجة إلى التفكير بما قبل الجريمة، مش ما بعدها فقط. يعني إحنا شو لازم نعمل اليوم حتى ما نوصل إلى هاي المرحلة، حتى ما يوصل أن يقوم إنسان بسلب حياة إنسان بهذه الطريقة وبهذه السهولة. تفضلي.
13: بداية يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
13: أشكرك جزيل الشكر إنه سلط الضوء على نقطة كتير مهمة وهي المنهج الوقائي.
1: نعم.
13: إحنا جرت العادة إنه بس توقع الجريمة الكل بيحكي،
1: صح،
13: حتى لما يصير العقاب ما حدا بيجيب سيرة. يعني حتى الردع سواء الردع الخاص أو العام لا يتحقق سواء اجتماعيا أو إعلاميا، يعني بيكون خبر يدوب خبر صغير.
1: نعم.
13: الجريمة الفلانية انحكم، المجرم الفلاني انحكم.
1: نعم.
13: فعليا الردع العام لا يتحقق بالطريقة اللي بتتم فيها العقوبة.
1: يعني احنا نحكي اليوم انه الردع ما قبل وقوع الجريمة هو الحل، حتى احنا يعني اليوم نحد.
13: بالضبط. يعني كيف بتصير عملية الردع؟ لما بيصير عقوبة علنية أو يسلط الإعلام عليها، كل العالم تعرف، زي ما كل العالم عرفت بوقوع الجريمة، يجب أنه كل العالم تعرف وتعتبر بوقوع العقاب. إحنا العقاب لا يقع، وكثير من هم محكومين إعدام ما وقف التنفيذ. لا
1: يعني بحسب كان معي العين القضاء قبل شهرين، قال لي تقريبا عندنا 250 شخص محكومون بالإعدام بدون تنفيذ الحكم حتى الآن. طيب، أحد الشباب أثار نقطة مهمة دكتورة خولة، بيقول اليوم أنا يعني إذا كان بده يصير يصلح نفسه ويصير شخص سوي، لا المجتمع يتقبله ولا حدا يجوزه، وإذا بده يشتغل بيقولوا له هات شهادة عدم محكومية وعنده أسبقيات ما يقدر يطلعها. فبيقول لك أنا خليني أرجع الأتوات وأبلش بالناس وأضرب وأقتل، خلص أحسن لي، أظني عايش هالحياة. شو رأيك فيها هذه النقطة؟
13: هذا يعني من المدارس اللي بتطالب بأنه يكون وجود للمجرم اللي تاب. ولكن قبل لا نحكي بهاي المدرسة وبهذا المنهج، خلينا نكون واقعيين ونحكي بالواقع عملي. قد إيه نسبة من يرتدع؟ ما المشكل وين؟ احنا مشكلتنا ببرامجنا، اللي دخل على السجن وامضى عقوبته ونفذ محكوميته بالسجن، فهو بيطلع اكثر امتهان للاجرام، يعني بيطلع ممتهن، بيتعلم الاساليب الجديده،
1: بيطلع ممتهن.
13: يس ممتهن، يعني صار الاجرام بالنسبه له مهمه. عفوا بهالكلمه، قد ايه في عندنا دراسات حقيقيه واقعيه بتلاحق المجرمين اللي دخلوا وطلعوا من السجن بعد ما يعني أمضوا مدة محكوميتهم، وتم متابعتهم بما يعرف بالرعاية اللاحقة. قد في عندنا مؤسسة وطنية، أنا ما عم بح يعني مش لا يفهم كلامي على إنه أنا وهاجم الحكومة، لأنه الحكومة لها دور، ولكن الدور الأكبر بهذا الموضوع تحديدا يقع على عاتق من منظمات المجتمع المدني.
1: صح.
13: في موضوع الرعاية اللاحقة، الرعاية اللاحقة طب هو وين بده يشتغل؟
1: أيوة،
13: وين بده يعيش؟ من وين بده يصرف؟ طب ما هو لما كان محكوم بالسجن وكان ممكن انه يقدر يطلع يعني مصروفه، يقدر يشتغل ويكون في عنده دخل.
1: فالان لما يطلع من السجن ويشوف ما حدا متقبله، سيعود لامتهان الجريمة
13: 100%. لانه قدي نسبتهم اللي بيطلعوا اصلا مقتنعين تماما 100% انه هو عمل ذنب وبده يغتفر له، الا في جرائم معينه خلينا نحكي لا يمكن تعميمها على كل الجرائم.
1: طيب بالفتره الاخيره دكتوره خوله زادت الجريمه خصوصا ضد الفتيات، هل باعتقادك في اسباب معينه لذلك؟
13: هلا بدايه يمكن صار المعتقد الاجتماعي بانه الفتاه هي خلينا نحكي الحلقة الأضعف، يعني الفتاة مضطهدة داخل بيتها، مضطهدة من ولي أمرها، من أخوها، من أبوها، من أقاربها، من عشيرتها.
1: طبعا نحن نحكي عن يعني عن حالات معينة لا نعمم، أكيد
13: أكيد أكيد ليس التعميم، أنا بحكي النظرة المجتمعية. هلا هذا لا يعني أنه الجميع نفس الحكي، بالعكس الفتاة أثبتت موجوديتها، ولكن لا زال لدينا هذا المعتقد بأنه هي الحلقة الأضعف.
1: لماذا تربط دائما أو مش دائما، خلينا نقول معظم المرات تربط الجريمة بالمخدرات أو المرض النفسي دكتورة خولة؟
13: هو هذا واقع، يعني إذا الشمس ما تتغطب غربال هذا واقعنا. خلينا نرجع لسه، يعني أنا مصممة على موضوع أنه إحنا ما عندنا دراسات، حتى إحنا نقدر نحكي بعلم، إحنا ما عندنا دراسات متخصصة بكل على المجرمين اللي بيرتكبوا جرائم القتل خصوصا. إذا ما شلنا الجرائم تحت مسمى جرائم الشرف، خلينا نطلع بقية الجرائم. هي المخدرات سبب رئيسي سبب أساسي، وأنا بتعطيك إياها بلغة الأرقام. إذا ما حكينا لنفرض إنه والله بالسنة وقع 21,000 جريمة بمختلف أنواع الجرائم، بتلاقي 20 لـ21 جريمة مخدرات.
1: شكرا دكتورة خولة الحسن، أستاذة علم الاجتماع والجريمة، شكرا ستي على وجودك، وشكرا لكم جميعا. شكرا، بدي أقرأ جزء سريعا من تعليقاتكم. شكرا أخوي بهاء، أنا انحبست 10 سنوات وغلطت، وخير الخطائين التوابين، بس إلي 5 سنين طالع الحمد لله. بس على رزقتي بالحلال وتجوزت وفتحت بيت ولحد الآن براجع المعلومات الجنائية عشان يطلعوا لي عدم محكومية. دفعت إلكتروني عشان عدم محكومية قالوا لي إلا لما يصدر عفو عشان يطلع لك عدم محكومية، وقاعد أتغلب إني ألاقي شغل لأنه ما عدم محكومية. والله هذا اللي كنا نحكي فيه. الله يقويك ويثبتك على الطريق الصح أخوي بهاء، تسلم والله يسلمك. شكرا. أنا بالعشر سنوات ما تعرفت على حدا ولا صاحبت حدا، ظليت بحالي حتى ما أعود إلى الطريق الغلط. نضال المجرم، هل ممكن أن يكون مريض نفسي مع نسبة الذكاء عنده منخفضة جدا؟ شكرا. منى، الوعي المجتمعي بالثقافة والأخلاق. شكرا لكم جميعا. فاصل ونعود إن شاء الله إذا كان في وقت بلكي بعد الفاصل قرأنا تعليقاتكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
7: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. هيئة تنظيم النقل البري تبدأ اعتبارا من اليوم التشغيل التجريبي لخطي عمان الطفيلة وعمان معان ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. الهيئة المستقلة للانتخاب تفيد بأن عدد الأحزاب السياسية في الأردن انخفض من 38 حزبا إلى 31 نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج بين عدد من الأحزاب. الجهات المختصة تغلق أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لخمسة عشر شخصا. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وإصابة آخرين اليوم في قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان فلسطينيين من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. الحكومة العراقية تتعهد بمنع أي اعتداء ينطلق من أراضيها نحو دول الجوار. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3-99-1.

0: اسم له تاريخ. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن تشكيل تحالف دولي كما أعلنت السعودية لحماية باب المندب من هجمات الحوثيين. هذا التحالف يضم 14 دولة، هذه يعني خلينا نقول في معظمها هذه الدول هي دول عربية، يعني خلينا نقول الأردن أيضا بحسب البيان ضمن هذا التحالف، السعودية، قطر، الكويت، بحرين، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال. بدي أروح للدكتور علي المحارمة، الخبير والمحلل السياسي. يا مرحبا دكتور علي، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي ليث. الله
0: هلا يا سيدي. دكتور، باعتقادك كيف سينعكس تشكيل هذا التحالف على موضوع التجارة في باب المندب، خاصة أن الأرقام تقول أنه منذ عام 2023 انخفضت نسبة التجارة بشكل كبير جدا، وكانت مصر أكبر متضررين من ذلك؟ تفضل.
1: أشكرك أخي ليث. طبعا البعد الجيوسياسي للبحر الميت يجعلنا نتبصر في الحقائق التالية. البحر الميت، البحر الأحمر، هو من أهم الممرات المائية في العالم. طبعا امتداده حوالي 1950 كيلومتر، ومساحته أقل بقليل من نصف مليون كيلومتر مربع، وتقع على هذا البحر حوالي 8 دول بالإضافة إلى الكيان الناشئ الذي نعتبره كيان غير شرعي، أرض الصومال. أمن واستقرار الملاحة في البحر الميت هو مصلحة دولية عالمية للاقتصاد الدولي والعالمي. المتضرر الأكبر زي ما تفضلت حضرتك أخي ليث هي الدول العربية وعلى رأسها مصر. السعودية لها مبادرات وتستحق الإشادة بتأمين طرق بديلة وخطط استراتيجية بديلة عن مضيق هرمز الذي يتعرض للتهديد المستمر من قبل إيران عبر فترات وحقب متتالية، وهذا الأمر دفع السعودية لتأمين خط شرق غرب للوصول إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، الذي من خلاله تقوم السعودية بتصدير حوالي 4.5 مليون برميل يوميا، والسوق المستهدف في هذا التصدير هو أوروبا. ولأجل ذلك كان هناك محاولة سابقة عام 2024 من قبل الاتحاد الأوروبي بتشكيل قوة لحماية الملاحة في البحر الأحمر. طبعا التحالف الجديد قامت السعودية بدعوة حوالي 51 دولة حتى نفهم السياق جيدا، دعي لهذا الاجتماع لتشكيل هذا التحالف 51 دولة، لبت دعوة 43 دولة، وزي ما تفضلت حضرتك 14 دولة أعلنت مشاركتها بالتحالف، طبعا بقيادة السعودية ومقر التحالف السعودية. أنا أرى بعد الاطلاع على ميثاق التحالف بأن هذا التحالف هو محاولة للردع أكثر من كونه سعي حقيقي وجاد لتشكيل قوة فاعلة عسكرية أمنية بحرية في المنطقة. يعني حتى أن الإعلان تضمن العبارة التالية، وأرجو منك أخي ليث التمعن بالصياغة، يقول بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة. وحتى أن الإشارة لم ترد بشكل مباشر للحوثي كمصدر للتهديد، يعني تحدث بعبارات خارج عن التحديد الواضح، لأن الحوثي هو مصدر هذا التهديد.
0: يعني احنا دكتور علي، انا بدي اشير انه المناطق التي سيركز عليها التحالف هي ثلاث ممرات مائيه بحريه: مضيق باب المندب، البحر الاحمر، وخليج عدن طبعا هاي المناطق يا اخوان هي ممر رئيسي للتجاره العالميه، ممر رئيسي لامدادات الطاقه، الاف السفن التجاريه وناقلات النفط سنويا تعبر هذا المضيق، فهذه المضائق الثلاث، فأي أو الممرات، أي اضطراب أمني راح يكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور علي المحارمة، أستاذ العلوم السياسية. شكرا سيدي على وجودك والإيضاح.

0: ابدا مع زاهره. تفضلي ستي.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. يا مرحبا زاهره.
1: الله يسعدك يا رب. والله حابه احكي انا عن موضوع الاباء المتضررين من قانون الاحوال الشخصيه.
0: تفضلي.
1: هلا عندك بعد الطلاق يعني صراحه فبصير مشاكل كتير، يعني الاباء بصير عندهم مشكله انه بالمشاهده في اهالي المطلقات مثلا بتعاملوا بضغط او المطلقه نفسها مع الاب، يعني بيمنعوه يشوف ابنه.
0: نعم.
1: فهذا إشي صراحه كتير حرام يعني، ولازم يكون في له حل جذري.
0: هل في إشي معين حصل زاهره توضحي لنا اكثر؟
1: يعني كشخصي ولا كعام؟
0: يعني انت شو صاير معكم او يعني ما حدا قريب لك حتى؟
1: والله انا
0: بتقولي في ضرر وقع.
1: ضرر كثير مش شوي يعني، حرام حرام والله يا استاذي حرام. يعني انا ابني مثلا ابنه عمره 3 شهور تمام، وراح رفع قضيه مشاهده بالمحكمه. طبعا هي ابوها قال لي والله لا احرق قلبه على ابنه، والله ما يشوفه ومش عارف ايش، فاضطر انه يرفع قضيه مشاهده. لما قعدت
0: ابو مين اللي بيقول له راح احرق قلبه على ابنه؟
1: ابوها.
0: نسيبه قصدك؟ نسيبه يعني.
1: ابو طليقته. قال لي انا ابو طليقته قال لي
0: طيب شو علاقه ابو طليقته بابنه يعني؟ شو علاقته؟
1: ما هي طلقت وعايشه معه.
0: ماشي، بس شو علاقته يعني؟ شو الحق اللي عنده حتى يمنع الاب منه؟
1: ما بعرف، هم هيك يا استاذ.
0: طيب ورفع قضيه مشاهده ستي؟ اوكي.
1: بتعرف شو قال لي؟ قال لي انا بعرف انه الحق علي والقانون معي. اقسم بالله. ورفع قضيه مشاهده، راح صارت تحكي للقاضي انا بدي المشاهده تكون في بيت اهلي، اوكي؟ وافق ابني عشان ابني محروق قلبه على ابنه، يعني ولد ابنه ما شافه، منعوه يشوفه. لما صار راح يشوفه، طبعا كانت المشاهده في بيت عمها، اوكي؟ في العماره اللي فيها اهلها، صار المشاهده صارت بالشارع، تمام؟ ومع هيك ابني رضي، بتعرف يا استاذي بينزلوا عمامها واخوانها كل اللي بالعماره وبصير ضغط نفسي يعني مش حل، وابني بروح وجهه اسود مقهور. تعرف انه منعوه اجي يصور ابنه، قالوا له اذا طلع التليفون تصور ابنك راح نكسر التليفون. وابني عشان يختصر المشاكل يعني، هلا هو راح يعني حاليا صار له اسبوعين مراحش بعد اللي بصير، وراح يغير مكان المشاهده. استاذي في الاف الاباء والله العظيم، انت لو تشوفهم وتحكي معهم، في اباء ما شافوش اولادهم من 4 سنين، في سنوات طويله، كله بسبب الضغط. وبعدين المطلقه حافظه القانون، يعني عندها استعداد مثلا مره انها تلتزم ومرتين تمتنع، تخيل على مدار سنوات. فالاباء زهقت من المحاكم،
0: يعني زهقت من الضغط. بالله يا ست، زاهره، وانت ام يعني كمان. يعني انا اذا صار انفصال بين الرجل وزوجته وخلص، يعني اصبحت طليقته وهو يعني الان لا يربطه فيها شيء وهي لا تربطه فيها شيء غير هذا الولد الان، يعني شو الهدف من هذا الضغط وهذا التركيع؟ شو الهدف يعني؟ خلص انتهت الحياه بينهم، انتهت الحياه بينهم يعني.
1: صح، انا بدي احكي لك شغل، انا كامراه وكاشف اسرار النساء، واقسم لك بلا احاسب على هذا اليمين، هو يصبح الاولاد ورقه ضغط، تصفيه حسابات وانتقام من الاب. طب ليش الحياه انتهت؟ سوره الطلاق في القران الكريم، ربنا حذر الطلاق. انتوا خلص الحياه انتهت، الاولاد شو ذنبهم؟ انا دائما بحكي انا صاحبه كلمه انقذوا ايتام الطلاق. دائما انا بعمل مناشدات لقاضي القضاء، لجلاله الملك، للدوله، للعالم كله، انه يا جماعه الاب الاطفال ما لهم علاقه، الاطفال
0: طلبوا لنا حدا من قاضي القضاء. هذا الموضوع تكرر كثير يعني، موضوع حرمان الاب انه يشوف ابنائه تكرر كثير. بدنا نشوف شو راي القضاء الشرعي عندنا، يعني شو راي قاضي القضاء عندنا بهذا الموضوع؟ شوفوا لنا بالله سماحه ربطه، يعني خلينا نشوف رايه في هذا الموضوع. بعتقد الموضوع يعني يعني لازم يكون في شغل. طبعا احنا ضمن القانون وضمن قانون القضاء الشرعي، يعني انت عارفه اكيد كون ابنك عنده قضيه في هذا الموضوع، اذا منعت المطلقه او منعت السيده انه الاب يشوف ابنه مرة مرتين يعني تسحب منها الحضانة. هذا يعني
1: تسحب، بس هي اوكي، بس هي حافظة. انت عارف شي كيف حافظة الدرس؟
0: أيوة.
1: بتمرمر قلب الاب مرتين، بالثالثة بتروح بتفرجيه، بترجع بتمرمر قلبه مرتين. فهمت استاذي؟
0: عشان يعني ما تسحب منها الحضانة.
1: ايوه وبعدين ما في بالله عليك احنا هون.
0: انا بدي ارجع اسال نفس السؤال، والله بدي ارجع نفس السؤال. شخصين انتهت الحياة بينهم، خلص انتهت الحياة. ليش انا اليوم اركع طرف على حساب طرف بالولاد؟ وشو ذنب بالولاد انا عايشهم بهاي الحرب النفسيه يعني؟
1: احسن استاذي بدي احكي احكي لك شغلي. انا بفتره من الفترات متطوعه في جمعيه لنتائج الطلاق. طب احنا لين بدنا نضل نشتغل على نتائج الطلاق؟ لأمتى بدنا نطلح اولاد تعبانين نفسيا؟ لأمتى بدنا نطلح اولاد بعدين الجرائم المخدرات؟ في ابحاث ودراسات بتحكي لك انه اغلب اللي في الاحداث واللي بتعاطوا مخدرات وهاد معرضين لضغط نفسي انهم ابناء طلاق. طب مش حرام؟ مش المجتمع بنهار؟ الاسره تفككت؟ استاذي الشباب بيعزوف عن الزواج، الشاب لما يشوف صاحبه ولا اخوه
0: والله صار الواحد نفسه يسمع هيك قصه بالمجتمع يقول لك والله فلان وفلان اتطلقوا وانفصلوا عن بعض، لكن بتعاملوا بأخلاق عالية، بتعاملوا بطريقة حضارية بين بعض بموضوع الأبناء، زي ما بنسمع بعض القصص بين مجتمعات حوالينا ومجتمعات أجنبية بيقول لك خلص إحنا المشاكل اللي بيننا ما إلها علاقة باللي قاعد يصير بين أولادنا، وحتى قدام أولادهم بيحاولوا انهم الان يحسسوا الاولاد انه ما في اي شيء، بس خلاص احنا ما بتزبط الحياه مع بعض، بس انت ابني يعني هذا ابوك وهذه امك بنفس الوقت. ف بس مع الاسف احنا معظم المشاكل اللي بنسمعها اذا مش كلها هذا يركع هاي على حساب هذا يركع هذا على حساب هذا عشان الاولاد، وبالاخر مثل ما قلتي تصفيه حسابات وانتقام مع اشخاص خلص المفروض الحياه انتهت بينهم صراحه. ما بعرف
1: بس استاذي بدي اسالك،
0: انا والله انا كنت قبل فتره يعني التقيت باحد الشباب نفس الشيء والله، يا ابنه يمكن عمره 4 سنين الان، بيقول لي ما شاف ابنه غير مرتين وثلاث بالاربع سنين، وبيقول لي لدرجة انه يعني غيرت اسم ابنها، طبعا ما غيرته في الاحوال المدنية، غيرته بالمناداة يعني تخيلي غيرته في المناداة، يعني بيقول لي حتى لما اقول له انت كذا يقول لي لا انا اسمي كذا. فيعني
1: بتعرف عمها شو بقول لي يا استاذ؟ عمها بعت مسج لابني بقول له احنا بدنا نعوده انه ملوش اب. هلا ابني اسمه فهد. استاذ اسمح لي اوصل رساله لابن ابني عبر محطتك.
0: تفضل يا كيستي.
1: انا يا فهد بس تكبر يا تيتا، بدي تعرف اني انا بحبك كثير، وانه حاولنا احنا نشوفك واحنا كثير بنحبك وابوك كثير بيحبك، وابوك يا فهد بيتعب عشان يشوفك وبتعرض لضغط نفسي لما بيروح عند دار سيدك عشان يشوفك، بس هو مش قادر، هو بتعرض يعني لكثير يعني بينزل يا تيتا، هم ما بيخلوه ابوك يشوفك. ابوك يا تيتا يا فهد بيشوفك عن طريق محكمة، وهو رح يضل يحبك، ولما تكبر ابوك رح يضل معك، لا يعني مش رح ينساك ولا رح يتركك ولا رح يتخلى عنك
0: ان شاء الله. الله يحفظهم لبعض ان شاء الله. مع الاسف طبعا احنا انا بدي اروح للاستاذه غدير المحاميه الشرعيه. يمكن استاذ غدير صباح الخير، حكينا كثيرا بهذا الموضوع سابقا معك ومع بعض المحاميات جميلاتك والمحامين الشرعيين، وكان دائما الخلاف على السيدات اكثر، خلينا اكون واقعي صراحه، وخاصه انه الحضانه في معظم المرات بتكون للام وليس للاب، كان دائما الخلاف على موضوع السيدات انه في المعظم البعض بيحاول يعني ينقل هاي المشاكل اللي كانت أثناء الحياة الزوجية ينقلها لما بعد الطلاق من خلال منع الأب من المشاهدة. ست غدير تفضلي شو رأيك؟
2: هلأ أول إشي يسعد صباحك، والموضوع مثل ما تفضلت فيه يعني هو موضوع العصر، يعني أنت شايف مواقع التواصل كلياتها مكتظة بالحديث عن هاي النقطة اللي الكثير بدناش نقول البعض، الكثير من الآباء والأمهات بينزلوا على هاي الجروبات وبيعلقوا انه الحق والقانون ومعنى ومش معنى ومين اللي اهل لتربيه وحضانه هذا الصغير. يعني بالبدايه لما نحكي احنا الطلاق بوقتنا الحالي تحول ل كانك بتكون في غابه والبقاء فيها للاقوى.
0: مع الاسف
2: المساله اصبحت فرد عضلات
0: وتركيع.
2: الانتقام الشخصي مع الاسف بيمتد للاطفال. هلا هو بطل عندنا طلاق ازواج، دائما انا بردد لا تقلبوها وتحولوا المساله لطلاق اطفال. الطلاق طلاق ازواج مش طلاق ابوين.
0: المفروض
2: انت لما بتحط
0: المفروض للناس اللي تقدر شو يعني اولاد تقدر هاي النعمه.
2: انا لما بجيب الطفل وبقول له والله انا طول الاسبوع بشتغل وبحول لك نفقتك ومش مقصر معك، وامك بتفرجيني اياك ساعه وبتفرجيني شياك ساعه، لما انت هذا الوعاء دماغ الطفل الصغير تضل تعبي فيه تعبي فيه هاي الأفكار السلبية.
0: مشكلة
2: يعني إحنا بنفكر
0: بتمرضوا نفسيا
2: بنبرر لأطفالنا، لكن لا إحنا بنصدر للمجتمع مع الأسف عقول وأدمغة معبأة بالمشاحن يعني بالشحونات الأبوية على بعض، سواء الأب شو بينقل صورة لابنه انه هو الملاك البريء اللي بيحافظ على ابنه، والام كذلك العكس صحيح. هلا احنا بنفترض انه لو كل حد يعني بتبقل بهاي الادوار، لما انا بقول للطفل والله بشتغل طول الاسبوع عشان امن لك النفقة تبعتك، ان ما دفعت لك النفقة امك بتحبسني، طب الحالة النفسية هاي شو بده يروح الولد على والدته باي حالة؟ بده يقول ماما مجرمة بتعرض بابا للحبس. دايما فكرة الأطفال إنه الحبس شيء مش كويس، فبابا بيصير عليه اعتداء من قبل ماما، وماما لما تقول للولد من وين بدي أطعميك وأكلك وأشربك ما رح تروح مدارس، رح تصفي أنت بالشارع بسبب والدة. إحنا فعليا بنشحن الأطفال بأفكار سلبية. فيعني لما الأب بيشوف ابنه ساعة أو ساعتين في دار الرعاية وهو لغاية عمر 3 سنين، ما نقول هذا 3 سنين صغير
0: والله. بالمقابل بالطرف الثاني يا سيد غدير، لو كان الموضوع بكل بساطة وبدون قضية وتعال شوف وقت ما بدك يعني، ويعني
2: والله وفي حالات صارت
0: لو يعني قديش يعني شو راح يخسروا الطرفين، شو راح يخسروا
2: يعني؟
0: بالعكس راح يخسروا ابنهم وراح يخسروا أولادهم
2: اللي خسروا من حياتهم بالاستقرار الأسري. نقطة استوب، أنا بقدر أحجم هاي المشكلة، لكن أنا لما أطلع على المصلحة الفضلة للصغير في تربيته وفي تنشئته بطريقة بالزبط. إني أنا أفتخر فيه
0: بدل ما أطلعه مريض نفسي، بدل ما أطلعه مريض نفسي ومليان حقد وكراهية
2: أفكر بإيجابية إنه والله والدك معلش ما قدر يشوفك الأسبوع هذا. لو أنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقول لك اختلق لأخيك المسلم ولو 70 عذرا،
0: نعم،
2: في المرة الواحدة. لو أنا مثلا عندي طاقة إيجابية حلوة وبنقلها لابني وبختلق الأعذار لابني، بقدر إني أسيطر.
0: هل من خلال متابعاتك
2: أستاذة
0: غدير، من خلال متابعاتك يعني هل فعليا كما تصل الملاحظات في معظمها بتكون الأم تمنع الأب من رؤية ابنه؟
2: سيدي الفاضل، أنا موجود في عندي قبل شهرين رفعنا حبس، حتى الإذعان ما تقدر هاي الأم تطلع من الحبس ولو بكفالة. أنا شخصيا مشيت فيها هاي المعاملة. شو ذنب الأب لما بيكون عبارة عن صراف آلي بيدفع النفقات، بيدفع أجرة الحضانة، أجرة المسكن، نفقة التعليم، وعندي المشاهدة بتبلش مرة تعتذر ومرة ما تردش، مرة تعتذر عقدنا إنذار، والتاني مثل ما تفضلت الأخت يعني أنت لما بتفوت على المحاكم اسم الله بتلاقي معظم السيدات أصبحوا محاميات إلا روح.
3: أيوة صح.

0: صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير أستاذ ليث،
0: يا هلا
1: لك والأخوة المستمعين.
0: يا مرحبا. معي الأستاذة غديرة المحامية الشرعية والأخت زاهرة تتحدث عن قضية ابنها، لكن أنا بدي أسأل سؤال ويمكن ذكرته الأخت زاهرة والأستاذة غدير بموضوع موضوع المشاهدة. يعني كرروا نقطة وتكررت كثيرا في ملاحظات سابقة، أنه عادة اللي عنده الحضانة وتحديدا خلينا أقول في معظم المرات الأم تمتنع أول مرة وتمتنع ثاني مرة، ثالث مرة بتقول الأب يلا تعال بعد عشان ما تسقط من الحضانة أو تسحب من الحضانة، وهكذا دواليك. ويعاني معظم الآباء من موضوع عدم قدرتهم على مشاهدة أبنائهم. فعادة كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا السيدي؟ تفضل.
1: حياكم الله أخي العزيز أخي ليف والأخوة المستمعين.
0: هلا دكتور.
1: حقيقة قانون التنفيذ الشرعي نص على العديد من الوسائل التنفيذية التي يمكن اللجوء إليها في حال الامتناع عن أداء سواء أداء مالي أو أداء غير مالي. هنا قضيتنا في موضوع المشاهدة، إذا امتنع المحكوم عليه من تمكين المحكوم له من مشاهدة الصغير فبإمكانه أن يطلب طلب الحبس التنفيذي. هنا عندما يتأكد القاضي من خلال البينة ومن خلال أي وثيقة أمامه أن المحكوم عليه امتنع عن تسليم الصغير وبناء على طلب المحكوم له مباشرة يتم إصدار قرار بحبس
0: من أول مرة فضيلتك؟
1: حتى إذن من أول مرة، من ثاني مرة، في أي فترة أو في أي حال من الحالات التي يتكرر فيها الامتناع عن الحبس، حتى أن المشرع هنا يعني جعلها حتى الإذعان، لم يتقيد بأي فترة يعني معينة أو مدة معينة أقرتها القوانين كالقضايا المالية.
0: يعني من خلال متابعاتكم، يعني هل فعليا اليوم احنا عندنا مشكلة مجتمعية في هذا الموضوع؟ ومثل ما يطالب البعض انه لازم يكون في تعديل على القانون حتى تنتهي هاي القضية، ولا شو رأيك فضيلة الدكتور؟
1: اخي من خلال مشاهداتنا ومن خلال تعاملنا مع العديد من القضايا ومن خلال مراجعات الأخوة يعني المحكوم لهم أو المحكوم عليهم في هذه المواضيع، نجد على العكس. يعني هنا المشرع يعني ماذا نريد أقوى من الحبس؟ عادة يعني ممكن بعض الأخوة المحكوم عليهم قد يعني يجهلون موضوع الأثر هنا أو الأجراء التنفيذي الجبري الذي قد يكون ضدهم في حال امتنعوا، لكن في حال أنهم عرفوا أو نزل قيد حبس عليهم فنجد أن الكثير يعني يحاول أن يبتعد عن هذه الإشكالية، لأنه أخي يعني تعلم أن إشكالية الحبس يعني إشكالية كبيرة.
0: صح.
1: فمباشرة.
0: طيب فضيلة الدكتور بعد إذنك سامحني قاطعتك، ست زاهرة يعني إحنا بدنا يعني كونك موجودة على الهواء وهي الدكتور صهيب الشخانبة، القاضي الدكتور صهيب الشخانبة يسمع كذا، حابة تحكيش تفضلي يا ستي.
2: يعطيك العافية فضيلتك.
1: اهلا وسهلا حياكم الله.
2: كيف حالك؟ الله يخليك. فضيلتك عندي آلاف الآباء مقهورين، آلاف الآباء محرومين من أولادهم، مش عارفين يشوفوا أولادهم. يعني انت مش بالمجتمع يمكن او بعرفش اذا بتشوف، انت بتشوف كمحكمة بس كواقع يختلف. المطلقة وأهلها يعني بيستخدموا جميع أساليب الضغط النفسي والعقاب وتصفية الحسابات على الأب. هلأ صار الطلاق وحصل، وآية في القرآن الكريم وحكيت انفصلوا، تمام؟ ليش المطلقة وأهلها بينتقموا من الأب في أولاده؟ يعني أنا عندي آباء أقسم لك بالله، أنا صاحبة مشكلة، أنا عندي حفيدي 3 شهور صار طلاق، قعدت 27 يوم بس الطلاق صار لأنها هي بدها تسيطر وبدها تكون هي
0: بغض النظر ستي على التفاصيل.
2: تمام أوكي. هلأ الطفل أهم إشي عندي، الطفل ابني محروم يشوف ابنه، راح جاب مشاهدة عن طريق المحكمة مع أنه الولد، وقالوا لي قال أبوها قال لي والله لحرق قلبه على ابنه، أنا بعرف أنه الحق علي والقانون معي، تمام؟ مع هيك راح ابني جاب عن طريق المحكمة مشاهدة وراح وطلبت المشاهدة في بيت أهلها، وابني راح مع الضغط النفسي اللي عليه. المشاهدة
0: تفضل دكتور. تمام ست زاهرة، واضحة الأمور.
1: أخي ليث، ليس من العدالة أن نتكلم عن قضية ربما نصبح فيها خصوما والقاضي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون خصم.
0: نعم.
1: لكن أنا يعني خلال خبرتنا في التنفيذ الشرعي وكقضاء خدمنا في أعمال تشرفنا بخدمة الناس في أعمال التنفيذ الشرعي وجدنا أن هناك عدة حلول يجب أن نلجأ إليها في مثل هذه التفاصيل.

0: القانون التنفيذي الشرعي متطور في هذا المجال، يعني أتاح للأطراف أن يكون هناك ما يسمى بالجلسة الإجرائية. الجلسة الإجرائية هناك توعية، يعني دور يقوم به قاضي التنفيذ ورئيس التنفيذ بمحاولة يعني الوساطة والتوفيق بين الطرفين. لإيجاد حلول يجب على الأطراف جميعا أن يتحلوا بها، لأننا للأمانة نتعامل مع صغار، نتعامل مع أطفال،
1: صح.
0: ولا يجب أن يكون كل طرف من هؤلاء يعني أن يجعل بين الخصومة الأطفال. للأسف فعلا هذا موجود، ونحن يعني لا ننكر ذلك، أن بعض الأمهات أو بعض الآباء الذي لديه الحضانة أو الذي ممكن الذي يستخدم أيضا المشاهدة كوسيلة من وسائل الضغط بامتناعه عن إرجاع الصغير في بعض الحالات للأمانة، هنا رئيس التنفيذ لا يقف متفرجا أبدا. نحن نقول عن الحلول الودية في بداية الأمر،
1: نعم.
0: الجلسة الإجرائية، ثم لدينا شيء كبير في حتى يعني على مستوى الإقليم لا نجد مثله، الإصلاح الأسري، مكاتب الإصلاح الأسري،
1: نعم.
0: لدينا التوعية في هذا الموضوع لبعض الآباء.
1: في حال هذا كله ما كان في نتيجة يتم اللجوء إلى موضوع التنفيذ القضائي.
0: أرجع لما بدأت به، يعني بداية هو الحبس، الحبس،
1: نعم.
0: حتى الإذعان،
1: الحبس حتى
0: عندما
1: الإذعان.
0: يتخلف المحكوم عليه ولو لأول مرة،
1: ولو لأول مرة سيدي،
0: ولو لأول مرة أخي الكريم، مباشرة.
1: والله هاي رسالة لكل شخص يسمعنا، أي قضية اليوم فيها مشاهدة وفعلا تخلف بسبب، يعني مش ظرف، خلينا نقول لا، بسبب أنه هو عمدا يريد أن يتخلف ولا يريد لأحد الأطراف أن يرى ابنه، سواء كانت الأم والأب، مباشرة يتوجه ولا يتردد إلى التنفيذ القضائي ويحبس الطرف حتى ما يكررها، لأنه لا يمكن أن يكون الأبناء وسيلة للضغط أو التركيع. شكرا. ضيف إيش سيدي، تفضل. نعم
0: أخي ليث، للأمانة أريد أن يعني أنا أنقل جانب آخر مشرق من مجتمعنا الأردني. عندما أنا خدمت في التنفيذ 10 سنوات، وكنا نجد يعني بعض الآباء والأمهات يعني حتى في الأعياد لا يكون هناك موعد مشاهدة أصلا أو تجارة،
1: نعم.
0: يعني يتواصلون بينهم، تعال تفضل خذ الطفل
1: شاهدوا،
0: عيد على الولد،
1: صح.
0: يعني حقيقة هذه التفاصيل نشاهدها، ونحن يعني من يسمعنا من الآباء والأمهات في هذا الخصوص أن يجب أن يعني أن نتلطف بأبنائنا، أن نترحم بأبنائنا،
1: نعم.
0: لأنه هؤلاء الأبناء هم قادة المجتمع،
1: نعم.
0: فبالنهاية،
1: نعم.
0: إذا يعني خرج هذا الإنسان، هذا الطفل يعني سليم المشاعر، سليم النفسية، سوف يكون حقيقة يعني راعيا لأبيه وأمه،
1: طبعا.
0: والعكس
1: كذلك 100%. إن شاء الله تصير هذه حالة عامة، تفضلت فيها ساعات فضيلة الدكتور، إن شاء الله تصير هذه حالة عامة، ونكون فعلا حريصين بأنه لا نضع الأطفال يعني في خانة المشاجرات أو المشاكل اللي كانت بين الأم والأب في فترة الزواج. شكرا
0: القاضي الدكتور. حتى في الأعياد الرسمية عندما تكون هناك إجازات يعني بتوجيهات من أصحاب السماحة، سماحة قاضي القضاء وسماحة رئيس المجلس القضائي، يتم فتح محاكم التنفيذ حتى في العطل، في أيام العطل، حتى نستقبل مثل الحالات الودية هذه التي يرغبون بأن تكون هناك مشاهدة ودية بين يعني يرون أطفالهم في الأعياد.
1: إن شاء الله سيدي، إن شاء الله هذه تتعمم ويصير هذا عند مجتمعنا. يمكن دائما التعويل كمان على الآباء والأمهات، الجد والجدة اللي المفروض أنهم حكماء وكبار يكون لهم دور لأبنائهم بهذا الموضوع. شكرا دكتور القاضي الدكتور صهيب الشخان بالناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاء. شكرا لفضيلتك. شكرا سيدي. شكرا سيد زاهر. إن شاء الله يكون في حل، مثل ما قلت لك القانون موجود معكم، يمكن رفع امتناع المشاهدة من أول مرة وليس من ثالث مرة. شكرا أستاذة غدير المحامية الشرعية. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: تعبان؟

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد. أنا كنت أحكي في بداية الحلقة عن المشهد اللي شفناه للبندورة، لمحصول البندورة والذي ألقاه بعض المزارعين في الأرض، وقالوا أنه اليوم بسبب يعني خلينا نقول الخسارة اللي خسروها وسعر الصندوق اللي وصل إلى أقل من نصف دينار، فبيقول لك أنا اليوم يعني أتركه بالأرض أقل خسارة من أنقله على السوق. بدي أروح للمهندس محمود العوران مدير عام اتحاد العام للمزارعين. يا مرحبا مهندس محمود، صباح الخير سيدي.
5: صباح النور استاذ.
4: الله حيك مهندس. شو رايك بهذا المشهد المؤسف اللي شفناه على مواقع التواصل للمزارعين بعده مناطق القوا محاصيل البندوره على الارض، وبقول لك انا اليوم بسبب السعر فما بيغطي حتى كلفه الصندوق؟ تفضل
5: اخي ليث. بدايه صباح الخير الى كل الساده المستمعين والمتابعين. سيدي يعني بدايه هيك لعدد اخواننا المستمعين انه ما بعد الحرب اللي دائره الان كان هناك ارتفاع حاد في جميع مستلزمات الانتاج، وكان على راسه هو ارتفاع المحروقات واللي ترتب عليه ارتفاع في اجور النقل والشحن.
4: نعم.
5: احنا في مثل هذا الوقت من السنه سيدي جميع مناطق الاردن الشفاء اللي احنا بنسميها المناطق المرتفعه تبدا بالانتاج، وهناك غزاره انتاج نتيجه الظروف الجويه ايضا اللي احنا بنمر فيها من ارتفاع بدرجات الحراره يؤدي الى سرعه النضج والنضج. هذا الوضع بيأثر علينا في عمليات النقل للاسواق الخارجيه. يعني هيك بدي اخذ بلغه الارقام، احتياجاتنا من ماده البندوره تحديدا يوميا حوالي 500 الى 600 طن، بينما الذي يرد الى اسواق الجمله المركزيه في مثل هذا الوقت بتعدل 1000 طن، بالتالي ال 400 طن او ال 500 طن هناك في اسواق موجوده في اسواقنا التقليديه سواء بالخليج او في مناطق اوروبا. من هون كان هناك في مشكله فيما يخص موضوع البرادات، في نقص بالبرادات، لانه احنا بنتحدث على خضار اخي ليث، الخضار بدها سيارات مبرده.
4: نعم.
5: بالضبط. هذا جانب. الجانب الآخر يعني بتحدث على شيء طازج، يعني المستهلك بطلبه طازج.
4: نعم. يومين ثلاثة إذا تكدس بالسوق يمكن بيبطل مرغوب. نعم.
5: في ظل الظروف الجوية أستاذ ليت يوم واحد كافي إنه
4: يوم واحد
5: تلف. نعم.
4: طب احنا ليش ما بنشتغل على التشبيك؟ يعني احنا اليوم عندنا مشكلة في البرادات مثل ما تفضلت، ليش ما احنا يعني عاملين مسبقا اتفاقيات وتنسيق مع مثلا على البندورة؟ انت عارف البندورة بتتحول لكثير اشياء مع المصانع.
5: صدقت سيدي، لكن هلا الان فيما يخص خليني بس بالجزئيه اللي انا كنت اتحدث فيها بعديها انتقل الى الصناعات الغذائيه. واشكرك على موضوع الصناعات الغذائيه. في موضوع البرادات يعني فهمنا احنا مشكله بالنقل، ذكرت انا هي نقص السيارات المبرده، ايضا ارتفاع اجور النقل بالمقارنه بالمواسم السابقه. ارجع للموضوع الاهم اللي انت ذكرته، يعني احنا اصلا في مثل هيك ظروف بنعرف انه في ارتفاع في اجور النقل والى اخره، فبالتالي من هنا بدانا احنا كاتحاد منذ 10 سنين او اكثر تقريبا استاذ ليث.
4: نعم.
5: بالمناداه بان يكون لدينا صناعات غذائيه.
4: نعم.
5: يعني الان لو في عندنا صناعات غذائيه بتستوعب 1000 طن مش 500 طن.
4: بالضبط. بالضبط. يعني بالضبط.
5: بالمقابل خلينا اتفاجئ
4: انا، يعني تروح للمصانع بدل ما تنكب الارض البندوره مهندس.
5: بالضبط. لكن بكل اسف خليني افاجئك انت والساده المستمعين.
4: نعم.
5: انه احنا بكل اسف احنا عم نستورد رب البندوره من برا.
4: والله انك صادق. يعني البندوره بنعمله معجون، بنعمله صلصات، وبنعمله كاتشب، وبنعمله منتجات مجففه. كله بنستورده من برا والباقي بنكبه على الارض احنا عنا. يا مهندس، كل الدول عاده الفائض، وانت يعني سيد العارفين الفائض في الزراعه هذه ميزه وفرصه مش كارثه.
5: بالضبط هكذا
4: احنا عندنا الفائض بالزراعه بنكبه بالارض.
5: يعني احنا لما نتطرق لرؤية التحديث الاقتصادي. رؤية التحديث الاقتصادي نصت على أن يكون لدينا مصانع غذائية. جلالة الملك سيدي ركز أنه نهتم بالصناعات الغذائية، لكن يبدو للحكومات المتعاقبة تغفل عن القطاع الزراعي، وهذا راح يكون له أثر سلبي على الأمن الغذائي. يعني المزارع هذا اللي خسر، هل تتوقع أستاذ هيثم الموسم القادم يزرع؟ يقول لك لا أنا ما بدي أزرع لأنه تراكم عليه دين، واللي أعطاه ثمن البذور والشتل الموسم القادم ما راح يعطيه لأنه ما سده.
4: صح، ما مشكلة مشكلة. إن شاء الله يكون في سيدي شغل على هذا الموضوع، إن شاء الله يكون في توعية للمزارع كمان من وزارة الزراعة، يقولوا له شو تزرع ومتى تزرع علشان يكون المزارع عارف، بدل ما يظل يعني نشوف كل هالخسائر. بالنهاية إحنا قاعدين نقول دائما الزراعة والصناعة هما عمودان مهمان في الاقتصاد في أي بلد. شكرا مهندس محمود العوران، مدير العام للاتحاد العام للمزارعين. شكرا يا سيدي، شكرا، بارك الله فيك.

0: شكرا لكم انتهى وقت صوتها. شكرا عدي القاضي شفاء شلول، مؤمنة معالي، محمود فتحي، عبد الله جعفر، محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس. حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، إحنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين. وبتبدأ الشغل على نية طيبة، بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما في، لأنه أصلاً ما كان في اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي، وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين، بتحدد مين بيعمل شو مقابل كم بأي وقت وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات، نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة أكيد رح نبدأ، بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. صندوق أموال الضمان يؤكد أن القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وإصابة آخرين اليوم في قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها. أوضح الصندوق أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، كما يراعي الصندوق في إطار رسالته الاستثمارية التوجيهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير المهنية المعتمدة، انطلاقا من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني. أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم أنه يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة المختلفة. وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري. قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد إن عدد الأحزاب السياسية في الأردن انخفض من 38 حزبا إلى 31 حزبا نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج بين عدد من الأحزاب. واعتبر أبو زيد أن الاندماجات تمثل ظاهرة إيجابية تسهم في توحيد الجهود وتوسيع الانتشار الجغرافي للأحزاب، بما يعزز حضورها ويدعم مسار الحياة الحزبية. وأضاف أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية بعد استكمال مرحلة توفيق الأوضاع وفقا لأحكام قانون الأحزاب. تبدأ هيئة تنظيم النقل البري اعتبارا من اليوم تشغيل التجريبي لخطي عمان الطفيلة وعمان معان ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شباط الماضي. وقال مدير مشروع النقل المنتظم بين المحافظات في الهيئة عبادة أبو قمر إن المرحلة تشمل تشغيل خطين رئيسيين يربطان العاصمة عمان من محافظتي الطفيلة ومعان من خلال شركتي روابي الطفيلة وربوع معان، اللتين جرى تأسيسهما من ائتلافات تضم المشغلين العاملين على هذه الخطوط وتوقيع عقود تشغيلية تضمن استدامة الخدمة وحفظ حقوق المواطنين. أغلقت الجهات المختصة أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي ل15 شخصا. وقالت مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بمديرية شرطة ودفاع مدني الزرقاء بوجود حالات تسمم غذائي لعدد من الأشخاص بعد تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم في منطقة الهاشمية في الزرقاء، حيث تم التحرك للمكان وضبط مالك المطعم وإغلاقه بالتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ العينات اللازمة لفحصها. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة إنجاز بحث جرى خلاله انتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. هذا واستشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة آخرين إثر قصف صاروخي استهدف شقة سكنية في برج السوسي بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي وسط القطاع استشهد فلسطينيان أحدهما سيدة وأصيب عدد آخر جراء قصف نفذه طيران الاحتلال استهدف شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوب المدينة. وإلى الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 شبان فلسطينيين من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل من القدس المحتلة والضفة الغربية؟
1: أهلا بك صفية وبالسادة المستمعين. حملة الاعتقالات لا زالت مستمرة في هذه الأثناء، قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. حتى هذه اللحظة أفدنا باعتقال شابين على الأقل، فيما لا زالت هذه القوات تداهم عددا من منازل الفلسطينيين في المدينة. أيضا في مدينة نابلس لكن في قرية مادمة جنوبي المدينة أقدم مستوطنون حجر هذا اليوم على تقطيع أعمدة كهرباء مغذية لهذه البلدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة. في بلدة سعير شمالي مدينة الخليل أقدم مستوطنون على إقامة بؤرة استيطانية جديدة صباح هذا اليوم، ليرتفع عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية منذ أسبوع فقط إلى 13 بؤرة جديدة تم إنشاؤها في مناطق وأراضي فلسطينية. في بلدة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل، جرافات الاحتلال رفقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت فجر هذا اليوم مدخل البلدة وشرعت بهدم بناية بحجة البناء دون الحصول على تراخيص بناء. أخيرا في مدينة القدس المحتلة، قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على بوابات المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحامات مكثفة. حوالي 50 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة منذ الصباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمري. اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وذلك وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي شادي مدنات. أهلا بك أستاذ شادي. بداية، بعد سلسلة من التهديدات الأمريكية والضربات أيضا على إيران، يقرر الرئيس الأمريكي وإسرائيل تعليق الضربات على إيران للتوصل إلى اتفاق سياسي، ما دلالة هذا القرار في هذا التوقيت؟
2: يعني حقيقة يعني لو استعرضنا سيناريو هذه التصريحات ترامب يعني خلال الفترة الماضية، يعني ما بدعونا للتعجب أو لتوقع شيء جديد. يعني عودنا على هذه التصريحات المتناقضة المتقلبة من حتى في نفس اليوم أحيانا يعني، وبعتقد إنها مست في هيبة الولايات المتحدة كقوة عظمى، وتؤكد يوم بعد يوم عجزها عن تحقيق الهدف الرئيسي اللي حددته في بداية هجومها، بداية عدوانها من السنة الماضية من أيام الحرب الطويلة.
0: نعم.
2: واضح إنه في عجز وفي تخبط، وكمان غير مستبعد بأنه يكون جزء من عملية التضليل اللي بمارسها دائما واللي فشلت يعني في كل المناسبات. يعني تراجعوا عن الاتفاق النووي في 2018، بعدها تراجعوا عن ورقة التفاهم، يعني هذا كان يعني انقلاب يعني لا يليق بدولة عظمى. الآن برجع بنفس الأسلوب التضليل بأنه إيران طلبت ودول طلبت. أنا أعتقد أنه يعكس عجز حقيقة عند الولايات المتحدة أحيانا، يعني بتوجه بعض الضربات لمحاولة استكشاف يعني قدرة الخصم على الرد.
0: نعم.
2: بينما في المقابل بنشوف انه التصريحات الايرانيه دائما واضحه، يعني ما في مبادره في الهجوم، لكن في انه دائما في رد حاسم ومبني على قدرات يعني حقيقيه وواقعيه ومنطقيه، يعني وادراك للقدرات الذاتيه. بينما في أمريكا حتى داخل الإدارة الأمريكية امبارح نائب الرئيس كان يصرح يعني في اتجاه ثاني، يعني بأنه غير مقتنع، وخصوصا أنه الضربات الأخيرة كان فيها خسائر يعني في أرواح الجنود، يعني كانت خسائر مؤثرة ومؤلمة بالنسبة لهم.
0: نعم، ما المقصود بالخطوط العريضة للصفقة التي تحدث عنها ترامب، وما أبرز السيناريوهات المطروحة برأيك؟
2: يعني كان الخطوط هي كانت واضحة في ورقة التفاهم، يعني هو أعلن أهداف، يعني سقف أهداف عالي جدا تبين بأنه أمريكا عاجزة عن تحقيقه. يعني أنا بقارن مرات روسيا كدولة عظمى، يعني روسيا لما حددت مثلا حربها مع أوكرانيا والآن للآن غير قادرة على إنهائها، لكن حددت سقف أهداف منطقة وسمتها العملية الخاصة، لا سمتها حرب الاحتلال ولا لإسقاط نظام ولا عملية خاصة لتحرير مثلا مناطق محددة، وهي بتحارب يعني حلف الأطلسي من وراء أمريكا، لكن كان في يعني حدود منطقية لسقف الأهداف. أمريكا الخطوط العريضة الآن اختصرها هو في موضوع السلاح النووي، ومن بداية المعركة إيران بتعلن أنها غير راغبة بامتلاك سلاح نووي، وإذا بنتذكر حتى في حرب 12 يوم بين الكيان الصهيوني وإيران ترامب أعلن بأنه دمر آخر ضربة اللي أنهت الحرب، أعلن أنه دمر البرنامج النووي بشكل نهائي. الآن بلش المعركة بسقف أهداف عالي جدا بأنه إسقاط النظام، وهو هذا هدفهم، يعني الاحتلال وهدفهم السيطرة والنهب مثل ما سووا في العراق وفي كل المنطقة. لكن الآن نزلت أمريكا بسقف أهدافها، حصروا في موضوع السلاح النووي. أعتقد يعني ممكن أن تكون جزء من يعني عملية التضليل، الكل بيحكي أنه في حشد في قوات أكثر، ممكن براهنوا على سيناريو توجيه ضربة، لكن برجعوا بدرسوا هذه الخيارات بعديها وبغيروا. لكن واضح أنه في تخبط بين التصريحات السياسيين والعسكريين، حتى يعني امبارح كان في تصريح للقائد الجيش الأمريكي بأنه يمكن أن تكون أمريكا مخيرة بين حماية مصالحها واستمرار دفاعها عن إسرائيل. يعني واضح أنه في تخبط، لكن العنوان الرئيسي عجز حقيقي عن تحقيق الأهداف الأمريكية في هذه المعركة.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي شادي مدنات على هذه التفاصيل. وإلى الحالة الجوية، تبقى المملكة اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4044، وأخيرا أسعار الفضة الحالي للأونصة 57.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرأة مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
0: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من العشرة ونص ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية أو كيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عم بتشاهدونا عبر الفيسبوك أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، كيف ما كنتوا، شو ما كنتوا عم تعملوا، ويا هلا ويا رحب.

0: وأكيد ما بينفع نبدأ صباحنا إلا لما نقرأ كلامكم وحروف محبتكم لإلنا عبر الفيسبوك. أم يوسف بتقول لنا صباح الورد والياسمين يا غالية، يا صباح الورد والفل والياسمين يا أم يوسف. يعني اللي عم بيشاهدون عم بشوف قديش في ورود وراي على الشاشة، فكل هاليوم ورود ولله الحمد. ميساء غنام يسعد صباحك، مأمون مناوي يسعد صباحك، أم يوسف يسعد صباحك، ميساء بتقول يا عيني على الوردة وراها ورود. يسعد صباحك يا ميساء وكل أوقاتك، الله يسعدك ويبارك فيكي. أم محمد الشافعي شريفة طباخ، يا صباح الفل والياسمين. أم أحمد بتقول ثمة صباحات لا تحتاج إلى الكثير لتكون كاملة، تكفيها زهرة بيضاء تبتسم فوق القهوة، وشاطئ يروي للروح قصص الهدوء، وقارب بعيد يملي بالواقع بعيدا عن صخب الحياة. صباح السلام ورائحة الياسمين والدفى والعفا لبيت العز وكل متابعي والقائمين عليه. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أم أحمد، يا هلا ويا رحب فيكم. ثائر حمدان يسعد صباحك، شو بتقول لهم ثائر؟ ليس الجميع يجيدون ترك الأثر، فالأثر الجميل لا تصنعه الكلمات بل تصنعه الأخلاق ونقاء القلب وصدق المواقف. هناك أشخاص إذا حضروا أشرق المكان، وإذا غابوا بقي عبيرهم في الذاكرة، وجودهم مكسب ومعرفتهم نعمة. صباح الخير يا صباح الورد والياسمين يا أم ثائر، يا هلا ورحب.
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

أم محمد الشافية هلا ورحب. أم أحمد بتقول منورة الصورة اللي وراك بتلبق لك يا سندريلا بيت حواء. الله يسعدك ويبارك فيك يا أم أحمد يا عمدتنا، الله يخلي لنا إياك يا أمي، الله يخليك يا ربي. أم يوسف غنام يا هلا، يا هلا يا أم يوسف غنام، يا هلا ورحب، أهلا وسهلا ويسعد هالطلة يا أم يوسف. بتقول لنا صباح المحبة والمودة، صباح الخير لأحلى رنودة وأجمل المستمعين وأروع كادر، ما أجمل القلوب التي تنثر الورود حبا وتزرع الأمل في دروب الآخرين دون انتظار مقابل. هنيئا لمن كان حضوره راحة وكلماته عطرا وأثره الطيب يبقى مزروعا في القلوب. صباح الورد والمحبة على الجميع، يا صباح الفل والياسمين يا أم يوسف. أبو العزل عبادي أم أشرف يسعد صباحكم. مي خلف بتقول يا صباح الخير وصباح عماني أردني معطر بالصلاة على النبي وصباح الجو الحار، اللهم أجرنا من نار جهنم اللهم آمين. والله عسرت الجو الحار يا مي. اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم باتصال هاتفي بإذن الله، رح نحكي عن مشروبات تحافظ على رطوبة الجسم في درجات الحرارة المرتفعة مع أخصائية التغذية بلقيس خريسات. لنشوف شو السلافة، يعني اليوم إحنا بنشرب مي، بنشرب عصائر، بنشرب كل إشي زاكي بيكون هيك محلون مسكر وبنفس الوقت يكون يعني بارد، هل هذا صح ولا لا؟ بيحافظ على الرطوبة ولا بس هو هيك يعني بروي الضمائر؟ رح نعرف تفاصيل بإذن الله تعالى. هي أمجاد الله يسعد صباحك وكل أوقاتك، الله يخليك ويبارك فيك.

لكي هيام. يا أهلا يا هيام، وينك يا هيام العموري؟ تقولنا صباح الهنا والسرور والورد المنثور لكل من يبدأ يومه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يسعد قلبك أميرة بيت حواء رند، الله يخليك ويبارك فيك يا هيام، أهلا وسهلا فيك. فاطمة أبو غليون بتقول صباحكم رضا وتيسير وسعادة بتغمركم ورحمة من الله تغشاكم، يسعد صباحك يا فاطمة. ونانيتا بتقول ويخبرنا الصباح أن السعادة لا تهاجر، إنما هي تدق أبواب قلوبنا كل يوم وتنتظر أن نفتحها بابتسامة، بإرادة، بأمل، وبتوكل كل على الله. صباح توكل على الله، يسعد صباحك وكل أوقاتك. وكومنت عمر أبو زيتون اللي دائما بيكون في حكمة، يعني هل ما بيكون كومنت عادي، دائما عمر أبو زيتون بيعطينا زي هيك حكمة، وقلنا أعظم سبب للتوفيق والرزق ليس ذكائك ولا شهادتك ولا علاقاتك أيا كانت، بل نيتك الطيبة الخالصة لوجه الله هي التي تفتح لك أبواب الرزق والتوفيق من حيث لا تحتسب. وبيحكي لنا نوايا الطيبة ترتب لصاحبها أجمل الأقدار، فسعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وعافيتهم لن تسلبك صحتك. فكن صاحب نية طيبة وأثر طيب بين الناس، فعلا الناس بتروح وبيضل الأثر.

سحر حمدان بتقول صباح جديد معه تتجدد الدعوات أن يفتح الله لنا أبواب رحمته ورضوانه ويرزقنا العافية في الجسد والبركة في العمر والسعة في الرزق والطمأنينة في القلب. صباح الخيرات والبركات على الجميع. يا صباح الفل والياسمين يا سحر. وبتقولنا ميساء الكركديه بجنن مع هالشوب. والله الكركديه عن جد يا ميساء بجنن مع هالشوب. كل أشي موجود بالتلاجة إنه بجنن مع الشوب. مي بتقول بالفعل يا رند اليوم الاستوديو منور ومبهج وغير شكل لأنه في وردة جميلة وخلفها باقة ورود. حبيت المنظر اليوم. شكرا شكرا غمرتوني بكلامكم الطيب. أم هان البستنجي يا صباح الورد والفل والياسمين للناس الحلوين. يسعد صباحك أخت رند غال الغالية. يسعد صباحك يا أم هاني يا حبيبتنا. وهدى علي يا صباح الفل والياسمين والإيجابية وكلامكم الطيب يلي غمرتونا فيه. بعد الفاصل رح نحكي عن مشروبات تحفظ رطوبة الجسم في درجات الحرارة المرتفعة بإذن الله تعالى. وأيضا دردشتنا اليوم رح تحكي هل اختصار المراسم للعزاء بخفف من أهل الفقيد أم يضعف الروابط الاجتماعية. كل هذا وأكثر بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
0: مدارس رواب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0777-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاماً على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
0: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولاً إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. مع الجو الحار ومع الأكلات يلي لازم نعملها بهذا الجو، حتى العصائر يلي بتكون متوفرة مع الجو الحار والشوب، شو ممكن نبورد بالعامية وبنفس الوقت نستفيد وما نضر حالنا ونحافظ على رطوبة أجسامنا؟ لأنه بالآخر الجفاف رح ينعكس على أجسامنا، على عيوننا، على الأنف، على كل شيء، حتى على لما يكون في عنا سعلة وما إلى ذلك. لنحكي أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف أخصائية التغذية بلقيس خرسات. أهلا وسهلا فيكي بلقيس. هلو بلقيس، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم.
0: يا هلا بيكي، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: تمام، الله يسعدك.
0: الله يسعدك. يعني بلقيس اليوم تحدي بحس بالصيف، موضوع انه نحافظ على الرطوبه وبنفس الوقت نكون يعني مرتاحين. هل نعم ممكن توطي صوت الراديو عندك اذا في عندك صوت راديو او شيء؟
1: تمام
0: تمام تفضلي.
1: تمام. هلا احنا في فتره الصيف اوريدي كثير عندنا جفاف بسبب التعرق، المجهود، تعرض للشمس لفترات كثير طويله. هاي الحال احنا جسمنا رح يفقد سوائل ورح يفقد كذلك املاح، فلازم اول شيء نهتم بشرب الميه، مش ان تكون مره واحده، كثير في ناس تشرب مره واحده، لا، على طول النهار نقسم شرب الميه طول النهار. في ناس اللي ما بيحسوا بعطش لازم كمان يحاولوا يشربوا ميه حتى جسمهم يتعود ويحس بعطش ويشرب مي. ثاني شغله، رح يفقد جسمنا املاح بسبب التعرق والحر. هاي الاملاح بتقلل من التركيز، بتقلل من طاقتنا، بيصير عندنا تعب واجهاد. هاي الاملاح احنا بنقدر ناخذها من الفواكه، من الخضار. نركز على الفواكه والخضار الغنيه والمغنيسيوم كمان، زي الورقيات، زي الخيار، زي البطيخ، الافوكادو، البندوره. هاي الاشياء فيها بوتاسيوم بتعوض المعادن اللي احنا فقدناها اثناء فتره الحر.
0: نعم نعم. طب ايش في استاذه بلقيس وانت اخصائيه التغذيه، مشروبات تعتقد الناس انها هي مفيده لكن بنفس الوقت هي ضاره وفعليا بتزيد من فقدان السوائل؟
1: اكثر شيء الصودا، خاصه هاي الفتره البيبسي والكولا وهاي الاشياء فيها غنيه بالسكر كثير، بترفع كثير عنا، بتعطينا طاقة لحظية أول ما نشربها، بتعطينا طاقة، بتعطينا انتعاش، بس بعد نص ساعة بتحس جسمنا همد، تعب فجأة بسبب إنه نزل عنا مستوى السكر عنا فجأة. فبهاي الحالة السكريات كثير بتأثر على إنه الطاقة بتكون فقط لحظية.
0: نعم.
1: فإحنا نركز على المشروبات اللي بتعطيني طاقة دائمة، اللي هي زي المي، أهم إشي المي بليمون. ممكن نعمل عصائر خضراء بتكون غنية بالبوتاسيوم، نبلش فيها نهارنا. هاي الإشي رح يساعدنا يعطينا ترطيب لجسمنا أثناء النهار.
0: نعم. كيف من الممكن يعني اليوم نعرف إنه بالرغم من كل إشي إحنا عم نتناوله وعم ناخده في عندي علامات جفاف، فكيف أنا بدي أعرف إنه هاي علامات جفاف فعلًا وإن أنا عم باخد وبشرب سوائل لكن هي غير مفيدة، بالعكس عم بفقد سوائل فيها وبالتالي سببت لي هذا الجفاف؟
1: عدم التركيز، التعب والإرهاق الجسدي، مع إنك أنت بتكون ماكل وأمورك تمام بس تعبان، ما عندك طاقة تعمل، بتحس حالك بس بتحس بجفاف بإيديك بجسمك، ما بتحس إنه في عندك حيل إنك تمشي تتحرك. هاي الحالة بتكون هي علامات جفاف. فأنت لما تشرب مية، حتى كمان في ناس بحكي لهم بلش بكاسة مي وضيفوا عليها معلقة صغيرة ملح الهيمالايا، إذا بتصحى بتكون أنت عن جد تعبان وما عندك طاقة، هذا الإشي بيعطي جسمك ترطيب، بيعطي جسمك بوتاسيوم وصوديوم ومغنيسيوم لحتى يعطي الطاقة لجسمك أثناء النهار.
0: نعم نعم. وكمان بنلاحظ أستاذة بلقيس إنه بهاي الفترة بالذات بتكثر شرب العصائر المثلجة اللي هي الفواكه المثلجة، ممكن تكون لها ألوان جذابة، إشي أحمر، إشي أصفر، إشي أخضر، يعني كلها أصباغ، فهل فعليا هاي العصائر بتحافظ على رطوبة الجسم؟
1: لا. أي إشي مشروبات غنية بالسكر، هاي إشي بتعطيك طاقة وترطيب مؤقت فقط.
0: نعم.
1: يعني لحظي، أنا بشربها بعد بنص ساعة، بعديها بحس حالي بدي كمان، بدي طاقة، بدي إشي أزيد تركيزي، فبدي أرجع لإلهم للسكر مرة تانية. فأنا مع إحنا رطب جسمنا بطريقة صح وصحية، ما نحتاج لهاي المشروبات
0: فعلا. أصلا بتزيد العطش، يعني بتكون لأنه كلها سكر بتحسي بتزيد العطش عندك،
1: بتزيد العطش وبتتعبي فجأة، يعني بعد بنص ساعة بتحسي بدي كمان طاقة. طب أنا قبل شوي شربت كاس عصير، نعم
0: وانت هاي طاقة تكون لحظية بس. نعم اليوم برضو بهذا الجو الحار جدا ما بنكر انه في فئات اكثر عرضة لاشعة الشمس، الناس اللي بتشتغل ميداني ممكن، كبار السن، الاطفال لما يتعرضوا لاشعة الشمس المباشرة والحر والاجواء والعامة يعني، فما هي نصائحك لهذه الفئات؟
1: هلا هاي الفئة اللي بيكون دوامهم اغلب 6-8 ساعات بالحر لازم يعتمدوا على الالكترولايت، هاي المعادن بوتاسيوم صوديوم ومغنيسيوم، بتكون زي المحلول او بناخذ نحل هملايا مع كاسه مي بنخلي مع مطره المي تبعتك بتضل طول النهار تشرب فيها، لانه انت لما تتعرض للحراره رح تفقد سوائل ورح تفقد معادن. انت مشكلنا احنا بالمعادن ان هي بتدمر بتعملنا عدم التركيز وبتتعبنا وعدم توازن داخل جسمنا. فإحنا بنعود حسب بضلني أشرب مي مي مي مي، حتى شرب المي بكتير بكتير رح يفقد لي معادن، فأنا بعوض المعادن مع السوائل عشان جسمي يكون متوازن.
0: نعم 100%. شكرا جزيلا أخصائية التغذية بلقيس خراسات، كنت اليوم ضيفتنا في برنامج بيت حواء. شكرا لإلك، تحياتنا.
1: هلا حبيبي.

يعني الموضوع بسيط، نحافظ على حالنا، على السوائل اللي بنشربها، على المعادن والأملاح، وبإذن الله تعالى بيعدي الصيف على خير، بنستمتع بدون جفاف بدون تعب، لأنه الجفاف مش بس عبارة عن إيدينا منشفين أو عيون منشفة، هذا ممكن يأثر على تركيزك، على حياتك، على أسلوب حياتك اللي عايشها، فبالتالي بدنا نحافظ على هذا الترطيب. خلينا نكمل كومنتات قبل الفاصل، قبل موجز الأخبار. أنوار بتقول صباح الخير على أجمل مذيعة وفريق بيت حواء، وصباح الخير لكل المستمعين، أتمنى لكم بداية أسبوع مليئة بالخير والفرح والنجاح، وأن تبقى أصواتكم الجميلة تنشر الأمل والطاقة الإيجابية في كل صباح. أسعد الله صباحكم وجعل أيامكم كلها بركة وسعادة، أسبوع موفق للجميع. يسعد صباحك يا أنوار، وأم محمد الشافعي الله يرضى عليك، يسعدك يا رب. شكرا شكرا لك على كلامك الطيب.

شوفوا هالكومنت الجميل، شو بتقول لأم أحمد؟ يعني أمس نزلت وسط البلد أنا ونور بنتي حبيبتي أم أسامة، يا أهلا وسهلا فيك يا أم أسامة، بتقول وكانت الكهرباء مقطوعة واستشعرت بعظم نعم ربنا، والنشامة ما قصروا صاروا يرشوا الماء في الشوارع وأنا أردد اللهم أجرنا من نار جهنم، وكل أصحاب المحلات على الشارع وتوقف البيع والشراء وما هي إلا دقائق وعادة الحياة نصيحة لي ولكم، احمدوا الله على هذه النعم. ما شاء الله تبارك الله يا أم أحمد، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي، وإن شاء الله هيك دائما يضل الناس قلوبها على بعض ودائر بالها على بعض، ويديم لك أم أسامة معك بالطشات والمشاوير. وزهار لدمور يسعد صباحك يا عزيزتنا، الله يخليك ويبارك فيك يا صباح الفل والياسمين، الله يخليكم يا رب. المستمعات عم بتناقش عن موضوع الكركديه وحطوا له إصنص، شو يا جماعة الكركديه مع الإصنص ولا بدون؟ طبعا الإصنص هي زي النكهة بتكون، والله يعني بتذكر يعني ما كنت احط انا على هالزمانات لما كنت اعمله اسانس، فانتوا بتحطوا عليه اسانس ولا لا؟ خبرونا ارائكم. ام عاد الكيلاني يسعد صباحك وكل اوقاتك عزيزه، بتقولنا اول يوم جديد بدايه شهر جديد جعله الله شهر خير وسعاده واحلى صباح مع متابعين حياه اف ام واحلى مذيعتنا رند عناب، يسعد صباحك يا صباح الفل والياسمين. وميساء بتكمل بتقول كمان عصير الرمان والليمون ونعنع وعصير الجزر عن جد اشي فاخر من الاخر، ويا هاجر يا صباح الفل والياسمين. ورح أكمل معكم كومنتاتكم قدر المستطاع بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل رح نحكي عن موضوع العزيات، هل لو قللنا المدة أو اختصرنا المراسم للعزاء بتضعف الروابط الأسرية أم هي عبارة عن تخفيف عن أهل الفقيد؟ فاصل ورجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العدل بسام التلهوني يقول إن نظام الخبرة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء سيسهم في تسريع النظر في القضايا والبت فيها أمام المحاكم. مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية. إدارة الترخيص تؤكد أن الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعلن استكمال اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من الأحداث الطارئة المختلفة. هيئة تنظيم قطاع النقل البري تفيد باستكمال تشغيل مشروع النقل بين المحافظات نهاية آب الحالي وإطلاق بطاقة للطالب الجامعي قريباً. الهلال الأحمر الفلسطيني يشارك في عملية إجلاء طبي تجاه معبر رفح البري شملت 95 شخصاً. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
2: لما

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. وبفقرة الدردشة اليوم عم نحكي هل اختصار المراسم للعزاء بخفف عن أهل الفقيد ولا بيضعف من الروابط الاجتماعية والروابط الأسرية وما بيخلينا نشعر مع بعض؟ شو رأيكم؟ إيش الوجهين لهاي الحالة؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020.

0: يعني بنعرف بالآونة الأخيرة أو أتوقع هاي بعد كورونا صار الموضوع، صارت الناس تعزي بعض على التليفون، على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعزاي باسم الأب والأبناء وخلاص لأهل الفقيد، وصار في اختصار لساعات العزاء، بتصفي بقولك من بعد العصر مثلا من 4 للـ7 على سبيل المثال، 4 للـ8 أكيد لحجز المكان وما إلى ذلك، أو صار يقتصروها على ليوم واحد، مثلا تصير العزاء لمدة يوم واحد في المكان الفلاني، أو العزاء لمدة يومين في المكان الفلاني. نكون واضحين وصريحين وواقعيين، أيام زمان ما كان موجود هذا الكلام، كان العزاء يكون شغال من الصبح لتالي الليل، ونعم إرهاق لأهل المتوفي، لكن بشكل عام كان يكون في نوع من أنواع الونس بهذاك الوقت. ففكرة أنه تحديد أوقات العزاء، اختصار أيام العزاء، يعني أنا بالنسبة لي بعتبرها فكرة غير مألوفة بالمجتمع. معنا مشاركة عبر الهاتف. صبحية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، كيف حالكم؟
0: يا هلا ورحب، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: يعطيكم العافية، أول مرة بحكي معكم.
0: يعافي قلبك. أهلا وسهلا.
1: الله يسعدك،
0: هلا بك. احكي لنا يا صبحية.
1: تفضلي. نعم.
0: برأيك اختصار المراسم للعزاء بخفف عن أهل الفقيد يا صبحية، ولا بيضعف أو بيضعف
1: من الروح؟ لازم الواحد يفوت بيت الأجر يهون على على بيت العجب، كلهم عظم الله أجركم، كلمة حلوة يحكي بالدين أو جزء واحدة يحكوا، مش قرقر قرقر يتحبطوا، ما بحثوا بالأفض، ما إذن أسف عبر 29 سنة مدرس الرياضة، قال لي يبقى أنا بس أوصل بابا بحكي معاك، الله يرحمه، الله يرحمه، أصغر واحد بعد 6 سنين جبته،
0: الله يرحمه،
1: الله حنون حنون كثير، وقال لي يما ولا لحد ذيك والله لا طال كذب بيت، يبقى أصبري كنت لأضع صافرة، الحمد لله،
0: الحمد لله على كل
1: شيء، الله يرحمه، بس أروح أكبره بشوف المتوفين بكل أحد آخر سنهون، ليس الواحد يقول بدي وبدي بدي، كل واحد كانوا كل واحد صبور، كل واحد يشوف واحد يتيم يساعده، يشوف واحد فقير يساعده، يشوف مرة كبيرة ما تقدر تشوف بيتها تساعدها.
0: صح.
1: والله أنا كان واحدة عندي الله يرحمها توفت، الله تيجي عندي أول يوم العيد أحط لها سلامة خيرك مامي ورجعك وكل أخذ على البيت، وتيجي برمضان كلها تعالي افتري معي، مرة كبيرة ما بتفتر كلها تعالي بدك أساعدك، فكرة يا مهيثم فكرة، قلت لها أي إشي يعني،
0: يلا يسعدك
1: يعني إشي خفيف أنت، وحط لها أكل كل يوم، قلت لها بس تذكر للجيران والله ما في أحسن من بيتها، قلت لها خير الله بس خيري
0: يا حبيبتي يا
1: صبحية، الله اللي أعطاني،
0: الله اللي أعطاني، الله يسعدك ويباركك ويصبرك،
1: الله يرحمه ويرحم جميع
0: المؤمنين، آمين آمين، يربط على قلبك يا حبيبتي يا صبحية،
1: كل يوم بحب أكون مزبك بتصور فيني يا الله، بطرح الدين بحضر المدى بالمركز الدين، ما بقدر أمشي وفات وقع على أجري ربك قوي، لا بس إلى تحدي بسكني
0: حبيبتي يا صبحية، الله يربط على قلبك يا رب ويرحمه ويغفر له يا رب ويجبر عليك ويعوض، واحد ما الواحد ما بيعرف بهاي اللحظات كيف بده يواسي، الله يرحم ابنك ويربط على قلبك ويجبر بخاطرك يا حبيبتي يا صبحية، الله يسعدك ويبارك فيك. معنا كمان مشاركة، أم عامر يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك، أهلين، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
0: نشكر الله، أنت كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: هلا بك.
2: بدي أحكي بالنسبة لموضوع العزاء.
0: احكي لي.
2: والله إذا كان الست رايحة تعزي وفعلا بدها تتخذ معنى كلمة تعزي، يعني كيف تعزي؟ يعني مفروض أنه تجلس بجانب المرأة اللي طبعا ابتليت بالمصيبة، ولكن اللي بيحصل أنه كل واحدة بتأخذ زميلتها وتنزل قر وقر حديث وورك إنهم بعزة. فأنا بفضل أنا إذا بزهق حتى من هذا الجو إني أروح بيتي، ما أقعد أعمل قصص مع زميلتي اللي بجنبي. كتير بيهون على الست أو أصحاب يعني العزاء إذا قعدت بجانبهم ووضحت لهم كيف هذا أمر واقعي من صحيح. الله والموت حق وكذا وكذا، بتعرف مع آيات قرآنية كتير كتير بتهون عليهم. أما إني أترك الست بعذابها وبمصيبتها وأتحدث أنا وزميلتي والله هذا مو حلو أبدا. أنا بفضل ما أروح على العزاء إذا هيك
0: صح.
2: أما إذا وشيت زميلتي والله كتير كتير بترتاح
0: صح صح
2: وبتحون عليها.
0: ألا عاد ليش بدنا نروح على العزاء مادام ما بدنا نواسي؟ هي والله هي أم عامر أنا بتفق معك بشغلة عزايات خصوصا يعني معشر النساء لما ندخل هناك بتكون كل واحدة براس التانية ويسولف ويحكوا ويسولف ويحكوا وتاركين أهل المتوفي قاعدين على جنب ولا وكمان أزيدك من الشعر بقت في ناس تقعد تنتقد الغداء اللي بيجيها يوم العزاء يعني والله لا صح والله كلامك صحيح 100% صح والله
2: يعني هو أجر اسمه بيت الأجر
0: صحيح
2: فاكسب الأجر
0: صحيح
2: فهيك أنا بضيع أجري إذا رايحة أتحدث والله أنا ما كنت أخجل كنت أوقف وأقول والله اللي ملت يا جماعة معلش بصير تترك
0: هيك كنت
2: والله يعني ما بصير أنت نزلين حديث حديث وبتبقى الست يا حرام بتتولع وبتبكي
0: صح.
2: بدل ما نقعد بجانبها ونوسيها ونجبر خطرها وإيش من هالنوع أي العزاء
0: صح والله يا أم عامرك والله كلامك 100% صح الله يسعدك ويبارك فيك وينولك الأجر يا رب أشكرك على مشاركتك يا أم عامر الله يخليك يا رب ويبارك فيك

0: معنا مشاركة. عمر يسعد صباحك، يا هلا ورحب.
1: يا مرحبا أخوي.
0: يا هلا بيك، كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك العافية.
0: الله يسعدك ويبارك بعمرك يا رب يا عمر. يعني اليوم لنعرف الموضوع من من من من نظرة آدم، مش من نظرة حواء. يعني
1: من ناحية أولاً قبل كل شيء، يعني الله يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا.
0: آمين
1: إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يعني هو أصلاً مفهوم العزاء أخطراً، مفهوم العزاء إنه تيجي تواسيني بيت مصابر أنا فيه، توقف جنبي. يعني زمان أنا بذكر كنا بالعزاء لما كنت فيها عندنا بالحي، مثلاً يتوفى واحد أو كذا صار عندهم بيت أجر، لكن الحي كله شارك بالأجر. اللي يجيب كراسي، اللي يجيب، اللي يضيف على الناس، اللي أنا كجاري مثلاً يتوفى عند واحد، أنا أكون عنده ثلاث أيام أكون قاعد عنده بيت الأجر. لأنه عارف أنه صاحب المصاب يكون مشغول في أمور ثانية.
0: صحيح.
1: يعني حتى ما يتكلف بالطعام. للأسف للآن انعكست الآية، صار أهل الميت هم يسووا طعام. والأصل لا، الأصل إحنا كجيران وكأحباب إله نوفر له الطعام إله، يعني مش بس للي جايين ياخذ بالأجر، لأهل الميت، لأهل المتوفى، لأنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر لما صار عنده الوفاة قال اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد جاءهم ما يشغلهم.
0: يا ويلي.
1: احنا للأسف اخترنا صارت الآن بيوت العزاء إلا ما رحم ربي دواوين.
0: للأسف.
1: صارت يعني حتى مش بس عند النساء، حتى عند الرجال تلاقي بصورك بأمور دنيا، بأمور تجارة، بالدخان، بتلاقي القاعة إذا بخلي قاعة مكتمة من الدخان. مش لذلك وجد أبداً بيوت عزاء، ليس لذلك. صحيح. أبداً
0: للأسف.
1: كويس تقعد تسمع موعظة، تسمع لك كلام طيب، تواسي أهل الميت، يعني تخفف عنه مصابه، هذا يكون يعني بيوت العزاء بغض النظر عن مدة يوم أو يومين أو ثلاث. أنا ما عنا تكون يوم ثلاث، بالعكس أنا ما عنا تكون ثلاث أيام بيوت العزاء.
0: نعم.
1: لأنه أنا لما توفى والدي رحمة الله عليه، يعني الناس كانوا مناطق بعيدة يا أخ دائماً، يعني لما عبى ما يجوا عندهم على حسب وقتهم.
0: مظبوط، صح صح، انا مع انه نفس الشيء كمان تكون ثلاث ايام، يعني ليه نختصروا على يوم؟ هيك الناس ما رح تقدر تيجي تواسي
1: اصلا. ما بي يعني بيجيك هو اللي بحبك، هو اللي بعزك. في ناس تكون بعيد مثلا في العقبه، في مناطق بعيد، حتى بشوف برا الاردن اذا كان بده يجي اجازه ما عندك ثلاث ايام.
0: مية
1: لكن
0: مية.
1: ضمن يعني المفهوم تبع بيت العزاء.
0: صحيح صحيح والله اخ عمر، الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا على مشاركتك معنا، الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا لك. يا هلا بك، يا هلا ورحب.

0: معنا كمان مشاركة شريفة. يسعد صباحك.
1: صباح الورد حبيبتي.
0: كيف حالك يا حبيبتنا؟ طمنينا عنك.
1: والله مشتاقيت لك. كيفك حبيبتي؟
0: والله مبسوطة بسمع صوتك يا حبيبتنا.
1: الله يسعدك. الله يرضى عليكي.
0: احكي لنا يا شريفة حبيبتي. بموضوعنا اليوم، برأيك اختصار المراسم للعزاء بيخفف عن أهل الفقيد ولا فعلا بيخلي الروابط الاجتماعية تضعف تبطل موجودة؟
1: والله حبيبتي شوفي، هو بيخفف عن أهل المصابين، لكن حلو كمان يكون إنه يعني يكون الفكرة يومين، ثلاثة كتير واحد قليل حتى الناس تتهيأ وتروح. لكن لما يكون كتير ثلاثة أيام والله بكون أخت رند جهد وتعب على الناس مش قليل، يعني الوقفة طويلة هاي كتير متعبة. يومين ممكن الإنسان سبحان الله يعني إنه بيمضيها وبتواسى مع هالناس، لكن أخت رند للأسف إنه كان زمان قديما في احترام لبيوت العزاء والناس اللي بتروح يعزوا فيها وتقديس واحترامه يعني وقوموا بالواجب صح. صحيح. اليوم أخت رند بتحسي إنه مجاملات كلها كذب كذب، مش كلها طبعا صح، كلها طحنة كلها حكي، حتى احترام للقرآن بكونوا مشغلين قرآن الناس بتحكي
0: أو بكون في واعظة موجودة بتحكي ومحدش سامح الواعظة
1: ولا حد سامعها أخت رند. بعدين على مؤاخذة كمان يعني معظم النسوان، في نسوان بيجوا مطروشين فراشة بالمكياج، طب انتوا جايين مكان عزا مش مكان انه تظهروا زينتكم فيه، مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط 100%. لا والله كلامك صح ولا يا شريفة صح. للأسف يعني هذا الاشي اللي بنشوفه هو الناس ما بتتقبلها داخليا لما تكون لا سمح الله هي العزة لإلها، لكن لما تروح على عزة غيرها ما عندها مشاكل، بتصير عادة تروح تعمل وتسوي الإشي هي ما بتتقبله أساسا.
1: بعدين المزح والضحك أخت رند يعني هذا وقت مش إنك تمزح وتضحك، والله أنا بتعمد لما أروح على عزاء أقعد الناس ما بعرفهم حتى إنه ما يعني ما يصير إحراج وحكي، لأنه أنت رايحة تواسي مش رايحة تنكتي أو تضحكي، فبده احترام، بده الإنسان يتقيد في الاحترام والذوق والله في الأماكن هاي يا أخت رند.
0: صح، هذا غير عن المشاكل العائلية اللي بتصير بدهم يحلوها أو إيش بتصير مشاكل، بعدين بتبلش تصير المشاكل دي تنحل وفلانة ما تفوت، فلانة تطلع، فلانة كذا، وهات بلش عاد بهاي السوالف. واللي بيحكي لي مش موجودة، لا هاي السوالف والله موجودة.
1: موجودة
0: يعني ممكن ما تصادف بكل مكان تكون موجودة، لكن للأسف هاي القصص موجودة بالعزيات بتخلي الناس تنشغل باللي بيصير وبتركوا حزنهم ومصابهم.
1: الله يصدق للأسف.
0: الله يخليك يا شريفة، شكرا شكرا على مشاركتك، الله يسعدك ويبارك فيك يا شريفة، شكرا لإلك. معنا كمان مشاركة راتب. يسعد صباحك.
2: يا صباح الفل والياسمين لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: يا هلا.
2: وبرضه الاخت اللي ردت على التليفون.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يا هلا ورحب فيك يا راتب، الله يخليك.
2: الله يحفظك، الله يكرمك.
0: احكي لنا يا راتب. يلا.
2: والله يا اختي الكريمه انا بقول اشغال المشغول مصيبه.
0: اها، اشغال المشغول مصيبه، اشرح لنا.
2: نعم. يعني المبتلى بفقد اب او اخ او ابن او ايا كان مهما كان في اي مكان، إذا ما وجد أمامه يعني شعور من عيون الناس، من جلسة الناس اللي قاعدين يعني متأثرين ومتفاعلين معه، كأنه أجوا ضربوه كف وطروا. يعني لو عدل لو ما أجوا أفضل. يعني مرات جينتهم قلتها أفضل صراحة. أنا كراتب في الباب وبحكيها على الملأ، وكثير ناس يمكن بيعرفوا من اللي بيسمعوني إنه أي عزاء بروح بقعد خمس دقائق سبع دقائق بشوف الوضع، الكل حط راسه بالثاني أو بالخلوي، بسأل عن مين أهل المتوفى وبستأذن وبتكلم كلمة. أنا عن نفسي يعني يمكن مئات الكلمات تكلمتها في العزاءات. ليش؟ لأني أجد أنه كثير من الناس والله يا أخت الفاضلة والله يا أخت رجل تشعر أنهم كانوا جايين يعني ضيعوا وقت، كأنهم زهقانين وجايين جايين يتسلوا، جايين يأكلوا التمرات وقهوة، كل شوي فنجان قهوة وكل شوي حبة تمر وبتسلوا ورجل على رجل وقهقه. والله روت على أكثر هذا، والله قهقه يا أخت رند.
0: للأسف للأسف الشديد.
2: فأنا بقول يعني أخيرا حتى لا أطل على مقامك الطيب، بقول إنه رفقا بالمبتلى أيها الناس،
0: رفقا بالمبتلى،
2: رفقا بالمبتلى يعني خفوا عنهم شوي. بعدين خلي الجلسة قصيرة، ما ظل قاعد لي في العزاء من الدقيقة الأولى تيسكروا بيت الأجر. خلي غيرك يقعد. أنا بالله أروح بيوت أجر ناس واقفة وناس قاعد طول العزة.
0: نعم صحيح والله كلامك صحيح. نعم 100% يا راتب. شكرا شكرا لمشاركتك. الله يسعدك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. معنا كمان مشاركة. سلامة يسعد صباحك.
3: هلو
0: هلو يسعد صباحك.
3: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
3: الله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك. يا هلا بيك.
3: بالنسبة للموضوع اللي بتحكي عنه.
0: تفضل أستاذنا.
3: العزاء. والله أنا مع إلغاء العزاء نهائي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عزي في المقبرة، عزي في الشارع، عزي في المكتب. العزاء في البيوت صار عبارة عن عبء.
0: كيف يعني عبء يا سلام؟ احكي.
3: عبء. الحين مثلا في ناس بصير عندهم عزاء من محافظة، في ناس بدروا من محافظة على محافظة. بدهم هذولا اللي رايحين على العزاء بدهم غدا. إذا ما تغدوا روحنا والله ما تغدينا، يعني فوق نصيجي فوق إنه هذولاك ميت عندهم واحد أبو رب قلت والله إحنا رحنا عند جماعة ما سوونا غدا. مثل ذلك اليوم في ناس استقرض مصاري مشان تروح تجيب تمر، زي ما تفضل أخلي قبلي، في ناس تظلوا حاط أجر عجر يأكل من هالتمر ويشرب من هالقهوة وهالمي قدامه. شاهده مش هيك العزاء. وبعدين كله بيجيب صالونات وسياسي واقتصاد وما بدري ولا بدروا عن عزاء. وبعدين أقول الشغلة اللي مات مات انتهى خلاص، ما عاد خلاص ما في داعي لعزاء. على المقبرة عزي، على في المكتب عزي، في الطريق عزي، ما في صار عزي. الناس حتى بطلت تحس إنه الواحد راي على عزاء.
0: صحيح يعني للأسف.
3: أنا مرة رحنا على عزاء ظل فاتحين الراديو والأغاني والدنيا قبل ما وصل عزاء بخمس دقائق. هذا عزاء خلاص. إني إني هذا اللي مات انتهى. الله يرحمه.
0: لا بالله مش عارف كيف الناس بتفكر.
3: الصرخات والشعارات والفلكات الكلامية هذه هذا انتهى خلص. لماذا أباك مات خلص الله يسهل عليه ولا
0: الله يرحمه.
3: فما في داعي، ما في داعي العزة نهائي.
0: هو بكون كمان يا سلامة عبء مادي برضو على أهل الميت. يعني اليوم بدك تجيب غدا، بدك تجيب صيوان، بدك تجيب كراسي، وبدك وبدك وبدك وبدك.
3: أنا بقول لك عبء.
0: تعاد عبء مادي. صحيح
3: عبء.
0: صحيح والله عبء.
3: والما جبت مي مشكلة، والما جبت من أجود أنواع التمور مشكلة. يعني قديش عملوا مبادرات في السلطة في معان وفي الكرك والطبيلة إنه بدنا ننهي وبعدين بدنا نسويها يوم واحد. ما بعرف لما هذه نهزلي. ما بعرف خلص إلغي العزاء في الشارع بعد جاريك، في الدكان بعد جاريك، في المسجد بعد جاريك. ما في داعي.
0: ما في داعي لهذه التكاليف.
3: ما في داعي. ما في ما أنت ما صرت تحس إنك راي على عزاء.
0: صحيح.
3: زي ما تفضل أخي قبل شوية، الأخت اللي قبل شوية تلوق على الصبايا رايحات، تقول رايحات على مكان شو، تقول رايحات على صالونات مكياج، تقول رايحات على حفلة.
0: صحيح.
3: اللي مضار بحالة بالشيطان الرجيم خلاص انتهى.
0: نعم.
3: الله يرحمه.
0: نعم.
3: الله يرحمه.
0: الله يرحم الميت يا رب.
3: الله يرحم الميت.
0: نعم صح 100%. شكرا يا سلام.
3: صارت زي ما تقولي عبء زيادة عن لازم.
0: صحيح صحيح والله عبء عبء عبء 100%. أنا بتفق معاك تماما يا سلامة. شكرا جزيلا. سلامة من وين عم تسمعنا أنت؟ من وين عم تحكي معنا؟
3: أنا من العقبة.
0: يا هلا ورحب فيك أنت وكل أهل العقبة يا سلامة. الله يسعدك ويبارك فيك.
3: بس أنا يوسفني إنه الصلت سووا مبادرة، معان سووا مبادرة، طبيلي سووا مبادرة، بس ما بيلتزموا في المبادرات.
0: لا ما بيلتزموش.
3: يا عمي
0: صح بيلتزموش. لا ما حدا بيلتزم.
3: كل واحد يروح يشوف شغله.
0: صحيح والله 100%. أشكرك يا سلامة. شكرا جزيلا على مشاركتك. تطول بعمرك. يا هلا ورحب فيك. معنا كمان مشاركة. أبو أسامة يسعد صباحك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلا وسهلا. هلا بيك. كيف الحال؟
4: حقيقة أن الشباب اللي حكوا كفوا وفوا، ولكن في نقطة مهمة.
0: تفضل.
4: أتصور يعني أنا أتصور إنه صار هنالك وعي في المجتمع إنه يعني كان أول شيء ثلاث أيام. هلا صار العزيات يومين. بعدين هو في ناس بعد العزيات يوم. هذا طبعا بخفف من العباء النفسي والمادي والجسمي لأصحاب العزاء. النقطة الثانية اللي تفضلوا فيها الإخوان يعني حقيقة وهي ظاهرة معروفة في كل العزيات، يعني لما بتحكي وكفى بالموت واعظا يا عمر، يعني احنا بالنسبة حتى العزاء هو انك تأخذ العبرة، تأخذ العظة. فهمتي كيف؟ فمش انه جاي والله انه انا عاملها دخان وقهوه وضحك وكذا، وخصوصا عند ايش العزيات عند الاخوات يعني عند النساء. يعني حقيقه يعني بالنسبه للامور لما بتسمع زوجتك او بنتك او اختك وتقول والله انه هو عباره عن عرض ازياء، يعني انتوا رايحين على عزاء ولا رايحين على كذا، يعني حقيقه برأيي المتواضع انه مش ماخذين لاحظة. وفي كمان نقطة احيانا بصير مشاكل، يعني مثلا لما يجيبوا غدا والله اهل الميت او هكذا بده يخدم على الناس، لا مش هيك.
0: صح والله كلامك صحيح.
4: يعني انت بدك تيجي تحكي له والله انه جيب لي وحطهم حطوا ليش، يعني تدخل في يعني في امور هو بعيدا عنها كل البعد. ليش؟ انه بالنسبه طب انت في بيت اجر المفروض انك انت تساعد، مش انه والله بدك تنخدم يعني.
0: نعم. نعم.
4: والله ما وجبوني يا عمي، لا مش هيك.
0: صح.
4: مش هيك
0: والله يا
4: للأسف.
0: تفضل
4: تفضل يا ستي.
0: لا لا تفضل كمل.
4: يعني لا هي حقيقه يعني بتصير مشاكل من وراء انت فيش الناس في عزاء وفي احزان وانت جاي تعمل لهم مشاكل وانه والله ما وجبوني. يا اخي بلاش تروح اذا شايف حالك انك انت مش موجب، خلص بلاش تروح.
0: عن جد لا توصل يعني على عزاء يعني، واختصر على حالك السلافي.
4: يعني صح؟ يعني هلا انت احيانا بصير بعض الشغلات اصحاب العزاء في احيانا بيطلع منهم تصرفات، ولكن معذورين في الوضع اللي هم فيه.
0: نعم.
4: اجي فوق حزنهم والمهم وكذا، اجي انه بصير وما بصيرش لا يعني بصير الامور كلياتها. بس انا شايف انه يعني معظم نحكي السنه هاي مثلا، انا بحكي عن شيء جربته صار المعظم ياخذ يوم من ويوم.
0: صح.
4: يعني الثلاث ايام هاي صار يعني شبه بلشت تنتهي، ولكن اي شيء او سلوك اجتماعي بده وقت.

0: يمين لعطسه شمال بدك يصير يعني بده ياخذ وقته. انا هذا رايي يعني المتواضع.
1: صح والله كلامك صحيح.
0: ربنا ربنا يعفي عن كل الناس ويخفف عنهم خصوصا احنا بنعيش في اوضاع اقتصاديه صعبه على الكل
1: ومخيفه. صحيح والله كلامك يا ابو سامي، انك لخصت الكلام، لخصت الحاله كما هي. والله أنك لخصت الكلام وكل شيء بيصير. شكرا لمشاركتك يا أبو سامة، الله يسعدك ويبارك فيك ويرضى عنك ويرضيك يا ربي. رح نكمل إن شاء الله ونقرأ كومنتاتكم بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواب الزرقاء
0: دريم هوم
1: مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس الاتفاق

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. اليوم كنا عم نحكي هل اختصار المراسم للعزاء بخفف عن أهل الفقيد ولا بيضعف من الروابط الاجتماعية الموجودة؟ فعليا أبو أسامة وأستاذ سلامة وجميع المتصلين حكوا شغلة جدا مهمة، اللي هو العزاء صار عبء على أهل الفقيد، عبء مادي، عبء بيحاول هو ويله حزنه يداري حزنه، ويله يداري فقده، ويله يروح يدبر مكان للعزاء، ويله يدبر غدا. والله صار الموضوع عبء زيه زي العرس، لكن اللهم الموضوع الفقد هذا عبارة عن شيء مفاجئ، معك ما معك بدك تدبر حالك. فهو مش اضعاف للروابط الاجتماعية، لأنه صار في عنا طرق مختلفة لحتى نأدي هذا الواجب، لحتى نعمل المواساة اللي لازم نعملها، ممكن على التليفون، ممكن مسج، ممكن بأي مكان نلتقي فيهم. فبالتالي بنقدر نأدي هذا الواجب، نقوم بواجب الدعم، لكن بدون ما نزيد هذا العبء على أهل الفقيد.

0: شكرا على مشاركاتكم عبر تعليقات الفيسبوك، ما شاء الله ما قدرت ألحق أقرأهم جميعا، سامحوني لضيق الوقت ما استطعت ولكثرة المشاركات عبر الهاتف. إن شاء الله يعني بنعوض بكرة إن شاء الله، بنقرأ كل الكومنتات وبنحكي آراءكم بإذن الله تعالى. بس خليها اليوم تكون بادرة خير، ونفكر نخفف العبء عن أهل الفقيد، يا بتقليص عدد الأيام أو بالتكاليف أو إحنا حتى نساعد وندعم. أما لهون أعزائنا المستمعين، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا وعقدتوا النية إنه عن جد ناخذ إيدنا بمبادرة جديدة بأسلوب حياة جديد بإذن الله تعالى. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد ساس تكدير. وبايكم على حالكم بأمان الله.
1: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع الآية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم، أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم، وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام والحمد لله، هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: سير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات باي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس النواب يوافق على إضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تؤكد أن الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تطلق مساراً مخصصاً للدراجات الهوائية في منطقة وادي رام في إطار جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية السياحية. الاتحاد العام للمزارعين يقول لحياة أف أم إن الأردن يستورد منتجات البندورة المصنعة من الخارج في الوقت الذي يلقى فيه فائض الإنتاج المحلي نتيجة تدني الأسعار. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكدان خلاله ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. حصل من العلوم ما شئت، فإن لم تكن خاشعا هذه العلوم لا وزن لها في ميزان الصلاة. لذلك أيها الإخوة، هناك علم بخلق الله، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلق الله أيها الإخوة موضوع العلوم الكونية في الجامعات في كل دول العالم. هذه العملية بأكملها اسمها المدارسة، يستوي فيها من كان اختصاصه كونياً ومن كان اختصاصه شرعياً. حتى كليات الشريعة فيها علوم وفيها تفاصيل وفيها جزئيات وفيها نصوص وفيها كتب وفيها أدلة وفيها براهين وفيها موازنات. مجمل الاستماع والمتابعة والفهم والمذاكرة والمراجعة وأداء الامتحان، هذه العملية بمجملها اسمها عملية مدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة. العلم بخلق الله، هذه الحقائق وتلك الدقائق تتخزن في الدماغ، والذي يتعلم العلوم الإسلامية في هذه العلوم حقائق ودقائق تتخزن في الدماغ. ولكن قد تجد مفارقة حادة بين ما يعلم الإنسان وبين ما يطبق. فكم من طبيب يدخن، أين علم طبه؟ وكم من رجل يعرف الحكم الشرعي وهو يخالفه؟ لكن العلماء قالوا إذا كان هناك علم بخلقه ثمنه المدارسة، وإذا كان هناك علم بأمره ثمنه المدارسة، فهناك علم به، وهذا العلم به له ثمنان: المجاهدة والتفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة تحتاج إلى إرادة قوية، تحتاج إلى صدق شديد، تحتاج إلى مراقبة لله عز وجل، تحتاج إلى تعظيم له، تحتاج إلى تفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة ثمن العلم به، لكن هذه المجاهدة أيها الإخوة تنطلق إلى الاتصال بالله عز وجل. وإذا اتصل الإنسان بالله انعكست ثمار هذه الصلة على كيانه كله، فإذا هو صادق، وإذا هو أمين، وإذا هو عفيف، وإذا هو منصف، وإذا هو رحيم. هذه الأثمان الباهظة للعلم بالله لها ثمار يانعة. الأثمان الباهظة للعلم بالله عن طريق المجاهدة وعن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض لها نتائج رائعة. لا تبقى في الدماغ معلومات ليس غير، بل تسري في كل جوارح الإنسان وفي كل كيانه، فيصبح مؤمناً يشار إليه بالبنان، يصبح مؤمناً ملء السمع والبصر، يصبح مؤمناً ذا مرتبة أخلاقية وذا مرتبة علمية وذا مرتبة جمالية. هؤلاء المؤمنون بهذه الشروط إذا كثروا جذبوا الناس إلى الإسلام. أما أن تكون متحذقاً، أن تكون حافظاً ليس غير، وأخلاقك لا تختلف أبداً عن أخلاق الطرف الآخر، هذه الحذلقة وهذه العبادات الجوفاء لا تجذب الناس إليه. أسوق لكم مثلاً لعله صارخ: لو رأيت إنساناً
يعتنق دينا وثنيا وهو شبه عار، يقوم بحركات لا معنى لها. قذر، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تقرأ دينه؟ لأن هذا الإنسان حجبك عن دينه بهذا الوضع المزري وبهذه القذارة وبهذه الخرافة وبهذا التخلف، حجبك عن دينه. والمسلم أيها الإخوة، إما أن يحجب الناس عن دين الإسلام حينما يكذب، وحينما لا يتقن عمله، وحينما يخلف وعده، وحينما يسقط من عين أهل الدنيا لخطأ في سلوكه، هذا المسلم يحجب الناس عن دينه. هذا المسلم اسمه منفر، منفر. أما إذا كنت على خلق عظيم باستقامة وصدق وأمانة وعفاف وإنصاف وموضوعية وتواضع ورحمة وعدل وعفو، هذا المسلم الذي يجذب الناس إلى الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلي. لو سألت واحداً قد التزم في مسجد أو آخر، ما سبب التزامك؟ في الأعم الأغلب أنه التقى بمسلم صادق. أعجب بهذه الشخصية، أعجب بالوضوح، بالفكر النير، بالنفس الثابتة، بالفكر الواضح، بالعقيدة السليمة، بالانضباط الأخلاقي، بالأذواق الجمالية. أيها الإخوة الكرام، شخصية المؤمن شخصية فذة، شخصية المؤمن تجذب الناس إلى الدين. أيها الإخوة، حقيقة أضعها بين أيديكم: ما من مؤمن صادق إلا وهو داعية إلى الله، تكلم أو سكت، صدقه دعوة، وفاؤه دعوة، رحمته دعوة، حلمه دعوة، أمانته دعوة، عفافه دعوة. هكذا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هذه الجاهلية. وقد عدنا إلى جاهلية أكبر، وهذا ملمح من قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هناك جاهلية ثانية. حتى بعث الله فينا رجلا، ما صفات هذا الرجل؟ ماذا طرح أمامنا؟ قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الدين. الدين مجموعة قيم، وقلت لكم مراراً: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أصحاب رسول الله فهموا الدين كما نفهمه نحن، والله ما خرج من مكة، ما وصل إلى أطراف الدنيا بصدقهم وأمانتهم وعفتهم. في لوحة بفيينا بأوروبا تصور وصول الجيوش الإسلامية إلى مشارف فيينا، هذه اللوحة تصور جندياً مسلماً يشتري عنباً من فتاة من النمسا، يعطيها الثمن ويغض طرفه عنها. لهذه الصورة معنى كبير. حينما طبقوا أمر الله عز وجل كان الله معهم ونصرهم وقهر أعداءهم وأعزهم. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن هناك علماً بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي واحد ذكي متفرغ يقدر على المدارسة. ولا تنسوا أن العلم بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي إنسان ذكي ذي ذاكرة قوية متفرغ يملك هذه المدارسة وقد يتفوق فيها.
ولكن إن أردت أن تعرف الله عز وجل فلا بد من أن تجاهد نفسك وهواك، لا بد من أن تقف عند الأمر، لا بد من أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لا بد من أن تطبق هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا علم بالله يحتاج إلى ثمن باهظ، مجاهدة النفس والهوى وتفكر في خلق السماوات والأرض. عندئذ إن دفعت هذا الثمن الباهظ تسري الفضائل في كل كيانك، يمتلئ قلبك غنى، يمتلئ قلبك سكينة، يمتلئ قلبك رضا عن الله عز وجل. أما هذا الذي لا يطبق يتنقل من مكان إلى مكان ويسأم كل شيء تابعه، يمل منه يتحول إلى غيره لأنه واقف. أيها الإخوة الكرام، مثل التوضيح: لو ركبت أفخر قطار في الأرض والنوافذ مغلقة، خلال دقائق تحيط بما في الغرفة وبعد إذن تسأم وتضجر. لو ركبت أقدم قطار في الأرض والنافذة مفتوحة والمناظر متبدلة، أنت في سرور دائم. يعني مهما تكن، ما دام في اتصال بالله عز وجل وفي تجدد وفي إقبال على الله عز وجل، أنت أسعد الناس. أما حينما تجمد ولا تتقدم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، والمغبون من تساوى يوما. أيها الإخوة الكرام، الوقت سمين والعمر قصير، والله الذي لا إله إلا هو، في أيام معدودة إخوة من إخواننا كثيرون غادروا الدنيا، صلوا الظهر وكانوا بعد أذان العصر تحت أطباق السرى. الموت يأتي بغتة أيها الإخوة. هذا الإنسان يألف أن يكون الدين من عاداته ليس غير، مقيم على ما هو مشتهي، لا يعبأ بأمر ولا بنهو، يؤدي عباداته أداء شكليا ولا يرقى عند الله عز وجل، هذا لا يكون عند الله مقبولا. مرة ثانية أيها الإخوة، الناس لا يشدون إليك من عباداتك ولا يشدون إليك من شكلك، يشدون إليك من معاملتك. قد تجد إنسانا تلتقي به أول مرة تأخذ عنه فكرة من شكله، من ثيابه، من أناقته، فإذا كلمك تنسى ثيابه، وإذا عاملك تنسى كلامه. قال له: أتعرفه؟ قال: نعم نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. قال له: هل جاورته؟ قال: لا. قال له: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. فالمؤمن كلما اقتربت منه وكلما حاككته وكلما كنت معه تألق في نظرك، لأن كماله أصيل، لأن كماله كمال معرفة بالله، لأنه دفع ثمن معرفته بالله باهظا. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: ليس العلم من كثرة العلم، ولكن العلم من الخشية. وقال بعضهم: البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية. وقال الفضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إذا قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. شخصية المسلم التي ينبغي أن تكون عليها قد لا نجدها متوافرة في المجتمع الإسلامي، لذلك المسلمون في وضع لا يحسدون عليه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: من جعل دينه غرضاً للخصومات كثر تنقله من دين إلى دين ومن عمل إلى عمل،
فقد يسأم كل شيء هو فيه. ما في تطبيق، لأنه لو التقيت بأفضل عالم بعد حين تمل منه لأنك متوقف في مكانه، لأنك لا تطبق كلامه. أيها الإخوة الكرام، المؤمن الصادق داعية شاء أم أبى ولو بقي ساكتا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM
1: في ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 25 بعد 100.
1: كتاب الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الحديث 1349 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. الحديث 1350 عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. الحديث 1351 عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: من أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ الحديث 1352 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. الحديث 1353. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ الحديث 1354. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد. الحديث 1355. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود 50 يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ الحديث 1356. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. باب ما يحذر من الغدر. الحديث 1357. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. باب إثم من عاهد ثم غدر. الحديث 1358. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. باب إثم الغادر للبر والفاجر. الحديث 1359 عن عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مجلس النواب يوافق على إضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تؤكد أن الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأخيرا عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى. نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. أعظم المقامات للإنسان مع الله تعالى مقام العبودية، فأنت عبد لله تعالى، حقك أن تكون عابدا لله تعالى حقا وإخلاصا في أي مجال وفي أي نشاط إنساني. لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلق الإنسان للعبادة في كل مواقع الحياة وفي كامل النشاط الإنساني، هذا هو التحدي. فمن استطاع أن يفهم ذلك كان عابدا لله حتى في نومه وحتى في راحته وحتى في لهوه. أما من قصر العبادة على جانب من الجوانب، هذا إذا كان عابدا لله في عبادة الصلاة مثلا إلى غير ذلك، فهذا عابد جزئي. لكن التوفيق أن تكون عابدا لله تعالى عبادة كاملة غير جزئية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن تتحقق من صحة ما تعمل ومن سلامة نيتك وقصدك. عمل صالح موافق للشريعة، عمل تعمل لله مخلصا، أنت هنا عابد. إن كنت في محراب الصلاة أو كنت في ميدان العمل في مجال التصنيع أو في غمار العمل الاجتماعي أو في المعترك السياسي، نعم هذا هو التوفيق، أن تكون عابدا لله تعالى. وبعد هذا يكرام النتائج ليست عليك، النتائج على الله. قال الله تعالى لرسوله إن عليك إلا البلاغ، وقال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذا النتائج ما لنا علاقة فيه، إلا أن يكون العمل صحيحا موافقا للشرع الحكيم مخلصا فيه. الله يجعلنا وياكم ممن يعبدون الله تعالى حق العباد. طيب، اتصالات كريمة نبدأ بها ثم نعود إلى المحور. أخت أم عبد العزيز، تفضلي يا أم عبد العزيز.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: يعطيك العافية أخي.
1: الله يعافيكي.
2: الله يسعدك دكتور. لو سمحت والله بدي أسأل، هل في فرق شرعي بين إني أشتري شقة يمتلكها البنك أو أنا أختار شقة ويشتري لي إياها البنك؟
1: طبعا في فرق، طبعا، ولكن الأولى أفضل، أن يمتلك البنك السلعة ثم يبيعك إياها، هذا قطع ما في خلاف أبدا. الصورة الثانية اسمها مرابحة أو إيجار منتهي بالتمليك، صح؟
2: صحيح.
1: يعني أغلب الناس طبعا هذا عندنا مش موجود، يعني احتمال أنه البنك مثلا مستولي على شقة مثلا عجز أخذها عن الدفع فاستحوذ علي البنك بهذا المعنى. إنما الآن كان في الكويت، كان في بيت التمويل الكويتي، كان يمتلك الشقق يمتلك السيارات فيبيعها، هذا لا خلاف فيه. فما بعرف أنت حددي سؤالك حتى نحدد الجواب.
2: دكتور، للشقة اللي بيمتلكها البنك يعني ايش مزاياها بتكون؟ يعني
1: مش عارف والله. اولا من قال لك انه
2: ما بسأل مزايا؟
1: من قال لك ان البنك يمتلك الشقة؟ من قال لك؟
2: احنا يعني شفنا يعني شايفين على تطبيق البنك الاسلامي مثلا في عنده
1: هذه بيكون شقق، يعني اخذها بعض الناس عجزوا عن الدفع فسلموها للبنك، صح؟ ما في اشكال.
2: طب دكتور لو سمحت، هل هاي نطلع لها نظرة نفسية مثلا انه والله ممكن تكون منفوسة اصحابها لسه نفسهم فيها؟
1: طيب انا ساجيبك يا عبد العزيز، الله ينفعنا وياكم ان شاء الله، اشكرك يا سيدتي. طيب الاخت الكريمة سألت سؤالا له اكثر من معنى. السؤال انه لو كان الجهة الممولة اللي هي البنك مثلا او شركة تمويل تملك العقارات والسيارات فعلا، هذا هو احسن اوضاع البيع، انه البنك الذي يملك السلعه يبيعها زي تاجر السيارات يملك السيارة يبيعه حتى لو باعها بثمن أعلى تقسيطا، ما حد يتكلم أبدا عن أي شبهة في الموضوع. طيب ماذا لو كان البنك قد رجعت إليه شقته لإنسان عجز عن السداد، كذلك مالك علاقة فيها، ما في شقة منفوسة وما في هنا اعتداء على ملكية لفلان، لا لفلان أكيد يعني سار في الشوط كله وعجز عن الدفع، وبعدين البنك بطرق قانونية استولى على العقار أصبحت ملكا له لذاك عجز عن الدفع، الآن أصبحت هذه الشقة ملكا للبنك، فلك أن تشتريها ولا شيء عليك وما في شيء منفوس، إحنا ما لنا علاقة. إنما صيغة المرابحة مختلفة، صيغة المرابحة البنك في المرحلة الأولى لا يمتلك السلعة، السلعة تكون لصاحبها، يشتريها البنك ليبيعها علي، فهذا بيع مرابحة، أو إيجار منتهي بالتمليك يملكها البنك يملك رقبتها ويؤجرني منفعتها إلى حين، يعني الصيغ كثيرة، لكن الحقيقة الصورة الأولى هي الأفضل أن يمتلك، وإذا كان في رأي للبنوك قديما أنهم يطابقوا بيئة التمويل الكويتي أنهم فعلا يشتروا عقارات ويشتروا سيارات وبيعوا للناس، لكن كانوا فيها صعوبة أحيانا. على كل إن شاء الله أجبنا عن هذا. إذا موضوع العبودية الكرام ليس سهلا، طيب وهذا الكرام قد يدخل الإنسان في عدة مغامرات أحيانا، وقد يحاول عدة محاولات تنجح أو لا تنجح، سواء في التجارة سواء في المعترك السياسي، إن عليك إلا البلاغ، أما هذه النتائج هذه بيد الله تعالى. الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خاضوا حروبا كثيرة، انتصروا في بعضهم وانهزموا في بعضها، لكن السؤال هل يهتز مقام العبودية؟ هنا السؤال، هل يتراجع الإنسان عن ثقة بالله؟ أقول للداعين وللداعمين، للداعين الذين يدعون الله تعالى ثم لا يرون استجابة ما دعوا به في حياتهم، هل لا زال قلبكم متعلقا بالله ولا زلتم عباد لله ولا صار في شك؟ هنا أيها الكرام يعمل الشيطان عمله، قل لك أنت دعوت والأمة عملت والتضحيات كانت، وأين النصر؟ يشككون في الإيمان بالله تعالى. لا، الإيمان بالله تعالى لا يقبل التشكيك، مقام العبودية لا يقبل أن ينفك عنه إنسان، إذا انفك عنه إنسان هذا بطل يعني العبودية المطلقة. الله يجعلنا إياكم ممن يعبد الله تعالى حقا وصدقا إن شاء الله تعالى. يقول حدث خلاف بيني وبين زوجي، كان غضب شديد والجو مشحون وطيب وما كان بده، طيب هل يقع الطلاق السكران وتحت إجبار الزوجة؟ مش عارف، مش واضح السؤال، كأنه سكران، هذا السكران الآن واعي ولا غير واعي؟ يعني مدرك لما يقول غير مدرك لما يقول، إجبار الزوجة من قال لك هذا إجبار الزوجة؟ يعني هل الزوجة أمسكت لك يعني مسدسا أو سلاح أبيض قالت لك يا بتطلق يا بضربك أو أضرب؟ ما أظن الحالة وصلت إلى هذا. على كل حال هذه مسألة لازم يحقق فيها من في دارة الإفتاء ومن ثم المحاكم، إنه هل كان واعيا، ما الذي قاله أولا، ما هي العبارة، هل كان واعيا؟ افرض واحد، طبعا معلوم في دين الإسلام إنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، ردا على بعض الأفاكين الكذابين الذي يربط حرمة الخمر بالتأثير، لا غير مرتبطة بالتأثير، هي مرتبطة بحرمة الجرعة الأولى، لكن بالنسبة للسكران تحديدا لازم يحقق معه، هل كان واعيا مدركا أم غير واعي؟ إذا مدرك طلاق واقع، وغير مدرك طلاق غير واقع، ولكن يعاقب عقاب آخر. إذن هذا بحاجة إلى نظر يعني تحقيقي من دارة الإفتاء. كان في سؤال مهم للأئمة، الإمام في الصلاة السرية يقرأ ما تيسر من كتاب الله، فهل إذا قرأ الإمام في الصلاة السرية آية فيها سجدة، يعني قرأ سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، هل يسجد والناس لا تسمع؟ يفضل عدم ذلك، لو كان منفردا وتلا اسجد سجد تلاوة، لكن الآن هنا يخشى أن تفسد صلاة الناس، وخاصة مع توسع المساجد وكثرة المصلين وعدم رؤية الإمام الآن، خاصة في طوابق أحيانا فيها إشكال، وذلك يفضل عدم السجود، لأنه ما حكم السجود تلاوة أصلا في الصلاة، يعني حكم الجواز، إذا هذا الجواز راح يأثر على الصلاة المفروضة، وبعض الناس ممكن يترك ركوع وسجود، فمن الحكمة أن لا تسجد، أحسن وأفضل. طيب، في حلقة ماضية تكلمت في مسألة، ثم جاءني سؤال بشكل شخصي واجهني رجل فيه حول قضية أنه هل واجب على زوجته أنه تخدم أبوه أو أمه؟ طيب سأبقى مع هذا، ولكن مع هذا الاتصال. أبا أسامة تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، أهلا يا أبو أسامة، الله يحييك.
3: الله يحييك دكتورنا الغالي، الله ينور
1: فيك. اللهم امين، شكرا على الدعاء يا حبيبي، تفضل.
3: الله يرضى عليك، بنحبك في الله.
1: حبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك، تفضل.
3: والله في سؤال يا دكتور، فيه الله يعوض عليهم، فيه قرابة إن أنثى دعست طفلة فسببت حالة وفاة، الله يجبر عائلها وعوضهم خير، ومن وصي نسائنا إذا بترتبكي وقفي، إذا بترتبكي سيارة اطفيها وقفي.
1: أحسنت.
3: يعني ليه تحاولي في طلعة في بين مدارس بين كذا، ما في أي شيء، لو فتحت الباب ونزلتي
1: وتستعين بواحد من الشباب المهرة.
3: أحسنت يا
1: صحيح.
3: دكتور، يعني بخاف من بناتنا وبتبكن.
1: صحيح.
3: السؤال يا دكتورنا طبعا. الله يبارك فيك، موضوع الصيام كيف بده يصير؟
1: يعني قصدك هو يعتبر قتل خطأ؟
3: نعم.
1: يعني وتوفيت واحدة في الحادث معه.
3: طبعا نعم.
1: طيب والله صيام شهرين متتابعين
3: ما عشان حكم انها انثى،
1: حتى لو كان بدها تبدا بصيام شهرين متتابعين و
3: تجيها الدوره.
1: نعم، هذا لا محسوب، هذا يعتبر كانه متصل، لانه هذا انقطعت بعذر عن الصيام وليس بدون عذر.
3: والله بتمنى توضح لنا.
1: تكرم بعون الله. ابو سامر بشكرك يا سيدي، وهاتان مسالتان. اخي فهد تفضل. فهد، إذا معنا فهد تفضل، حياك الله.
4: خالد،
1: أهلا يا خالد، تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
1: حياك الله، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
4: دكتور أوليس، أنا بحكي على التلفون فيش عنده راديو بعد إذنك.
1: تفضل يا سيدي، تفضل.
4: هلا في مركز قرآني أنت متبرعة.
1: طيب.
4: هاي المتبرعة وزعت هدايا على الطالبات.
1: طيب.
4: ونزلت صورهم على الانستغرام وأنا هي بتتبرع وأنا مش عارف إيش. وأغاني مع التبرع، يعني مش عارف يعني كيف، هل هذا بجوز؟ يعني
1: ما بعرف
4: التبرع بجوز.
1: هلا
4: بطلع لها أنا تنزل صور الطالبات على.
1: طب احنا خلينا نسأل، هي قدمت الهدايا تريد تشجيع الطالبات ولا لا؟
4: ما بعرف نيتها.
1: طب ها اذا نيتها خليها بينه وبين الله، ما لنا علاقة فيها.
4: طب ماشي، هل هو بحج لها تطلع صور البنات تنزلهم على انستغرام مع أغاني مثلا؟
1: هل البنات محجبات ولا لا؟
4: محجبات.
1: طيب البنات موافقات على هذه الصور ولا لا؟
4: لا، مش محدش بيعرف اصلا.
1: شو عرفك؟ طيب
4: لانه بنتي منهم.
1: طيب انا بشكرك يا خالد، وخلينا نفكر في المساله. اشكرك يا سيدي. طيب اذا عده اسئله الحقيقه، بس كان في سؤال مهم وكرام حول قضيه المراه الزوجه، هل تخدم حماتها، هل تخدم حماها؟ هذه قضيه كما قلت لكم بالاحسان، حتى كلمني احد الدكاتره الفاضل وتناقشت انا معه في الموضوع، انه حتى لو تم الاستيراد ليس بواجب، السبب العرف يرفض ذلك، العرف والمعروف عرفا كالمشروع شرعا، والله تعالى اعلم. سنكون مع المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران، 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
8: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. Thank you.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. طيب، سؤال حول قضية إجبار الزوجة على خدمة والد الزوج اللي هو الحما. هذا من الإحسان وليس من الإلزام، ولذلك أن يضعها في مفترق طرق، إما أن تفعل وإما أن تطلق إلى حرام. ذاك العرف يرفض إكرام أن يكون هذا واجبا على المرأة، وذاك المرأة يعني إذا أمرها أطاعت، أمرها زوجها، غير زوجها الآن بصير إحسان، لازم يبقى في منطقة الإحسان، وإلا لا سمح الله بنقلب الإحسان إلى واجبات، والوجوب والإلزام يكون من الشرع وليس من العرف، هذا غير صحيح. طيب، أنا مع أخي أبو أسامة الله يرضى عليه، ملاحظاته سديدة دائما إنه الأخوات النساء يعني اللي بتشعر، أو الشباب اللي بشعر حاله يعني ما عنده هالمهارة في منطقة منخفضة عالية كذا منزلق، تنحى عن سيارتك وخلي واحد أمهر منك، كذلك الأخوات حتى لا تحصل مشاكل، ولكن حصل ما حصل وتم قتل الخطأ، فهذا فيه الكفارة مع الدية المخففة. الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين، يحدد الإنسان شهرين فيصوم بدون انقطاع، الرجل يستطيع ذلك، المرأة لا تستطيع ذلك. ذاك هي من مسائل الإجماع، أجمع العلماء إجماع لا خلاف بينهم أن المرأة إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين وبدأت في الصيام وانقطع صيامها بالعذر الشرعي أنها تبني وتكمل ولا شيء عليها، المهم أن تستكمل شهرين كاملين، يعني 30 يوم 30 يوم، والله يتولى الجميع بالرحمة. أنا ما بستطيع يعني أدين إنسان يا أخي خالد لا أعرف من هي وما الذي فعلته، هذه النية بينه وبين الله، لأن إذا قصدت بتقديم الهدايا وتصوير البنات المباهة فبها فهي ونيتها، ما لنا علاقة فيها. إنما الآن حق اللي تصور معها أن يكون عندهم رأي إنه هل تنشر صورهم أم لا تنشر صورهم، فيفضل يعني النصح لها انه كان الاصل انت ان تسالين وان تاخذ من الاذن، كلام صح، اذا نيتها بينه وبين الله، انما حق من صور وتنشر صورته ان تاخذ الاذن منه، هذا الواجب. طيب، هل ممكن نعتبر هدايا الحفاظ كتاب الله من الزكاه؟ والله ممكن بشرط ان يكونوا فقراء، اما الان يرتاد مراكز تحفيظ القران فقراء ومتوسطون واغنياء، فكيف الان بدي اعطي هدايا لغني؟ لا، بده يكون من مصارف الزكاه ضروري. بتكلم انه يسكن بالطابق الرابع وفي زياده بالوزن والم بالقدم، اصبحت لا استطيع النزول الى نادي وصرت اصلي في البيت غالبا، لا شيء عليك. ما حكم صلاه الجماعه اصلا في المساجد؟ هي سنه عند بعض المذاهب، عند بعض المذاهب لسه فرض كفايه ليست فرض عين، فمن هذا الباب ما عليك شيء بعون الله تعالى. الأخت اللي سألت عن هذا الإنسان اللي طلق وكأنه سكران، ما كان واعي، كان زي المجنون، قام كسر البيت. طيب، رحنا على الإفتاء بس ما ثبته، بس طلب حضور الزوج. ممتاز، إذا خلص الجهة التي ذهبتم إليها هي الجهة الرسمية، الإفتاء راح يطلبوا وجودك ووجوده، فإذا ثبت لهم أنه لم يكن واعي ينصحونه ويعظونه ولا يوقعون هذا الطلاق. طيب أخي سعيد، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: فاضل.
0: تفضل.
1: الله
0: حبك الله
1: يا
0: سيدي، حبك الله.
1: دكتور قريبي اللي طلع له من الضمان 1000 دينار.
0: نعم.
1: هو متوفى.
0: طيب.
1: وله 4 بنات.
0: طيب.
1: الآن 1000 دينار هنا بيطلع لوالده ووالدته.
0: عبارة عن إيش هذا؟ بدي نفهم.
1: هذول اللي طالع ضمان
0: رواتب له. رواتب يعني؟
1: طلع له بعد ما توفى.
0: يعني مرة واحدة؟
1: مرة واحدة أعطينه يا 1000 دينار.
0: يعني مش راتب شهري؟
1: لا لا، هدول بعرفش كيف طلع، أنا مرة واحدة، لكنه هاي بتكون مرة واحدة بالعمر أو كذا.
0: هو لو كان هذا ميراثا هم رح يوزعوه عن طريق القاضي الشرعي.
1: القاضي الشرعي، بس أنا اللي بدي أسأله. يعني هي معها 4 بنات، بيطلع لوالده ووالدته، والده متوفي، والده متوفي
0: ما بيطلع لهش الوالد، خلص الام لها السدس. ام السدس
1: بيطلع للاخوه؟
0: لا لا لا، بدي اسال اذا ميراث هذا السدس. السدس راح يروح للام.
1: طيب،
0: مباشره، وراح يكون الان الزوجه لها الثمن.
1: نعم.
0: وعنده اولاد وبنات.
1: بنات بس، 4 بنات.
0: البنات لهم الثلثين، ويبقى شيء بسيط للاخوه والاخوات اذا ميراث ياخذه.
1: ما بيطلع لهم اخواننا توفى.
0: لا، كيف ما بياخذه؟ فهمني شوي.
1: هلا
0: انا سالتك عنده ذكر ما عنده ذكر؟
1: لا، ما عنده ذكر.
0: خلاص، الان امه السدس، زوجته الثمن، بناته الثلثين، يتبقى شيء بسيط لإخوانه وأخواته.
1: بطلع لهم يعني.
0: بطلع لهم نعم، شيء بسيط إذا كان ميراثا. نعم.
1: أيوة بارك الله فيك.
0: شكرا وفيكم يا سيد، أشكرك. هذا في قضايا الميراث الكرام مسألة إجماعية، وهي إنه إذا كان هنالك للميت وارث ذكر واحد، إخوانه وأخواته لا يرثون أبدا. إذا كان بنات، الآن بنات بياخذوا الثلثين وبتبدأ القسمة، ويتبقى شيء بسيط للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثية. يعني مسألة بحاجة لعدد حتى نعرف كم عدد الأسهم. طيب، كان هنا في سؤال حول سن التمييز، سن البلوغ مختلفات عن بعض، لأن أحد الأخوات بتسأل سؤالا إنه يعني ممكن يذهبوا رحلة نسائية ويجوا الأولاد أحيانا وهم يعني 14 13 12، فهؤلاء يعتبروا، فبعض الأخوات بيقولوا لا هؤلاء غير بالغين ممكن ينكشف أمامهم. هذا كلام غير صحيح. سن التمييز غير سن البلوغ. الولد إذا أصبح مميزا تجتنب المرأة الانكشاف عليه ضروري، وذلك سن التمييز 7 سنوات ليس أكثر من ذلك. سن البلوغ شيء، سن التمييز شيء. لذلك حتى في المحاكم في التمييز الآن له أحكام في الضم والحضانة إلى غير ذلك. وإحنا في زمن بعض الناس يقول لك لماذا كل المؤثرات هذه اللي حولينا من عالم النت وعالم تثقيف الإعلام الموجه للأطفال، يعني كبرهم وأعطاهم من المعلومات قبل السن، فهذا أمر خطير. طيب، كان هنا في سؤال حول عدم إدراك رجل لم يدرك الركعة الثانية من الجمعة، يعني جاء والإمام قد رفع سمع الله حمده فالتحق. أولا ما بصح المسلم يتهاون في صلاة الجمعة، ولكن للمضطر ممكن. إذا لم يدرك الركعة الثانية لازم يضم إليها كذلك 3 ركعات أو 4، يصلي الظهر 4 ركعات، يعني يبدأ يلتحق بالإمام. نعم، يلتحق بالإمام ولا يتأخر ويصلي 4 ركعات، الإمام يسلم يصلي 4 ركعات الظهر. إنما متى يضم ركعة واحدة؟ إذا هذا في مذهب للإمام أبو حنيفة يعتبر أنه إذا أدرك جزءا من الصلاة يأتي بركعتين، لكن هذا الأصح. الآن إذا أدرك ركعة أولى بضم إلى الثاني، إنما الآن لم يدرك ركعة بده يجيب 4 الظهر ضروري. طيب، حلف على غيره، رجل حلف على غيره بأن يفعل شيئا والثاني لم يطعه، فعلى من الكفارة؟ ولا على واحد، أنا بحلف على فعلي، إذا ما التزمت علي الكفارة، ما أنا أحلف على الآخرين وما التزموا ما عليهم شيء، لا عليك ولا شيء، والله أعلم. طب أخي حابس تفضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله أخي، أهلا وسهلا.
2: الله حياك فضيلتك، يعني

0: قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
1: صحيح.
0: سؤالي فضيلة الشيخ يعني من خلال وسائل التواصل نشر ما قاله العلماء يعني من الكتاب والسنة وأيضا من خلال يعني المواعظ اللي يكون هو موظف يعني موظف أوقاف يلقي مواعظ هل يكون داعي أو يتطلب الخروج يعني كما جماعة دعوة تبليغ
1: لا لا لا كل في مكانه داعية وانت في عملك وانت في محيطك في عائلتك في شارعك في مسجدك كلنا دعاء الأصل
0: نعم
1: نعم هكذا طبعا طبعا مش بالضرورة والله يكون متخصص لابس ملابس خاصة و وحمل أغراضه ورحل كما يفعل رجال الدعوة هم ناس فضلاء هم ناس جيدين وفضلاء لكن ليس بهذا هي ممارس أنت في عملك شفت خطأ فنصحت ووعظت وأمرت ونهيت أنت داعي إلى الله
0: من خلال التواصل كذلك
1: كذلك كذلك من أي وسيلة من الوسائل المهم أن يحسن ذلك وأن يتقي الله أن يكون مخلصا في هذا بارك الله فيك حفظك الله يا سيد أشكرك يعني الموضوع الكرام أيسر من مما يتخيل الناس إذا الناس كانوا إذا قال عليه السلام أيها الناس إن منكم منفرين وهو الذي قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فيك في مكانك ذلك حتى لو لم يتكلم مجرد أن تكون أمينا في العمل وصادقا في القول وأن تكون وفيا ومخلصا في عملك أنت داعي إلى الله بين الناس أنا لديني يعني ألتزم بما ألتزم به فالموضوع مش موضوع الحقيقة يعني شكليات لا الموضوع حقيقة طيب كان في سؤال هنا حول قضية امرأة عندها مشكلة كان في الحاجبين وتدخل طبي وجراحة وما في إمكانية أن يصل إليه الماء عند الوضوء ماشي يعني الأمر سهل ممكن إذا كان يعني اليد الرطبة تكفي لإمرارها على هذه المنطقة خير وبركة إذا كان في جرح وزي الجبائر المسع عليها والأمر يسير والأمر إذا ضاق اتسع الأمر سهل بعون الله تعالى طيب يعني كان بتكلم حول إنسان شارك إنسان بالعمل وتمت الخسارة وأنا إلي رغبة يقول أن أتحمل الخسارة الكاملة والله بدون إلزام جزاك الله خير يعني إذا أنت الأقوى مادة ودخلت أنت وإنسان بشراكة وخسرت المبلغ بدل ما تحمله النصف تحمل نصف قلت يا عمي أنا بتحمل كامل الخسارة الحقيقة هذا من باب الإحسان زي ما الإنسان يكون له مبلغ عند إنسان يقول له أنا مسامحك لوجه الله تعالى في كل شيء نفس الفكرة والله أعلم فالموضوع مهم وهنا تكون السماحة ويكون الإحسان إلى الناس طيب كان هنا سؤال هل يتصح قراءة سورة ياسين للمحتضر طبعا هي واردة اقرأ على موتاكم سورة ياسين حديث ضعفه بعض العلم حسنه القليل منهم وما دام أنه حسن أو ضعيف فيأخذ به في الفضائل وهذا من الفضائل الآن اقرأ على موتاكم هل موتاكم الذين ماتوا فانتهوا ولا الذين الآن هم ينازعون في الاحتضار كلاهما صحيح ما دام هذا تلاوة قرآن فالحمد لله كلاهما جائز إن شاء الله تعالى اقرأ على موتاكم سورة ياسين طيب هنا في امرأة كان عامل عملية ركبة ولا تستطيع القدرة على الوضوء هل تستطيع جمع الصلوات ما بدأ أتساءل احنا العاجز عن الوضوء ما حكمه أن يتيمم تموت تيمم وانت جالس تتيمم بضربة واحدة تمسح اليسرى باليمنى وتمسح الوجه طب ما دام هو يسر له الوضوء إلى تيمم ويستطيع أن يصلي وهو جالس ما الداعي للجمع ما في داعي إذا كل صلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا من أغرب ما يكون إنه بعض الناس بيفكر حاله المريض كأنه مسافر فبيبدأ يقصر ويجمع طب لماذا فعلت ذلك يعني القصد للمسافر أنت لست مسافرا الجمع لمن يريد أن يأخذ الأجر وافرا مع الإمام إذا كان في عذر طب أنت الآن في بيتك إذن لا قصرة ولا جمع إنما تصلي بتيمم وأنت جالس على السرير هذا هو الصحيح أما الجمع هذا والقصر هذا غير سليم إطلاقا طيب كان بتكلم واحد حول تصحيح الشيخ الألباني ما رأيك فيه والله الإمام الألباني هو إمام كأئمة الإسلام بل هو مجتهد في هذا الباب لكن هل هو عنده منتهى العلم لا والله ما أظن الرجل قال عن نفسه ذلك مجتهد إيه عليه ملاحظات والله أعلم طيب معنا الياس تفضل
2: سلام شيخ
1: سلام

0: حياك الله. تفضل سيدي.
1: يعطيك العافية. أنا حاليا عايش شلي فترة في الغرب يعني في بريطانيا.
0: نعم.
1: في عندي نقاش مع بعض الإخوة اللي هو على موضوع الحديث عن الرسول عليه السلام اللي هو من اللي هو بما معناه من يعيش بين ظهراني أهل الكفار، يعني فإنه يجب أن يغادر أو خرج من ملتي أو خرج من شفاعتي.
0: طيب.
1: في ضوء يعني الإنسان مثلا هل ممكن قادر يرجع على دولة عربية أو إسلامية؟ شو الحكم للناس؟ في ناس يقول لك أنا والله هناك من بدعو إلى الله والكلام هذا ما في داعي. أنا ما عم بحكي على الإنسان الملاحق عسكري.
0: هلا بدي أسأل حضرتك، حضرتك أنت ساكن من فترة في بريطانيا صح؟
1: صلي 16
0: محافظ سنة. محافظ على دينك ولا لا؟
1: الحمد لله ملتزم بصلواتي. أولادي
0: ممتاز.
1: أولادي يعني الحمد لله أبو عمر 10 سنوات بتعلم القرآن
0: والعربية. يعني هل تأثرت أنت وتأثرت العائلة بالإقامة في ذاك البلد؟
1: طبعا
0: هلا النية
1: يعني
0: النية
1: انه انا ارجع على الاردن.
0: بس انا بدي اسالك يعني انت الان تتبنى يعني ظاهر الحديث انا بريء ممن يقوم بين ظهراني المشركين، ولا انت شاعر انه انت مرتاح في ذاك البلد؟
1: اكون معك صادق، لا انت يعني بشكل عام في راحه عاديه، بس يعني انت عمرك ما بتحس حالك تنتبه يعني.
0: طيب
1: ليس يعني لا فيها مظاهر اذان ولا يعني اوكي هذا يعني في محل عملي
0: فيه. على كل حال الله يفقنا إياك في دين الحديث، له محمل كثير مهم سأبدأ به بعون الله لما نرجع من الفاصل. أشكرك، سأجيب بعد الفاصل. شكرا لك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان الصوت.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: وعدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. دعونا مع اتصالي الكريم مع أخينا أبي حسام. أبا حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. أهلين حسام.
0: الله يديمك. أهلين يا أختي، حياك الله، تفضل.
1: الله يرضى عنك تفضل. دكتور، سؤالين لو تكرمت. أول إشي، ما معنى تنكيس التنكيس في القرآن الآيات والسور؟
0: المحرم تنكيس الآيات وليس تنكيس السور، يعني تنكيس الآيات بنفس السورة تقرأها بالعكس، وهذا حرام. أما الآيات السور ما بضر.
1: تمام، الله يكرمك. السؤال الثاني لو سمحت، اللي هو تجويدي، ما معنى مد الفرق والكلمات الوجهين، الإبدال والتسهيل والتركيز؟ هل التسهيل في مد ولا ما في مد؟
0: طيب،
1: احنا بنعرف طيب. حفظ ما بنقرأ بالتسهيل، لكن لما بنيجي نعلم الطلاب بين الهمزة والألف،
0: لا عندنا تسهيل،
1: هل في مد؟
0: في، لا، بدون مد. سأشرح لك ذلك، تكرم يا أم حسام.
1: لو سمحت دكتور، مختصر مفيد حتى أسجله وأنقله للطلاب.
0: طيب، عون الله تعالى، تكرم.
1: بارك الله فيك.
0: يفضل للإمام أن يقرأ القرآن مرتبا، يفضل. إنما الآن لو قرأ من سورة متقدمة متأخرة، هذا خلاف الأولى، ولكنه صحيح. تنكيس الآيات داخل السورة هذاك محرم قطعا، لأنه يخالف النظم القرآني. سؤال في التجويد، مد الفرق هو القائم في الله الآن الذكرين، للفرق بين الخبر والاستفهام، ولنا فيها وجهان، إما المد مع الإبدال الله أذن لكم، أو القصر مع التسهيل الله أذن لكم، ومثل الذكرين الذكرين بس. إذن التسهيل يكون بدون أي مد مع القصر، أما المد والإبدال بيكون مد طويل، والله أعلم. أخي إياد تفضل سيدي. أخي إياد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: لك العافية شيخ.
0: الله يعافيك، تفضل يا سيدي.
2: شيخ، أنت تكلمت عن الشيخ الألباني، حسيتك ما أعطيته حقه مزبوط.
0: لا، بقول لك رحمة الله عليه، كيف أعطيه حقه؟ بقول لك مجتهد هو.
2: هو مش بس مجتهد، أعتبره بعض العلماء مجدد.
0: لا، هلا استاذ، بغض النظر، انا قلت هو من ابرز يعني المتخصصين في هذا المجال، وهو امام في التصحيح، ولكن هل كلامه كله مقبول وكل احكامه سليمه؟
2: بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في رجل،
0: ما بتكلم على الاسم، ما بتكلم، ولكن انا عذرا، هل نفيت عنه انه رجل عالم متخصص؟
2: لكن حسيتك ما اعطيته حقه صحيح.
0: كيف، شو المطلوب اعطي حقه؟ انت اعطي حقه.
2: يلا، انا كثير من اهل العلم اعتبروه هو الرجل الاول في علم الحديث.
0: طب اسالك سؤال، طب اسالك، ليش ما نقول هو من المبرزين، وفي عندك مبرز اخر اسمه الشيخ احمد شاكر، وفي الشيخ
2: نعم احمد شاكر ابو عالم من علماء،
0: طيب، والشيخ عبد الفتاح ابو غده، والشيخ محمد حبيب الله الأعظمي، ففي كثيرون، فإحنا ما بدنا نتعصب لواحد ونترك واحد. خلينا نقول هو من العلماء الكبار في علم الحديث، هل هذا الكلام ينقص من قدره؟
2: لا، ما ينقص من قدره.
0: طب خلص، طب ليش زعلان أنت؟
2: أنا مش زعلان.
0: ليش زعلان؟
2: أنا ماني زعلان، لكن أنا بتكلم عن الشيخ الألباني.
0: يعني أنت بدك يا المجدد الأوحد، هذا تعبير غير صحيح، الشيخ الألباني لا يرضى. أنت عمرك جالس الألباني؟
2: أنا
0: جالست عشرات المرات الشيخ الألباني، وما كان يتكلم عن نفسه عن ذلك، كان يقول أنا طالب علم، وأنا هاي سامعها منه وسامعها من طلابه بيتكلم عنه، الله يرحمه رحمة واسعة، بارك الله فيك. إياد، أنا بشكرك يا حبيبي، أشكرك. أئمتنا كبار، نحترهم نوقرهم، لكن ما منعظمهم تعظيمهم، هم أصلا ما برضوا عنه. فمن هذا الباب يعني، حتى السؤال اللي كان الوارد هنا في قضية البراءة من المشركين، هذا مثال. العلماء ضعفوا الحديث، الشيخ الألباني صحح الحديث، وهنالك من كان يستدرك عليه في التصحيح وفي التضعيف. والحديث الحقيقة يعني لا يؤخذ بظاهر كما هو كل من أقام في الغرب، لكن لمن فتن، وهي واقعة حال لعله أشير إليها لاحقا. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: تعبان

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مجلس النواب يضيف السكك إلى تعريف الطريق في معدل الملكية الملكية العقارية. 7 شهداء و23 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة. إلى التفاصيل، حياكم الله. تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الكويت، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. وافق مجلس النواب على إضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون أو قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وبموجب التعديل أصبح تعريف الطريق يشمل أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية سواء كان معبدا أو غير معبد، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعها بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة. ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. هذا وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن تعديلات قانون الملكية العقارية تهدف إلى تسهيل معاملات التصرف بالعقارات وتنظيم إجراءات استماع الإقرار من خلال السماح بإجرائها داخل دائرة الأراضي أو عبر موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة وخارج مقر الدائرة. حول صندوق النقد الدولي إلى الأردن تمويلا جديدا بقيمة إجمالية تصل إلى 188 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج المملكة المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. وكان المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي وافق في 17 حزيران على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على استقراره الكلي رغم التحديات الإقليمية في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها، مشددا على أن قراراته غير مرتبطة بالقرار الحكومي. وستناقش حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل هذا الملف. ارتفع صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمدرجة في بورصة عمان بعد الضريبة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 14.3% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 1,200,000,000 دينار مقارنة مع 1,050,000 دينار خلال الفترة نفسها من العام الفائت. وأظهرت البيانات المالية النصف سنوية للشركات المدرجة أن أرباح القطاع المالي ارتفعت بنسبة 6.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء بالإضافة إلى 23 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع مأساوية ما زال يشهدها القطاع بالرغم من الحديث أن إسرائيل ستوقف عملياتها، ضعنا في صورة الأوضاع لهذا اليوم.
1: بالفعل محمد، الوضع الميداني في قطاع غزة هو الذي يتحدث صراحة، فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في جرائمه ومجازره بحق المواطنين والمدنيين، لا سيما خلال الساعات القليلة الماضية والتي زاد الحديث فيها عن توقف الاحتلال الإسرائيلي عن أو إمكانية توقفه عن قصفه وخروقاته، لكن على أرض الواقع كما قلنا الخروقات مستمرة، كان آخرها قبل قليل حيث استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مركبة مدنية على شارع صلاح الدين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، خلف هذا الاستهداف شهيدين، ولا زال الحدث حتى هذه اللحظة مستمر ومتواصل، وطواقم الإسعاف تقوم بنقل الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. أيضا قبله بدقائق قليلة استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية خيمة ونازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف هذا الاستهداف 5 إصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. ليلة أمس ليلة كانت دامية، قام الاحتلال الإسرائيلي خلالها باستهداف عدد من الشقق السكنية في مدينة غزة وكذلك في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، خلفت بمجملها حتى هذه اللحظة 12 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة محمد، بجانب الخروقات المستمرة سواء بإطلاق النار أو بالقذائف المدفعية وعمليات النسف الكبيرة التي يسمع صداها في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
0: كان هناك يعني أو نظم المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة، نظم يوما إعلاميا ربما استعرض أيضا فيه الجهود الطبية والإنسانية، كنت هناك، ما الذي رصدته في المستشفى الميداني الأردني؟
1: بفعل محمد رصدنا حالة من الجهود الكبيرة التي يقدم من خلالها المستشفى الأردني الميداني خدماته الطبية وحتى الإغاثية إلى النازحين والمرضى والمصابين ولا سيما المبتورة أطرافهم، حيث أن هذه الحالات المبتورة أطرافهم لا يستطيع أحد تقديم لهم خدمات سوى المستشفى الأردني الميداني من خلال افتتاح أو وجود قسم خاص بهذه الفئة، تقدم الأطراف الصناعية وتقوم بتأهيل المرضى والمصابين على هذه الأطراف إلى أن يسيروا بشكل طبيعي بعد فترة. كذلك رأينا حالة من الجهود الكبيرة في كافة الأقسام سواء أقسام النساء والولادة، أقسام الأطفال، الطوارئ والعمليات، اطلعنا بالعين المجرد على عمليات يتم تنفيذها خلال جولتنا. بالمجمل هناك جهود كبيرة يتم تقديمها إلى هذه الفئة من المرضى والمصابين، ويخفف بشكل كبير عن الكاهل المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تعاني وتشتكي جراء استمرار الحصار والحرب بشكل كبير على قطاع غزة محمد.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. في سياق متصل، انتهت أمس أعمال البحث عن جثامين الشهداء التي بدأتها طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين في مربع سكني لعائلة الحسينة أبو شريعة التي كان دمره الاحتلال فوق ساكنيه في منطقة الصبرة جنوبية مدينة غزة. وتمكنت الطواقم خلال أعمال بحث شاقة وصلت مدتها إلى نحو 136 ساعة من انتشال جثامين ورفات تعود إلى 112 شهيدا بينها جثامين 40 طفلة. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 170 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد. وأوضحت أن المستوطنين أدوا انبطاحا جماعيا بالقرب من قبة الصخرة المشرفة خلال اقتحامهم المسجد. أعلنت مصادر عبرية اليوم العثور على جثة ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلاحه إلى جانبه داخل منطقة النقب. ذكرت المصادر أن التحقيقات الأولية والتقديرات لدى الجهات المختصة تشير إلى ترجيح فرضية انتحار. تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد لافت في معدلات الانتحار والاضطرابات النفسية بين عناصر الجيش. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع قوله إن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، والمضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العذائية الأمريكية، وأنه لا يحق لأي سفينة عبور مضيق هرمز بدون إذن من إيران. وأشار إلى أن أي محاولة لعبور هذا الممر المائي وخاصة من قبل السفن التي تتجاهل التحذيرات الصادرة ستواجه ردا حاسما وفوريا من القوات المسلحة الإيرانية. وأكد أن القوات المسلحة أوقفت 3 ناقلات نفط مخالفة الليلة الماضية. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، والمتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. زوبعة جديدة في ملف استثمارات أموال الضمان أثارها في واجهة النقاش تصريحات مدير عام المؤسسة الأسبق محمد الطراونة، حيث برزت تساؤلات حول جدوى المشاركة في مشروع مدينة عمرة وحجم الدراسات التي سبقت اتخاذ القرار الاستثماري. الطراونة تحدث عن تحفظات سابقة واعتراض على ضخ 172 مليون دينار في المشروع، مشيرا إلى أنه لم يجد في حينه دراسة جدوى اقتصادية كافية تبين فرص النجاح والعوائد المتوقعة، مستندا إلى تجارب دولية قال إنها أظهرت تعثر غالبية مشاريع المدن الجديدة. وألمح الطراونة إلى أن الحكومة لزت صندوق أموال الضمان على الاستثمار في مشروع عمرة، لكن الأخير أكد أن قراراته تخضع لمنظومة حوكمة متكاملة وأنها تستند إلى أسس مهنية واقتصادية مستقلة تهدف لحماية أموال الناس وتنميتها. وبين من يرى أن الاستثمار في المشاريع الوطنية يمثل دورا اقتصاديا للضمان، ومن يطالب بمزيد من التدقيق في جدوى الاستثمار، صار السؤال مشروعا: هل كان مشروع عمرة قرارا مدروسا أم مخاطرة تحتاج مراجعة؟ إلى ذلك تواصل فريق برنامج استوديو التحليل مع الأطراف المشتبكة بالقضية، لكن الطراونة اعتذر بداعي السفر فيما نأت مؤسسة الضمان بنفسها، لأن المسؤول صندوق استثمار أموال الضمان. أرحب بداية برئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، كذلك أرحب بوزير العمل السابق خالد البكار، وأرحب أيضا بخبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عمر، كيف ترد على الانتقادات التي تشكك باستقلالية القرار الاستثماري لصندوق استثمار الضمان وتربطه بالقرار الحكومي؟
1: يعطيك العافية محمد بيك،
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا لهذه الاستضافة وهذه المحطة الرائعة اللي كل أرجاء الوطن يستمعون إليها. سيدي، القرار الاستثماري في صندوق الاستثمار محدد وفقا للقانون. قانون الضمان الاجتماعي حدد أسس وآليات إدارة الاستثمار، وانبثق عنها صلاحيات وتعليمات من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو الذي يوافق على السياسة الاستثمارية وأطر الاستثمار، وثم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يطبق هذه السياسة ومحدداتها وأطرها. وبالتالي القرار الاستثماري محوكم متعدد الصلاحيات، لا يوجد لجهة واحدة أي قرار لوحدها، ولا يوجد وقرار الاستثمار بشكل عام وقرار مستقل للصندوق، وفي حالات ترفع إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا للصلاحيات، لكن تدخلات لا يوجد.
0: لا يوجد.
1: أرجو أنه يكون جوابي واضح.
0: طيب اسمح لي أرحب أيضا وأشرك معنا وزير العمل السابق خالد البكار. مرحبا بك أستاذ خالد، كيف تعلق على ما تحدث به السيد محمد الطراونة مدير عام مؤسسة الضمان السابق؟
2: سيدي يسعد مساك ويسعد مساء معالي أخي أبو زهير وأخي موسى بيك الصبيحي ومستمعينا. والحقيقة يمكن أنا ما استمعت لما تحدث به الدكتور الطراونة، لأنه سمعت يعني وصلني أكثر من ملحوظة منذ حوالي 3 أشهر تقريبا أو 2.5 شهر، في بعض المغالطات اللي يستخدمها الطراونة في كثير من الجلسات، والحقيقة أنا ما أستغرب أنه يعني من المفروض سواء أنا أو الأخ الطراونة أو أخي عمر أو الأخ موسى وكلنا عندما نأتي في مواقع ونغادر مواقعنا الأصل أن نكون مؤتمنين على المعلومات اللي بننقلها للمواطنين، إن كانت دقيقة وصادقة فلا ضير، حتى وإن كانت يعني من قريب أو من بعيد تلمح إلى خلل موجود. أولا الطراونة لم يكن وقت أخذ قرار الاستثمار بشراء أرض عمراء، الطراونة كان مغادر موقعه أو يعني أنهي عقده بناء على ثلاث قضايا إدارية كبار للأسف لم يقم بواجبه فيهن عندما كان مديرا عاما للضمان الاجتماعي.
0: ما هي هذه القضايا سيد؟
2: هذه قضية بدها شرح طويل، منها يعني بدل ما نتحدث ويقول انه حريص على 172 مليون دينار استثمار باستثمار عمرة او باراضي عمرة، يا ريته كان حريص على 1,150,000,000 مليون دينار اللي مديونية ما كان يعرف عنها واللي اكتشفها مجلس الإدارة نتيجة اخطاء ارتكبت في عهده، ولما سألنا عنها وقلنا له بدنا تقرير مالي بمديونية الضمان على المشتركين لم يعرف الرقم، وبعد ما عملنا الدراسة وقدموها اكتشفنا أنه في 1,150,000,000 دينار ذمم غير مجدولة وغير مدعمة حتى في ضمانات، ولذلك اضطرينا أنه نحط على جدول أعمال مجلس الإدارة شهريا تقرير عن مديونية الضمان على المشتركين. فيعني هذا الحرص كنت أتمنى أن يكون الأخ محمد شاطر ذات الحرص على مديونية الضمان. على كل، أولا الأخ محمد أنهيت خدماته بشهر 3/25. قرار الاستثمار في الأرض في عمرة وبصححني أخي أبو زهير كان بشهر 11/25، يعني بس 8 شهور من وجود محمد الطراونة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. فهو أصلا لم يناقش هذا الموضوع ولم يطرح على دوره حتى يوافق أو يعترض. مجلس الإدارة بحكم صلاحياته رفع القرار من مجلس الاستثمار لمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة اللي بضم ممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل والخبراء سواء من صندوق الاستثمار رئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار مع مدير عام الضمان وأنا بصفتي كوزير القوات المسلحة، ويعني اتخذ قرارا في ذلك الوقت كون الإجراءات اللي تمت هي إجراءات متوافقة أولا مع السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واثنين متوافقة مع الصلاح
0: تمام
2: المناطة سواء بمجلس الاستثمار أو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ولذلك يعني مسألة نظلنا الحقيقة نشكك في استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي، أنا باعتقادي أنه هذا الأمر لا يعود إلا بالضرر على أموال مشتركي الضمان الاجتماعي. الصندوق ما بعرف يعني ليش تحركت حفيظة بعض من يشكك في هذا الأمر خلال السنتين الأخيرتين، واللي حقق فيهم الصندوق الحقيقة عوائد أعلى من معدل العوائد في السنوات السابقة، وبدأ يعني يوسع من قاعدة استثماره ويسهل من اتخاذ القرار الاستثماري اللي عاد بالمنفعة على موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. فردي باختصار شديد أن الدكتور محمد الطراونة لم يكن جزءا من القرار حتى يعترض عليه، لم يعرض عليه هذا القرار حتى يرفضه، عندما اتخذ هذا القرار فهو سار وفق لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يحكم صلاحيات مجلس الاستثمار وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
0: تمام، يعني أنا على أي حال نحن تواصلنا، الفريق تواصل مع السيد الطراونة لكنه اعتذر عن المشاركة بداعي السفر. شكرا جزيلا لك معالي خالد البكار وزير العمل السابق. سيد موسى صبيحي مرحبا بك من جديد. هل الجدل حول استثمارات الضمان يرتبط بضعف الشفافية أم باختلاف وجهات النظر حول تقييم المخاطر والعوائد؟
3: شكرا لك أخي العزيز، وكل التحية لصاحبي المعالي دكتور عمر ملحس ودكتور خالد البكار. حقيقة أنا يمكن من الناس اللي بكتبوا كثيرا في موضوع استثمارات أموال الضمان، وأنا لاحظت حقيقة في آخر سنتين وحتى النصف الأول من العام الحالي هناك نمو ملحوظ وملموس تماما في موجودات صندوق استثمار أموال الضمان. هناك جهد واضح ومقدر حقيقة، وهذا انعكس على العائد على الاستثمار عم بيرتفع. يمكن الآن العائد الاسمي 5.5 إلى 6% ويزيد قليلا، لكن في نمو يعني ملحوظ تماما في موجودات الضمان الاجتماعي، وهذا بالتأكيد شيء إيجابي لا أحد يستطيع أن ينكر.
0: هناك من يسأل، هل نمو موجودات الصندوق وارتفاع عوائده المالية يكفيان لإثبات نجاح النهج هي الاستثماري؟
3: بالتأكيد طبعا احنا بننظر دائما الى تحليل المحافظ الاستثمارية. هنالك يعني 6 محافظ استثمارية رئيسية، 4

0: لا تعطي أي نتائج تقريبا أو نتائج ملموسة جدا، أرباح خفيفة للغاية، ومحفظة الاستثمارات العقارية وهي تصل إلى تقريبا 1,140,000,000 دينار أردني، لكن لا تكاد تعطي أي عائد استثماري، بس يعني باستثناء طبعا الزيادة في قيمة الموجودات من العقارات سواء أراضي أو مباني. ففي هنالك يعني حقيقة بعض التعثر في بعض المحافظ، من ضمنها محفظة الاستثمار العقاري. طبعا محفظة الاستثمار العقاري تشكل تقريبا 5.6% من موجودات الضمان. المحفظة السياحية أيضا تشكل أقل من 2.6% من الموجودات، ومع ذلك لك احنا مع يعني طبعا تحريك مثل هذه المحافظ بحيث انه تعطي عوائد استثماريه، لانه الان احنا بنحكي اليوم عن الضمان الاجتماعي واوضاع الماليه للضمان الاجتماعي لا تسمح بالكثير من يعني التجارب. يعني اذا نظرنا مثلا الى يعني الاستثمار في عمرة، ويمكن اول ما
1: سنتحدث سيد موسى سنتحدث عن هذه النقطه
0: الاستثمار في عمرة، يمكن انا اشدت بهذا القرار شريطه ان يكون مدروس وهناك دراسه جدوى اقتصاديه. طبعا مشروع عمرة هو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فهو مشروع على مستوى الدولة، وأنا بعتقد أنه مشروع أيضا سيكون عابرا للحكومات، يعني ما في مجال للتراجع عنه، ولذلك إحنا أكيد مع تشجيعه. لكن أنا كانت ملاحظتي
1: طيب على سأستمع للملاحظات سيد موسى،
0: بس أكمل النقطة هاي على الاستثمار الضمان، والضمان شريك قوي وموضع ثقة. يعني عندما يقال أنه الضمان دخل في عمرة، معنى ذلك أنه هذا سيشكل جذبا للمستثمرين الآخرين سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة.
1: سيد
0: عمر، لكن كان يعني كنت أنا أتصور وكنت أتمنى أن يعطى الضمان سعرا تفضيليا، إما أن تعطى إله الأراضي بالمجان، وإما أن تعطى بسعر رمزي وليس كما قيل أقل ب30% من السعر الإداري في ذلك الوقت.
1: اسمح لي أسأل الأستاذ عمر ملحس، يعني هناك من يتساءل ما الجدوى الاقتصادية التي استند إليها الصندوق عند الاستثمار في مشروع مدينة عمرة، وما حجم العوائد المتوقع منه؟
2: سيدي هذا سؤال مهم جدا، بس قبل ما أجاوبك عليه خل نسأل أنفسنا. أنا لست خبير بناء مدن ومدن، لكن خلينا نأخذ عمان والزرقاء وإربد تاريخيا كيف نمت وكيف تطورت. واضح أنها كانت تنمو بطريقة تمدد عشوائي، وكانت البنية التحتية تلحق هذا التمدد، لم يكن تمدد هذه المدن مدروسا. إحنا اليوم الأردن ينمو بعدد السكان شئنا أم أبينا، وبالتالي لا نستطيع أن يعني أن لا يكون هناك شيء منظم للمستقبل. موضوع مدينة عمرة ليس سنة وسنتين وثلاث ولا عشرة، هذا استثمار طويل الأجل يصل إلى 50 سنة. الغاية من هذا الاستثمار هو الاستفادة من القيمة الاقتصادية المستقبلية لهكذا مشروع. المشروع ليس حبرا على ورق، المشروع احنا اطلعنا على دراسات اللي بيسموها الماستر بلانز للمرحلة الاولى والمرحلة الثانية، وكيف وما هي مكونات المرحلة الاولى وما هي مكونات المرحلة الثانية، وما هي حدود تلك المدينة، والخطط المستقبلية لها من حيث كيف تجلب السكان إلى هناك وكيف تجلب الأعمال إلى هناك وهكذا. إضافة إلى ذلك، وأنا هاي بدي أعقب عليها، لأنه لما الأستاذ الطراوني تحدث أنه عمل دراسة، أنا فورا تواصلت مع الأستاذ مصعب المهيدات رئيس مجلس إدارة الشركة، شركة المرافق والمدن الحكومية اللي هي مسؤولة عن مدينة عمرة، وسألته إذا إجا واطلع على المشاريع المرحلة الأولى ومشاريع المرحلة الثانية والإجراءات اللي بتقوم فيها، قال لي ما اتصل فينا وما حكى. طبعا اللي الملفت للنظر انه هو بنى انها مدينة ستبنى المدينة على ملعب فوتبول، وهو ليس ملعب فوتبول. احنا نتحدث بداية احد المشاريع الخمسة الرئيسية التي يتم العمل عليها حاليا، هو استاد دولي من الطراز الأول يتسع لأكثر من 50,000 مشاهد، إضافة إلى ذلك المدينة الترفيهية واللي عطاها نزل للشركة البريطانية السعودية. يعني رس عليهم العطاء 50,000 مشان هم يعملوها.
1: اسمح لي أستاذ عمر بجزئية صغيرة.
2: أول من اتصلوا اتصلوا معانا في صندوق الاستثمار وتساءلوا ما هي الإجراءات اللازم يتبعوها، وإحنا دليناهم على شركة المدن.

0: الأمن والمرافق الحكومية. نعم. إضافة إلى ذلك هناك مركز المؤتمرات والمعارض، مركز كبير جدا، والمدينة الرياضية. إذن نحن نتحدث عن مشاريع كبرى، هذه المشاريع الكبرى تحتاج إلى بنية تحتية حولها، مدارس، فنادق، مجمعات تجارية إلى آخره. فالمنطقة مقبلة على تطور كبير جدا، لكن ليس مش اليوم وبكرة. وأنا أتحدى إذا حدا بيقدر يعمل دراسة جدوى اقتصادية كاملة متكاملة وكأنها مشروع 100,000 دينار. لا، إحنا يعني نتحدث عن خطط، نتحدث عن ماستر بلانز وماذا سيتم عمله. وأنا يعني أرجو لو أنك أيضا استضفت الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة المدن والمرافق الحكومية، لأنه المعلومات الدقيقة جدا عن اللي بيساووه عندهم، بما في ذلك إجراءات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وهاتف وإلى آخره. هاي كلها راح تكون منفصلة عن الشركات الأخرى، وستكون مسؤولية شركة المدن والمرافق الحكومية.
1: جزئية بسيطة إذا سمحت.
0: اعتماد.
1: سيد عمر، جزئية بسيطة إذا سمحت. السيد الطراونة كان على رأس عمله عند يعني هو تحدث عن تحفظات واعتراض على ضخم 172 مليون دينار في المشروع. السيد خالد البكار تحدث بأنه لم يكن على رأس عمله، هل كان على رأس عمله؟
0: لا سيدي، ما قال لك معالي أبو الليل.
1: أنا أسألك حتى نتأكد من الأمر.
0: هذا صحيح، وخلص في شهر 3 2025، وإحنا برمنا الاتفاقيات ووقعنا عمليات الشراء في أواخر 2025، أظن هي بشهر 11 كما أذكر. وبالتالي لا، لم يكن لا من قريب ولا من بعيد له أي علاقة فيها ليقول رأيه أنه موافق أو غير موافق. هذا بداية. ثانيا، هو بقول عمل دراسة بناء على تكليف جهة معينة، وهو قال من هي لكن أنا لا أريد ذكرها. وأيضا هذه الدراسة لم يعود فيها إلى الجهة المختصة في المدينة حتى يسألهم انتوا شو اللي بتساووا وما هي المراحل وقديش الفترات الزمنية وإلى آخره. فيا سيدي، هذا مشروع مهم للوطن، كلنا على قناعة مطلقة إن النمو السكاني سيتحفز في ذلك الاتجاه. يجب أن تكون العقارات هناك بأسعار مقبولة للناس وبمتناول يد الطبقة الوسطى تحديدا، لأنه في مشروع لمؤسسة الإسكان مقابل المدينة الجديدة لغايات الإسكان ذوي الدخل المتدني وإلى آخره، يعني لم ينسى أحد. هكذا المخططات. أما بالنسبة للفضل فيه الأستاذ موسى على سعر الأرض، طبعا أنا كنت أتمنى أنه نحصل عليها مجانا، لكن لا شيء مجانا حقيقة. طيب. إحنا صار في مفاوضات كبيرة مع الحكومة، وبالمناسبة الصندوق، وهي أبو الليث يؤكد ذلك، الصندوق هو من بادر في طلب الاستثمار وشراء الأراضي في المدينة الجديدة، ولم يفرض على الصندوق أي رأي من أي جهة كانت. ويمكنكم التأكد من أعضاء مجلس الاستثمار ومن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يعني واللي هم وافقوا، لأنه المديرية المعنية في بالصندوق أوصت بالموافقة، عرضت على لجنة الاستثمار في الصندوق وأوصى بالموافقة، وعرضت على مجلس الاستثمار الذي بدوره أوصى بالموافقة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتم الموافقة عليها، لأنه هيك الصلاحيات تنص من حيث المساحات ومن حيث المبالغ. نعم، إحنا أخذنا بأسعار أقل من القيمة الإدارية بحوالي 30%، وهذا يعني اعتبرناه جيد جدا. واللي بتابع أسعار العقارات في المنطقة وخارج المدينة الجديدة يلاحظ الارتفاع الكبير في قيمها، وبالتالي يعني التوجه واضح. لكن كما قلت، هذا استثمار طويل الأجل، الغاية من دخول الاستثمار الاستفادة من القيمة الاقتصادية المستقبلية لهكذا مدينة.
1: طيب سيد عمر، أسألك الطراونة يقول
2: محمد
1: وهو على بس. تفضل
2: أنا معي.
1: تفضل أستاذ موسى.
2: أستاذ محمد بس تعليق بسيط. أنا تفضل. والله لا أدافع وأنا حضرت المحاضرة اللي ألقاها الدكتور محمد طراونة، لكن للتوضيح فقط، هو قال لم يقل إنه المشروع سيفشل، لكن هو عبر عن الدراسة اللي قام فيها وقال الأدعى إلى النجاح نموذجان. النموذج الأول هو أن تكون المدينة امتداد لمدينة أخرى، والنموذج الثاني هو أن تقام المدينة ضمن منطقة فيها موارد طبيعية فقط. قال ضمن هذين النموذجين يعني سيكون فرص النجاح أكبر من غيرها من النماذج الأخرى. هذا لا يعني أن فرص النجاح هذا المشروع الوطني الكبير، وأنا مع هذا المشروع بالتأكيد، هو أن يكون عابرا للحكومات، يعني مش تيجي حكومة بكرة تتراجع عن هذا المشروع. هذا أهم نقطة، لأنه سبق وطرح في زمن دولة الدكتور هاني الملقي مشروع المدينة صحيح. الجديدة، ثم في زمن دولة الدكتور عمر رزاز سئل وزير الإعلام في ذلك الوقت وقال أي مدينة هذه، لا يوجد شيء اسمه عمان جديدة أو غيرها أو مدينة جديدة، لا يوجد فكرة أبدا بهذا الموضوع. فحتى يعني نضمن نجاح مثل هذا المشروع، وأنا بعتقد أنه هذا مشروع دولي وليس مشروع حكومة، ولذلك نجاحه مرتبط بأن يكون عابرا للحكومات، وألا نشهد بالمستقبل أي حكومة يمكن أن تتراجع عن جزء من هذا المشروع.
1: شكرا جزيلا لك خبير التأمينات والحماية الاجتماعية أستاذ موسى الصبيحي. أستاذ عمر، من الضروري أن أسألك يعني بالدقيقة المتبقية، الطراونة كان يقول وهو على رأس المؤسسة أن العوائد الاستثمارية بقيت بحسب تقديره عند مستويات بين 5-6%، في حين تصل في بعض الدول إلى 16%، ما هو تعليقك؟
3: سيدي صحيح، لأنه كان في ذلك الوقت ما هو كان في مجلس الاستثمار، وكانوا مبسوطين يشتروا السندات ب5% ولا يدخلوا لا بشاريع ولا يدخلوا في استثمارات بالأسهم، ومبسوطين على 5% سيدي. فماذا تتوقع محفظة؟ وبجوز الأستاذ موسى يعني كتب عنها مرارا وتكرارا أنه يعني لا تستطيع أن تكون 60 أو 65% من محفظتك بسندات وعوائدها 5%. صح هو استثمار آمن جدا لكنه عائده قليل، وإحنا يعني حقيقة اليوم نركز على الوصول في أو الدخول في المشاريع اللي استثمارها أو عائدها يحقق على الأقل 10%، وهذا في كل المشاريع اللي دخلناها بالمناسبة، المشاريع الكبرى الرأسمالية من الناقل الوطني ومن الغاز والمشاريع الأخرى التي تطرح، إحنا نستهدف 10%. واللي قاله الأستاذ موسى صحيح، إحنا السنة الماضية كان عائد الصندوق 13%، والسنة نمو الموجودات يعني 5.5%، فنمو موجودات ممتاز جدا، لأنه لما تقيس العوائد الربح ويكون 5.5% من الموجودات، هذا يعتبر عالي إذا أخذناها ما قارناها بالمؤسسات المالية، يعني بالمؤسسات المالية 1.25% عائد على الموجودات يعتبر ممتاز، لكن نحن لسنا بنكا، إحنا صندوق تقاعد. أشكر. وصندوق التقاعد يجب أن يراعي مواد قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوضع التأميني وإلى آخره، وإن شاء الله بموازنة 27 سيتم ربط من يعني من بيسموها الكي في آيز، هاي موضوع لها علاقة في يعني نتائج الدراسات الاكتوارية، يعني المادة 18 جيم حقيقة يجب ربط الأداء الصندوق في 18 جيم من قانون الضمان الاجتماعي.
1: شكرا.
3: الآن تحدث الأستاذ موسى عن المحفظة العقارية وقال ما فيش عوائد نقدية، بس أنا بحب أوضح أنه صناديق التقاعد لا تدار فقط على الأساس النقدي، تدار على أساس العائد الكلي، يعني عوائد النقدية المقبوضة وعوائد التقييم، وهي مهمة جدا، وهذه مطبقة في كل صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية.
1: أشكرك أستاذ عمر، وضحت الصورة، انتهى وقتي وأخذت أكثر من وقتي حتى، شكرا جزيلا لك، يعني وضحت الصورة بشكل كافي. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأستاذ عمر ملحس، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.
3: صوت

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
3: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم، دكتور إبراهيم الجرمي.
4: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرأة مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وزير العمل السابق خالد البكار يقول لحياة FM إن المدير الأسبق للضمان الاجتماعي محمد الطراونة غادر منصبه قبل اتخاذ قرار الاستثمار في مشروع مدينة عمرة على خلفية 3 قضايا إدارية لم يتخذ فيها قرارات مناسبة. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس يؤكد لحياة FM أنه لا تدخلات بالقرار الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأن القرار محدد بالقانون ومتعدد صلاحيات ولا يحتكر من جهة واحدة. مجلس النواب يوافق على إضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطريق الوارد في المادة 2 من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. بورصة عمان تفيد بارتفاع صافي ربح الشركات المدرجة 14.3% خلال النصف الأول من العام الحالي. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يجدد إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب نظام الرسائل الوطني. وأخيرا صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء بالإضافة إلى 23 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حيث الحياة بإذن الله حياة كريمة، حياة فضلة، حياة سامية، حياة الكلمة الطيبة، حياة صناعة المعروف، حياة جبر الخواطر، حياة نشر الوعي. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من جنوده، استخلفهم استخدمهم في أرضه بين خلقه، نفع الله بهم. فالخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله. وأعظم ما تقوم به من عمل سرور تدخله على قلب مؤمن. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياك كالغيث أينما حل نفع، وأن نكون أصحاب الكلمات الطيبة المؤثرة التي في أصلها بنيت خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم اجعل أمرنا، حياتنا، نسكنا، محيانا، مماتنا، كله لوجهك الكريم، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا، أسوتنا، قدوتنا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هناك خلق إسلامي طيب، وهناك وصية نبوية رائعة، وهناك مسار قرآني جميل تم ربط الثلاثة مع بعض حتى تكون طريق ممهدة، مضاءة، جميلة، يرتاح المرء إن سلكها. وهذه الطريق عنوانها إكرام الضيف. أيها الأحبة، اليوم أصبحنا نتثاقل من الضيوف، وما بحب يدخل بيتي ضيف ويجي جاني ضيف خذوا على المطعم عشان ما أغلب أهل بيتي. ولا يعلم المرء والله إن دخل الضيف بيته حلت البركة ونزلت الرحمة واستقرت السكينة وجاء الخير، كل الخير من رب الخير، من رب كريم. أيها الأحبة في الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال أصحابه: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: أن يكرمه يوم وليلة، يعني أن كما نقولها باللغتنا العامية يبالغ في إكرامه، يبالغ في إكرامه. قال صلى الله عليه وسلم: والضيافة ثلاثة أيام، وللضيف حق ثلاث أيام، ما نسأله ليه جاي، شو فيه كذا، لكن دير بالنا عليه. لكن أول يوم بدك تبدع، يعني تجيب له كنافة، تجيب له كيكة، تجيب له هريسة، تجيب له كذا، وإذا في لحمة بحب اللحمة، عارف شو بحب نقدم له، بحب المقلوبة نعمل له، بحب المنسف نساوي له. أول يوم بدع بإكرامه، ثلاث أيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منها الموجود في البيت. شو بنفطر بتفطر زينة، شو بنتغدى بتتغدى زينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من الضيف: ولا يحل له فوق ثلاث حتى لا يحرجه، وفي رواية لا يؤثم، اللي هو لصاحب البيت. يعني لا يجوز للضيف أن يمكث فوق ثلاث إن علم أنه صاحب البيت مش قادر يكرمه، ما عنده طاقة يقدم له. في بقى يعني خلينا نكون واقعيين، احيانا لظروف اقتصاديه معينه اذا اجاك ضيف بتروح بصدق وبكل امانه بتروح بتتداين عشان تكرمه، عشان تذبح له. اليوم الذبيحه، اذا تكلمت بذبيحه انا وخروف 250 300 دينار مع طبخه مع كذا، بتطلع العزيان بتطلع كامله، بتدخل اذا بدك تكرم كامل بدك 400 500 دينار. فهذا لضيف أو لعائلة أسرة قدمت يعني معه، لكن أنت بدك تذبح، بدك تعزم كم جار، كم أخ إلك، كم صديق معه، بدك تطعمي أهل بيتك. بتعرفوا أنتوا أحيانا أهل البادية يحبون الكرم، بل من صفاتهم الكرم. وكان دائما كل أهل بيت في البادية يفرع عندما يقدم الضيف. ليه؟ لأنه بوكل اللحم معه، بيشاركوا الأكل، لأنه البدوي أو ابن البادية الكريم الطيب تجده يعني يختار أفضل ما عنده من الحلال، بروح بنقي وين اللحم تمام، بأخذ جدي أحيان، ما بأخذ لحم، بقول لك بدي جدي لحمه أكثر. أحيان إذا الطعم بدنا نروح على الطعم بنروح على الخروف، تمام، فبذبحه وبكرم وبقطع له وبفت له بإيده وبحط له الرأس بالنص، ترى لا تقرب على الرأس، المدام محمي في حواليه قطع لحم، اوعك تنط عليه فجأة، لما يفتح طريق عندك صحتين ابدأ بلسان واللحم. في ناس بوكل العيون تبارك الله ما بخلوش بالرأس، في ناس متخصص بفتح الرأس بقول لك انا بدي اصل للمخ، بده يزيد ذكاء عنده، يزيد الفطنه عنده، فبقول لك بدي اضيف مخ الخروف لمخي عشان يصير كذا. واليوم تنباع نخاعات الحمد لله، يعني بحط عليها كمون وبعض الليمون وشغلات هيك، كمون بكسكر تفتحت المنافس، انا والله ما بحبه كثير، كنا اكلته مره بحياتي، صعب شوي لكن يعني زاكي. لكن لما كان يفتحوا لنا واحنا صغار هيك وعلى اصبع يقول لك افتح ثمك وحطه بثمامنا تلاقي 10 على الصدر، فكان يعني له طعم جميل. صحتين وعافيه على كل حال، واسال الله ان يطعمنا واياكم من خيره ومن فضله ومن كرمه، وان يعطينا جميعا ليرضينا. ايها الاحبه، الضيف اليوم هذا ضيف الرحمن والله العظيم. الضيف اليوم معلق معه السكينة والرحمة والحب والبركة والرزق. والله إذا جاك ضيف وأكرمت لله، لله وسع الله لك في رزقك، بارك الله لك في بيتك، وأزال الله المرض، خرج المرض وخرجت الذنوب. في حديث ضعيفة كثيرة، أنا لا أحب أن أتطرق للحديث الضعيف لأنه الحديث الصحيح يكفيني، يكفيني حجة وبيانا. خلص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن لضيفه، فليكرم جاره، فليحسن لجاره. لكن بالضيف اليوم، الضيف في لغتنا العامية نقول الضيف ضيف الرحمن، هذا ضيف عطاء من الله، هاي نعمة من ربنا. اللي فكر فيها بهذا المعنى بتغير حياته. إذا إجا الضيف وقعد عندي وأكل عندي، الله راح يبارك لي، والله راح ييسر أموري، والله راح يشافيني من مرضي، والله راح يزيد بالرزقي. بيصير كل الناس تحب أن يكرم بعضها بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكرم الناس، بل روية والحديث الصحيح يمكن مر على كثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءه ضيف وسمي الضيف، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم بيوتاته. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله وكيف كان مخزون بيوته. سأل في عندي ضيف بدنا نكرمه نطعمه، فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا يقولنا والله ما عندنا إلا الماء في تلك اللحظة. هلا بعديها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تمر، جاءوا طعام لأنه جيرانه كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة من الأنصار كان إذا طبخ يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك اللحظة اللي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتاته لزوجاته يسأل إنه في عندي ضيف وحاب أكرمه هل من شيء، فكانت الإجابة ما عندنا إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله جلوس، قال من يكرم ضيفي؟ عنده ضيف. فقام أبو طلحة الأنصاري وقال أنا يا رسول الله، فرحان أنه هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بدي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني مش أي واحد، هذا ضيف خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاب يكرم هذا الضيف. فأخذه وذهب به للبيت، راح فجأة لا استشارها ولا قالها جهزي ولا حطي ولا أطبخي، عارف ظروفه وعارفين أحوالهم. والمدينة كانت تمر حقيقة بظروف صعبة من قحط وقلة الماء إلى آخره. المهم ف أبو طلحة أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته وقال لأم طلحة هذا ضيف رسول أكرمي. قالت له والله ما عندي إلا 10 الصغار، 10 الصبيان ما في غيره. قال فإن جاعوا وصاحوا فنوميهم. إذا قالوا كبنا نتعشى اعمل طوارئ بأي طريقة مشان الله نوميهم، بدنا نطعم الضيف، هذا مش أي ضيف، هذا ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المرأة فعلا جزاها الله خير، إن أمر أطاعته وإن نظر أسرته، على طول أخذت الأوردر بأمر عسكري وذهبت رضي الله عنها وعن أبي طلحة ونومت الصغار. ثم قال لها أنت خلي السراج شغال، لكن لما نيجي بدنا نوكل أطفي السراج، خفتي خلي كأنه ما في ضوء، لكن إذا شاف الضيف يشوف إنه بنوكل حطي إيدك بالصحن لكن لا توكلي، وأنا راح أحطيني بالصحن وما أكل. بالفعل وضعت طعام صغارها أطفالها الله يجزيها الخير لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوهموه أنهم يأكلون معه من نفس الصحفة، من نفس السدر، من نفس الصحن، أوهموه أنهم يأكلون معه. ثم بعدما شبع الضيف ونام في اليوم التالي، أبو طلحة أخذ الضيف ورجع به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أبو طلحة ببسمة ويقول والله لقد ضحك ربنا من صنيعكما الليلة البارحة. تخيل تخيل يعني الكلام، ربنا شافك واطلع ونظر وهو أعلم ولا يعلم الغيب إلا الله، نظر إليك ونقل المشهد يعني كأن كأن الملائكة كلها ترصد، لأن الله يعني عجب لهذا الصنيع. في رواية عجب الله لصنيعكما، وفي رواية ضحك الله لصنيعكما بضيفكما ليلة البارحة. فسأله النبي والله أخبره، والنبي علم بعلم الله، قال ما قال فعلت كذا وكذا، فقص حديثا صحيحا صريحا لإكرام الضيف، ونزل في أبي طلحة وأم طلحة قرآن يتلى ليوم القيامة، والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني واحد لو كان محتاج بيعطي أخوه محبة في الله ولله، فأكرم أبو طلحة وأم طلحة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله هذا البيت، بل وجعل الحديث يتلى ليوم القيامة مباركة ورحمة في أن أبا طلحة صنع بضيفه كذا. ويكفينا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فرح لمعاملة ضيفه وفرح لإكرام ضيفه، والله ضحك بل وعجب ربنا تبارك وتعالى عجبا يليق بجلاله وضحكا يليق بجلاله دون تأويل ولا تعطيل ولا كذا جل في علاه. ضحك ربنا من صنيع هذا الإنسان، إنه قاعد هو مرته وأوهموه، عملوا تمثيلية إنه إحنا بنوكل معك وهم لا يأكلون، والضيف يأكل وماخذ راحته وشبع وحط راسه وقيل ونام، والصبح قاموا وراحوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقاه أو استقبله بوجه بشوش وضحوك، وقال له الحديث الذي سردنا والذي كان مفتاحه حقيقة يتمنى كل امرئ منا أن يحصل له ما حصل لأبي طلحة، ضحك الله من صنيعكما. تخيل اليوم لما تجيب ضيف وتقول للمدام لأم العيال الله يرضى عليها، بالله عليكي أنا بدي أطعميه بنفس، ترى النفس لها دور كبير والله. يعني أحيانا بتوكل عند فلان من الناس يا أخوان، والله العظيم والله بتوكل المنسف بتظل 5 سنوات ما أنت قادر تنسى، مع أنك أكلت 100 منسف بعده، لكن يا ترى ليش هذا المنسف أنا مش قادر أنساه؟ ليش مش طعمه مش قادر يروح من لساني؟ مع أني أنا أكلت وصلوا سنوات، لكن إن ذكر فلان بتذكر المنسف الزاكي، المقلوبة الزاكي، الكبس الزاكي، البامية الزاكي، قلاية البندورة. أشهد الله أني قبل يمكن 25 سنة أكلت قلاية بندورة مخيم الحسين عند صديق لي شرواك وطيب، ولا زال يعني طيب وخير، والله لليوم مش قادر أنساها. حتى يمكن قبل 5 سنوات قلنا له عملنا ما عرف يعمل زيها، قلنا له نفس يعني هاي شكلها بدون نفس القلاية الثانية، القلاية الأولى بنفسها. لما يكون المعزب صاحب البيت الطيب بيطعميك بنفس وبيقدم لك بنفس ومبسوط بجيتك، أي والله الأكل كله أقول لك كاس الشاي بالنعنع بتحسها بامكن سبايس لاتيه أقسم بالله، أو تحسها كابتشينو إكسترا دراي ومحطوط عليها إكسترا شوت، قد ما هي زاكي قد ما هي بتجنن. بيجيب لك هيطالية ليال لبنان بتحسها شو الكاروت كيك والشوكولاتة طيرنا يا بتحسها سينابن رول. ففي ناس سبحان الله نفسيته طيب، في ناس تأكل عنده لا والله ما بتحب ترجع. أذكر والله يعني هذا مشاهد بسنوات مرت، لكن لا تنسى صديق إن ظل يشد علينا يشد علينا، بكنت تغدوا عندي تغدوا عندي، لمينا حانا يوم جمعة وأكله زاكي وطيب، ونشهد الله إنه دائما أكله زاكي ونحب نأكل عنده، لكن نلتقي بالسنة مرة كل 6 شهور مرة، هو بيجينا احنا بنيجي. فباليوم هذا عزم علينا واحنا عارفين اكله زاكي، قلنا خلص يوم الجمعة بنعطي راحة للنساء، جيبوا لكم وجبة سريعة لها الصغار يعني اطلعوا طشوا الى اخره، بدنا اليوم خلص بدنا نتغدى عندك. بالفعل صلينا الجمعة وروحنا جوعانين مش مفطرين، هذيك الليلة يمكن انا ما تعشيت والله اعلم ما ادري يعني الرواية، لكن رحت ببطن خاون على عروشه، أنا مش مصدق أشوف السدر أنقض عليه، أشوف أحلى هبرة هيك أقول اعطوني، والشباب دائما بيكرموني الله يكرمهم ويرضى عليهم، لكني والله يعني يعلمون أنه أنا قطعة واحدة وأحيانا ما بكملها إلا إذا كنت واقع بميل، لكن ما بروح على جهة جاري ولا بخطف من الأمامي. كل مما يليك بيمينك مما يليك، لا بعمل خنادق وزحلق للحم العنجاري ولا بسحب من تحت ولا بقول له شايف العصفور وبلطش أبدا، هاي الأمور ما بحبها. يمكن وإحنا صغار مع إخواننا ببيتنا نسويها. المهم فجوعانين والمنسف مبين يعني، فوصل انحط، من لما شفت الشراب أنا تكهربت، صابني شيء، هاي اللعبة صنم هاي اللي بتخليك ولا حركة وكذا، لما شفت الشراب يعلوه الدهن ومش مصفى قلنا أكن هوا في مشكلة. وفعلا والله أصبت ما قلت أنا أو نظرتي كانت في مكانها، مسكت اللحمة، أشهد الله العظيم إني ما قدرت أسحب القطعة، بدي أكل يا إخوان اللحمة قدامي، زلم متكلف جزا الله خير تعبان، بس شكل المرأة منكد هذيك اليوم، والله قالت له لا أستد فيك وبصحابك، قابلني إذا أكلت قطعة لحمة واحدة وبح. المهم طلعنا كان ما في مقاطعة على أقرب فرع لماك وأكلنا أنا قطعة وظلينا مروحين، يعني عشان أبشركوا تغدينا. فبدك تعزم، اعزم نفس. طب انت شايف هو نفسه يا حرام حاول يقطع، ترى اعذروني انا استعجلت، يعني صار احنا عاذرينه طبعا لانه مجربينه، رجل فاضل طيب اكله طيب. طيب يلا فاصل وبنرجع بكملكم شو صار فينا، الله المستعان. فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير. أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
7: تعبان؟

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم جميعا وأن يرزقني وإياكم خيري الدنيا والآخرة. هذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة بركة وطلبا للفرج. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم، كنت أتكلم أنه نفس المعزب، نفس صاحب البيت، لما تكون طيبة بكون الأكل له طعم مختلف، حتى والله لو كان بسيط، لو كان زعتر، لو كذا. وذكرت لكم يوما أن صديق لي ألح وهو طيب وأكله طيب والله، لكن هذه المرة يعني، وبعدها سألته أنا بفترة، طبعا اعتذر وجهه تغير وسامحوني وبالله عليك وتصبر وأساوي الأكل مرة ثانية، قلنا له لا وتوكل على الله ولعله في مشكلة بالغاز، يعني قاعد احنا نخفف عنه لأنه هو شعر بإحراج كبير. فتواصل معي ليلى ليخبرني أنه كان في مشكلة بينه وبين أم العيال، ولعلها يعني انتقمت منه فينا احنا. طب احنا شو ذنبنا الله يسامحك، يعني جايين نتغدى وتركنا بيوتنا وتركنا، لكن قدر الله ما شاء فعل. وأذكر أيها الأحبة يوم الأيام أنه كان معي والدتي، كنا بالحج ب 2008، الله يحفظها وطول بعمرها وشافيها وخلي لكم امهاتكم جميعا وابهاتكم. كان معي الوالده وروحنا من مكه للاردن، خلاص بسيارتي كنت، فكان معي كمان صديق لي، فمينا على المدينه ندخل الشرطه السعوديه جزاهم الله كل خير واهل الجزيره جزاهم الله كل خير، فقالوا ممنوع تدخل المدينه، انت حاج على ديارك على بلدك. قلنا يعني امي حابه تصلي المغرب والعشاء بالحرم النبوي، فأنا والله يعني حاولت، فقلت يا أمي سامحيني والله شايفة ما في مجال، وصراحة يعني عندنا الله يرضى عليهم رجال الأمن يعني بتأخذ بتعطي معه، بعض الناس صعب التفاهم معه، فقلنا حج عليهم ضغط كبير، خلص يا ولد روح. مشيت شوي وقفت على اليمين، الوالد شوفي، قلت يوم ما بدي أجرب، حكيت مع صديق إلي بعرف والده بيشتغل في المدينة المنورة بشركة ابن لادن هاي المقاولات والإنشاءات، اتصلت فيه، شاب رائع جدا، مهندس صديق حبيب الله يجزيه الخير لليوم. فقلت له يا حبيبي هيك كيك ومع الوالد، قال لي خليك وين أنت، قلت له بمكان كذا، قال لي تمام عرفت المكان، قال لي خليك مكانك واصبر علي دقيقتين برجع لك التليفون. بالفعل حكيت معه، اتصل بوالده، ما وعيت ولا أبوه بحكي معي، السلام عليكم السلام أنا فلان، قلت له حياك الله عمي كيف الحال كيف الصحة، قلت له والله معي والدتي وحابين نصلي إذا في مجال المغرب والعشاء يعني ونكمل نروح للأردن لمعان. قال لي تبشر خليك بمكانك، الآن بجيك بسيارة بس إذا زمرت لك ما راح أنزل لك خليك وراي. بالفعل جاء الرجل، مشينا وراه، دخلنا المدينة المنورة، أخذنا على بيته، ودانا على الحرم عشان نكسب المغرب والعشاء، العشاء بعد العشاء روحنا على البيت، زوجته الله يجزيها الخير بالليل طبخت وساوت، سوت لنا أوزي جاج. أمي لليوم، شوف الكلام قبل يمكن 18 سنة، لليوم والله والدتي بتقول ولا يمكن أنسى طعم الأكل الزاكي اللي أكلته بالمدينة المنورة عند أخونا المهندس من فلسطين الطيبة الغالي الله يحفظه ويحفظ أهلها، أخونا الكريم هذا الله يجزيه الخير، أكرمنا بعشاء ماشي كان جاج، لكن والله لا تسألني عن حلاوة الأكل، عن زكاوة الأكل، عن جمال الأكل. فلما أنت تكون عازم بنفس ترى وتجيب ناس بتحبهم ثق تماما حتى أكلك زاكي. أحيانا ممكن واحد يجي يتغدى عندك ويقول لك، يقول لك والله المنسف اللي عندك زاكي، يا أخي من وين بتجيب؟ وبتعطي اسم المطعم اسم الطباخ، بروح بطلب بقول لك يا أخي والله ما كان زي اللي طلبته من عندك أنا. بتقول له والله أنا هذا، أنا برفع التليفون وبقول له بعث لي سدرين ثلاثة أربعة عشرة اللي الله بيسره حسب الضيوف اللي عندي. ففي ناس بقول لك والله ما طلع زيه، وحكيت له أنا قلت له بدي زي اللي بتودي له البزايعة، قال له والله نفسه. فأحيانا أنا بتكلم أنه إحنا لما نعزم ناس نعزمهم بحب، أكون حاب أعزمك أنا، لكن إذا أنا فكرت أنه أنا متكلف وقديش راح أدفع ومش مصدق وأنت ثقيل على قلبي، هذا الكلام لا يصح ولا ينبغي أن يكون. أيها الأحبة، بدي أذكركم بشيء، أذكركم أنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكرم وأنه أكرم الناس ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم لما جاءت الملائكة على صورة بشر، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لما جاءوا دخلوا عليه البيت كانوا ناويين يروحوا لسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لفعلة قومه الفاحشة والسوء إلى آخره، فنزلوا به على طول. سيدنا إبراهيم قعدهم أكرمهم، فراغ إلى أهلي ورجع على طول بعجل سمين،
فقربوا إليهم فقال ألا تأكلون. على طول جاب الأكل وقربوا إلهم، قربوا للضيف. أحيانا بيكون عندك ضيف كبير بالسن، ضيف يعني مقدر، فأنت بتقرب الطاولة لعنده، ما بتخليه يقوم للأكل، بينما الشباب وجيلك وأصدقائك عادي بتحط هالطاولات بالنص بتقولهم تفضلوا تعالوا. لكن لما يكون رجل كبير أو مريض أو كذا كمان أنت بتكرمه أكثر. لكن لما يكون قاعدين على الأرض إحنا، فبنيجي لما نحط البساط ما بنحطه بعيد، يعني إذا كان في ناس طيبين وبتحبهم بتقرب البساط. فقربه إليهم، قرب الطعام، وهي زيادة في الكرم، زيادة في الحب حقيقة من سيدنا إبراهيم للضيوف. ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، وجاء بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ، واليوم الحنيذ للأمانة أزكى أكل بتوكله باللحم الحنيذ. واسألوا أهل مكة عن الحنيذ المبدعين، طبعا طباخ يمني ولا يعلو على الأكل اليمني الزاكي. تحية لأهل اليمن، يعني رجال وأطياب وكرماء، ما شاء الله كل شيء حلو فيهم أهل اليمن. فبتذكر بالحج هذا إلي صديق الله يزيل خير وبارك فيه، أخ حبيب من غزة الطيبة، من كبار تجار مكة، علم إنه هون. وطبعا في صديق إلي حبيب غالي على قلبي هون، شكله وزله إنه البزايعة في مكة المكرمة. فراح الزلم على طول اتصل، أنتوا بأي فندق؟ قلت له كذا وممنوع وشرطة وما بتقدر تيجي وما بتقدر تقرب، لأني عارف أنا. فما الرجل السدر بده 24، والله يزيل خير ويخلف عليه ويوسع عليه. والله حنيذ هاي ثاني برا باكله عنده، انسوا أكلنا كثير برا، لكن عند أصدقائي كمان في مكة. لكن هذا الرجل سبحان الله ما تدري، هي نفس هي كذا، والخروف صغير يعني يكاد يطير الخروف عن السدر تبارك الله. لحم يعني يقوله 12-13 كيلو، والله ما وصل 13 ولا 12 يمكن، لكن سبحان الله اللحم زاكي والحنيذ. فلما سيدنا إبراهيم جاء بعجل حنيذ، أيضا عجل يعني معمول بنفس ومشوي بأجمل طريقة، لا يذهب لون اللحم ولا يذهب طعمه، يبقى طعم الأصل فيه، فقدمه لقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فعلم بعد ذلك أنهم ملائكة، وأنهم ما جاءوا للطعام والأكل، إنما جاءوا ليضعوه بعلم لوط عليه السلام. فنلاحظ أنه حتى الأنبياء كانوا من أكرم الناس ومن أحسن الناس استقبالا لضيوفهم، وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، كان يزور الناس وكان يزورونه، وكان يكرم الناس وكان يكرمونه عليه الصلاة والسلام. وهي اليوم من عاداتنا الجميلة، لكن حقيقة

عندي تعال تعشى، لكن يعني نادرا ما تلقى اصحاب واصدقاء. يعني الحمد لله انا في اصحاب تقريبا نحاول اسبوعيا، اذا مش كل اسبوع كل اسبوعين، واحيانا كل اسبوع عندنا لقاء عائلاتنا اولادنا ونسائنا بطريقه طبعا منفصله، الرجال باكلهم لحال والنساء لحال، والله جو ما في بعده. بنلتقي في مزرعة في مكان محترم وطيب، بنتغدى مع بعض، بنوكل، هاي بتسوي سلطة، هاي بتسوي قهوة، هذا بيجيب الحلو، هذا عليه كذا، ويوم بنصير كل مثلا شهر واحد عليه العزومة كاملة من الألف للياء، يعني غير مكلفة. كل ست سبع شهور لما يلحقك الدور، ثمان شهور مرة بالسنة مرة، فبتقول بيستاهلوا، طيبين كرماء، وكل منا يتنافس أيهم يكرم ضيفه أكثر. من المياه الغازية طبعا ما فيش كله مع المقاطعة، أشياء جميلة بتشربها، منتجات وطنية، كيكتك كنافتك تتسوى على السدر، يا أخي بتروح نفسيتك حلوة، نفسيتك زاكي، لأن في ناس أكرمك، في ناس ضيفك. فاليوم مطلوب منا إحنا اليوم أن نتعلم أن نزرع البركة والرحمة في بيوتنا. والله بحكي لناس كثير بقولهم والله ما أكرمت إنسان في بيتي إلا رزقني الله، إلا أعطاني ربنا، إلا وسع علي الله. والله بحكيها كوصفة، وصفة ينبسطوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جعل علامة لتمام وكمال الإيمان إكرام الضيف، خلق محمود في ديننا. لكنه اليوم شبه مش مهجور، ما بدي أقول مهجور، لا زال خير بين الناس، ومجتمعنا الأردني مجتمع كريم بطبعه، مجتمع طيب بطبعه، هاي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وللأمانة والله أنا رحت على الإمارات، رحت على العراق، رحت على مصر، وزرت إخوان، أقولكم والله إلي أخ سوري في المكسيك ودكتور فلسطيني، هذول الاثنين أصدقاء وأصحاب، الأخ مازن والدكتور محمد سعيد، هذول بحلفكم بالله حتى على الفطور بعملوا لك لحمة. هذول زرتهم على حدود المكسيك، جنوب آل سنترو، جنوب سان دييغو، منطقة آل سنترو، يا الله ما أكرمهم. ولا هذا أسعد، كان في أخ كمان أنا حكيت لبعض إخواني، قلت إخواني اللي من فلسطين المحتلة اللي عايشين في أمريكا عايشوني ملك. ملك عارفين شو معنى ملك؟ بكل ما تحوي الكلمة، من فيلا، اشتروا لي سيارة، دلعوني دلع. فهذا يدل على أنه هاي الثقافة، ثقافة إكرام الضيف، ثقافة الحب. أقولكم كان إلي راتب يا ربي لك الحمد عالي في المسجد، في المركز الإسلامي، يعني كنت أكثر من شغلة، فكانوا ما يقصروا. أحيانا بسحب بدي أروح مثلا أشتري الأولاد كذا، طبعا تروح معك فلوس لكن من باب اللي راتب، خليني اسحب منه اشتري للصغار، لاولاد، لاخواني، لوالدتي، لزوجتي كذا، فروح اشتري. فلما جينا عند حسب بقول لهم انا سحبت كذا وسحبت كذا وسحبت، قال لا هذول هديه. قلت له بدري اسحب قدهم 10 مرات، انا شو بعرفني؟ فقالوا لا شيخ هذول هديه والله وما راح ينخصم شيء، واعطوني والله راتبي كاملا، وانا ادعو الله لهم لليوم على حفاوة الاستقبال وعلى كرم العطاء وعلى حب البقاء، لأنهم بكى بعضهم والله ما تروح من عندنا. لكن أسأل الله يكرمني وإياكم، فاصل ونعود ونواصل بإذن الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: حيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. خلنا نحكي الآن نقاط بسيطة وسهلة وميسورة. إجاني الضيف أبوز بوجهه؟ لا والله، أشعر له أنه أنت غير مرحب فيك حتى لو جاء لي أمر أنا لا أحبه، جاي بتتواسط بشغلة مثلا وبده يشركني فيها، أو جاي أنا عارف بده يطلب مني شيء وأنا مش حاب أعطيه أو مش حاب أروح معه. هذا ضيف الله، ضيف الرحمن، يستقبل بوجه طلق ويكرم ويحسن إليه، يعني حتى تحسس أنه بيته وزيادة. بعد هيك موضوع ثاني، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم بقول لك أروح أذبح، لا، ما واحد راتب 400 500 دينار شو بده يجيب؟ قدرت على 2 كيلو لحمه جزاك الله خير، ما قدرت جاجتين، ما قدرت دجاجه، ما قدرت وجبه سريعه، ما قدرت شاورما دبل زنقر، يعني شو نساوي؟ حتى كنافه تجيب نص كيلو. يعني بعض الناس مش مطلوب منك تستدين حتى تكون كريم، والله الجود من الموجود، من اللي عندك بالبيت. أطعم الناس ولا تنتظر، لن يرضوا عنك والله. الضيف صاحب البيت أو المعزب دائما مثله مثل المؤمن الذي لن ترضى عنه اليهود ولا النصارى ليوم القيامة. تقولوا لي دعوة إبراهام والحوار والتعايش كله كذب بكذب، ما رح يمشي أبدا، كيف ما لفينا فيه والله ما بيمشي. الحق واضح والباطل واضح، ما تقول لي. فأنا اليوم بدعو دعوة طيبة صريحة، نكرم الضيف بما نستطيع. المنسف والله المرق، الشراب مي، اللحم مش مستوي، الرز يابس، إذا عملت له بخاري مالح، ما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما في. فالأفضل والأسلم أن يعني تقدم الخدمة لله، بش بوجهه، أفسح له في المجلس، أجلس في مكان طيب، أجمل مكان عندك بالبيت، الصالون معطر منظف بالمع إلى آخره. يعني خبر المدام أنا عازم ضيف أو جايني ضيوف، الله يزيك الخير، جهزين القهوة السادة، حبتين معمول، حبتين برازق، حبتين قريبة غريبة، كم حبة شوكولاتة دارك شوكولات هيك، يعني بالبستاشيو، مش بستاشيو، هاي موضوع ثاني، اللوت الزاكي كمان، يعني واللي بطعم القهوة زاكي كمان، فنجان قهوة عربية، فنجان قهوة تركي، جزاكم الله كل خير، كاست مي باردة، ناوي يقعد، ناوي يتغدى، موضوع ثاني هذا. لكن مش مطلوب انك تروح تدين. للأمانة والله أحكيها انه أنا من الناس وانتو يمكن الناس كثير من الدين في بعض الأحيان في بعض الظروف لكي يكرم ضيفه. أنا بذكر في بداية حياتي كنت أخجل والله أطلب من أبوي الله يرحمه أو من أمي الله يجزيهم الخير، يعني كانوا يعطونا مصروف بالجامعة أحسن من راتبنا بعد ما تعيننا. فأنا ما أول ما أخذت راتب قلت لأمي ترى بدي أظل على مصروف أبوي، شو بدي بالراتب هذا؟ فالله يرحم والدي ويغفر له ويرحم أبهاتكم جميعا الأموات ويبارك لكم بالموجود ويجعلهم سند فوق روسكم. فأنا في بعض الأحيان فعلا كان لما يجيني ضيوف كنت أروح أداين لأنه كان راتبي ما يكفي، تيجي معونات شهرية من أمي من هون الله يرضى عليه، كان يبعث من هون ما يقصروا، الله يجزيهم الخير وبارك فيهم ووسع عليهم. لكن في وقت الأوقات أنت بتخجل تطلب، مش دائما يعني كمان أعطيني أعطيني. فالمهم فتتداين. فاليوم مش مطلوب منك تستدين، يعني مش مطلوب منك تكلف نفسك فوق طاقتك وبالتالي يكون الضيف ثقيل عليك. اكرمه من الموجود، من الميسور، وبالليل نواشف، شو مال الزعتر واللبنة والدبس بالطحينة وحبتين حلاوة مع زيتون وخبز مقحمش، اقسم بالله بس هو ميت، مش عارف مين اسمي لكم الا يعني في سندويشات معينة بقدرش اتخطاها انا، شاور مزاكي كمان تنوع له. هسا اللي بيجوا من برا عمان هذول ما باكلوا دائما زي ولاد عمان، ابن عمان زهق قال لك نافي، كل ما تخطر بباله هاي فلان دخلت كذا، هاي فلان دوار الواحة، هاي فلان شارع المدينة بوكل، شارع الجوعانين هذا سموه لكثرة المطاعم المنتشرة فيه، ما في شغل بتخطر عبالك إلا فيه. مطاعم الحمد لله مرتبة 5 نجوم موجود، كل شيء متوفر. لكن برا عمان زي ساكن بمعان وكذا، يعني هتلاقيه مشتاق للكنافة، مع انه في كنافة معان، بس كنافة بعض الاسماء عشان ما نعمل دعاية والله زاكي، يعني لما تجيب له اياه، لما تجيب له صدر منسف هيك جدي ذابحه انت قبل بيوم ومنشف الدم ولحمه رمسي والسمن البلدي فوق اللحمة، اي يمين بالله العظيم، وشراك بلدي يعني حتى ريحة الصاج طالعة بالشراك، اي بوكل بنفس، فأنت بتدلعه. حس الحمد لله رب العالمين، شبعانين الناس طيبين. أقول لكم شيء والله، البادية الشرقية والجنوبية، يعني هذول أغلب رحلات الزكاة كنا نروحها غاد، والله تطرق باب الفقير، أنت عارف ما عنده ما في، يطلع الولد بس شوف عشان أقول لك الشعب هذا بطبيعته كريم وطيب، يطلع الطفل عمره 7 سنوات وعشر سنوات والله ما تروح، والله لا تفطر عنا، والله تقول له أبوك وين، يقول لك أبوي راح على المستشفى، أبوي راح كذا، يا ولد طيب هذا المغلف يعطيه لأبوك لما يجي يقول له مر فلان وفلان بيسلموا عليك، طبعا لا ما نقول له شو المغلف ولا أنه يعني نجرح لا سمح الله مشاعرهم أو نصورهم أبدا، ما في أنه جبر خواطر، أصل الله يستخدمنا وإياكم، اعطي هذا المغلف لوالدك 100 200 300 500 الله بيسره لتلك الأسرة، في بعض الأسر وضعها سيء جدا وبعضهم لرجل مقطوع الله يعافيني وإياك، والبعض ساكن بعيد عن البلد بمسافة ما عنده حتى بيت يستأجره، الله يعين الناس، لكني أشهد الله من المدورة جنوبا إلى رويشة شرقا بل وروح على الفيضة والريشة وكذا، إنه حتى لو لقيت بدوي من المحتاجين من أهل البادية المحتاجين أو في بعض مخيماتنا أو في بعض مدننا، تجد حتى ابن الفقير بقول لك والله لا تفطر عنا، والله لا تتغدى عنا، ومش والله إنه والله لا، والله جدية بشد عليك، كيف أهل المدينة بمزع ثوبك ليطعميك، وهؤلاء أيضا من الطيبة والكرم بمكان أنهم يمسكون بك يريدون أن يطعموك رغم فقرهم، مش قلنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هاي شوف يعني هو من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة وأم طلحة عجب الله من صنيعكما لما أكرموا ضيفهم، ففي بعض الناس اليوم قد ما هو طيب هو كريم الله سبحانه وتعالى يحبه الله يبارك له، فاليوم بعض الناس مسكر بابه لا يستقبل ضيوف، لا بدي يعرفوني ولا أعرفهم، لا بدي أتعرف على جيراني ولا يتعرفوا علي، لكني والله أشهد الله ما أن تفتح هذا الباب، ما أن تكرم الضيوف، ما أن يدوس أرض بيتك حتى تنزل البركة، حتى يوسع الله في رزقك، حتى يذهب الغم، حتى يخرج المرض، حتى يدخل معهم الفرج، فهنيئا لمن أكرم إنسان لله، فانظر أنت أكرمته لله، فانظر كيف سيعاملك الكريم اللي أنت أكرمته لأجله. عمر اتصال معاي، ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله دكتور.
0: هلا أخي الحبيب، الله يرضى عليك ويرحم والديك.
1: يعني من كلامك دكتور أنا شجعتني أنا أتكلم، أنا كنت
0: والله. لا والله بالعكس، والله دائما أتكلم بتريحني، الله يريحك وتضيف شيء قيم وجميل للبرنامج، الله يرضى عليك يا حبيبي يا عمر.
1: ما شاء الله عنك، يعني أنت من يعني من كلامك إنك أنت كريم من بيت كرم.
0: لا والله أنا ما أنا كريم، ربنا الكريم، بس أنا وياك نتنافس يعني نصلح حالنا مع ضيوفنا بس، الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: أكيد لكن أنا والله شجعت أتكلم لأنه كان حكينا عن سبحان الله حلقتك اليوم استكمال الحلقة الأسبوع الماضي، يعني تقريبا يعني على إكرام الضيف وكيف
0: نرد وجبر الخواطر وكذا، صحيح
1: جبر الخواطر،
0: أي صحيح
1: نعم. هو إكرام الضيف من أحسن جبر الخواطر.
0: أي والله، أي والله.
1: فكان يعني أنا أعجبني دكتور لما قلت إنه يعني إكناف في عمان في محافظات برا، طب أنا وما أنا الهريس المعنية شو ماله يا دكتور؟
0: والله زاكي، والله العظيم اجاني ضيف اول امبارح روح بعشرة كيلو، قال انا قلت بده كيلو 2 كيلو الله يهدي، ولا بده 10، قلت يا زلمه كيلو 2 كسر الدنيا.
1: انا اكلت الله يهدي، اكلت في معان والله الحريص المعاني ما شاء الله عنه، واكلت مجلل المعاني اللي عند الدكتور
0: كمان برخية. كمان اكلت مجلله
1: المجلل عند الدكتور ماجد برخية، يعني
0: الله يرحم الدكتور، انت لعلمك ترى الدكتور ماجد عمي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه،
1: الله يرحمه ويحسن اليه، يعني كانت فعلا يعني هذا الحكي بالتسعينات تقريبا، يعني ما عمري ارتقت يعني لحد الان طعمه في ثمي، على كلامك تقول يعني اللي يعطيك اياه من نفسه، والله لحد الان طعمه في ثمي، يعني رحمه الله عليه دكتور ماجد ابو الخيه من نفسه طيبه والكرم
0: اخوي يا عمر. الدكتور ماجد راح رحمه الله عليه وبقي ذكره الحسن، وأشهد الله أنا أنا دخلت بيته مرارا ورفقت بالسفر مرارا، وهو اللي طلب لي أم عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له، هو رأس الجاه كان دكتور ماجد برخي رحمة الله عليه، هذا العالم الفاضل اللي توفي في كورونا، عالم الفقه والعقوبات. يعني دكتور ماجد خدت عنده أنا مادة أذكر في الماجستير العقوبات، فدكتور كان يعني له هيبة وسطوة وعلم وكذا إلى آخره. شكرا يا عمر لاتصالك، فكان مما قال والله إن ينصب أحدكم الفاعل مرتين لا أحمل المادة، أولك خالد رمزي. فأنت جربت الدكتور ماجد، الآن آن الأوان أن تجرب يعني أحباب وأصدقاء الدكتور ماجد، فعرض المجللة بالبندورة باللبن والهريسة تبشر فيها، مع أنه أنا في رمضان دائما عندي موعد معين بعزم عليه الأصدقاء والأحبة، يعني بوسع الدائرة شوي، بيجيني 200-300 من اللي أنا بحبهم وأصدقائي لي، ولله الموضوع ما في أي شيء من وراء، فبجيب لهم هريس معني، وأحيانا بجيب له هيطالية بلقاوية. فبلدنا جميل لأنه الفي طيبين، الفي كرماء، وأنا فخور دائما والله من إربد للرمثة للصلد تتعثر بصخري ولا تتعثر بعجرمي، هو بتركك ولا عباني؟ والله ما بتركك. والله شوف أهل الجبل الشرفات والعظمات والمساعيد والغياث، ما بلدنا هذا البلد ما في منه. روح رياضي جنوبا، طول بالك، خلنا نذكر بعض العز وياسين يا زلمه بالعقبة، عشان ما بيعزموني دائما. والله شواك وبهيثم بيقول لي المرة بتقول بدك تجيب دكتور غصب عنه. غدونا مرة حاشي وخمس نجوم وشو من ملذ وطائي، أنا المعاني أول مرة بعرفه. على كل حال، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة أبو ينال، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية، ما يسر هذه الحلقة. كريم السراوي أيضا حبيبي، الله يعطيك ألف عافية، من قسم السوشيال ميديا والمتابعة، تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، الله يعطيك ألف عافية. خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وزير العمل السابق خالد البكار يقول لحياة أفأم من المدير الأسبق للضمان الاجتماعي محمد الطراونة غادر منصبه قبل اتخاذ قرار الاستثمار في مشروع مدينة عمرة على خلفية 3 قضايا إدارية لم يتخذ فيها قرارات مناسبة. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس يؤكد لحياة أفأم أنه لا تدخلات بالقرار الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يجدد إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب نظام الرسائل الوطني. وزارة الصحة في غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و23 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد وبداية أسبوع، أسأل الله أن يكون سعيد، ترويحة جديدة. يا مساء الخير.

رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام ومستمعاتنا متابعينا عبر أثير حياة FM 104.7 في عمان والزرقاء, في إربد والشمال 106.5, وفي البلقاء والسلط 101.1, في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة وعلى الاي بي تي في في كل مكان وفي كل حين. هيك صاحب يحكوا الناس, في كل وقت وفي كل حين, مش هيك؟ أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا. أكيد الواحد مع أجواء الحر الله يجبر علينا وعليكم, أسأل الله أن يجيرنا ويجيركم من حر جهنم. يعني أول شيء خليني أوصي وصية لكل من يعمل الآن تحت أشعة الشمس, أنا متأكد أنهم ما بسمعوني, بالذات عمال البناء, عمال الطبار, العمال اللي بكحلوا الأبنية, الناس اللي بتشتغل برا, الله يحميكم. عمال الوطن, أسأل الله أن ربنا يجيرنا ويجيركم جميعا من حر جهنم ويعافينا ويعافيكم. أكثروا من شرب الماء, حاولوا تستظلوا في ظل, يعني في أماكن فيها ظل. والله جيت وأنا جاي في الطريق عمال إنشاءات ومقاولات, الله يعينهم, يعني أجواء حارة جدا يا جماعة برا, فالله يعافينا ويعافيكم جميعا ويبعد عنا وعنكم كل شر. الواحد جوا سيارته ومشغل مكيف ويدوب يعني ها نمشي الأمور, لكن إن شاء الله ربنا يخفف عنا وعنكم ويجعلها بإذن الله عابرة. يعني دعائنا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار.

يعني أكيد بذكركم كريم برضو بأنه إذا أي حدا فيكم بيحط على شباك البيت هيك صحن فيه شوية مي، لو حدا حط باب البيت برا هيك تشط أو وعاء اللي هالقطط هالأشياء اللي بتمر من باب البيت تشرب هالمي، وفي كل كبد رطبة صدقة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فأدخله الله الجنة. فيعني ما بالكم بالناس اللي عم تطلع حواليها، واللي الله بيقدر يحط له زير باب محله، يحط له كولر، يعني أبواب الخير كثيرة. وأكيد كلكم تعرفوا أن سقي الماء وسقي الماء من خير الأعمال أو خير الأعمال اللي إذا إنسان توفي يتركها أو يعني يخلفها من بعده. أسأل الله أن يعينه ويعينكم على الطاعة في ظل هذه الظروف، ويعني بدنا نرحم بعض حتى في الطرقات. بعض الناس إذا شفت واحد ماشي في الشارع حاول تقطعه، يعني تفتح له مجال خليه يقطع، لأنه أنت في سيارتك هو عم بيمشي في الحر. إذا شفت واحد مزنوق معاه سيارة فيش فيها مكيف حاول تمرقه، يعني بدنا نحاول نتراحم. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

ابو ينال بيقول حط لهم وجبه شاورما برا. يا حبيبي الا الشاورما بالله عليك مش ناقصنا يا حبيبي، مو ظن ممكن بس شاورما يعني اكيد في ظل هذه الاجواء احنا بنقول الله يا رب يسلمنا ويسلمكم. انا في كل حاله يعني ارتفاع في درجات الحراره بقول يا جماعه الحذر الحذر. احنا بنحكي اليوم عن اصابات بتسمم طبعا غذائي واغلاق مطعم برضه في الزرقاء في منطقه الهاشميه او في الهاشميه، وهذا الكلام يدعونا من جديد انه نتاكد من سلامه الاغذيه في ظل الظروف الجويه الحاليه او السائده. انا بعرف قديش في ناس خففت الطبيخ بالبيت، المعذره منكم ومتبع يعني اكيد على هاي التفاصيل انا، لكن بالمقابل بدنا ندير بالنا. الأولاد بطلبوا مرات أكل جاهز، الأحبة يعني بدنا ندير بالنا، يعني مش عارف بقدر أقول إنه الحمد لله رب العالمين الأكل عندنا جيد زي ما بكرر دائما، لكن بالمقابل بدنا برضو كمان ندير بالنا من إنه يعني في ظل الجو الحار المايونيز ممكن أو المتومة هاي تضرب أو يصير فيها مشاكل، الأكل المكشوف الأكل اللي ممكن يتعرض لحرارة فبالتالي يفسد. فالحذر الحذر، والله يحمينا ويحميكم من كل أذى. وعقولة أمي الله يرحمها صحن لبن ولا لبن بخيار بهالجو، والله العظيم إنه نعم وفضل من الرحمن، يعني الله يا ربي. بقول لي أبو رياش بقول لي مع سيد الرز ولحمة، حاضرين يا سيد أبشر. الله يهدي البال إن شاء الله. تحية فريق البرنامج معنا اليوم من خلف المكسر أبو ينال الله يعطيك ألف عافية، في المتابعة والتفتيش كريم الصراوي، وفي الدعم اللوجستي اليوم حيكون معنا يعني يزيد جاي هيك يعمل لنا كم من دعم مع كم من اتصال أكيد حاضرات اليوم معنا لنسمع أكيد قضايا ومواضيع على السوشيال ميديا انتشرت حتى نسمع صوت أصحابها. وأيضا بدي أكيد أرحب بعبد الرحمن أبو رياش أقول له الله يعطيك ألف عافية، ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

0: في ظل هذه الأجواء يعني تابعنا أمس إحنا وإياكم خبر وفاة الطفل حسن محمد الرقب اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمات ويصبر أهله ويخفف عنهم جميعا. طبعا السبب كان إصابته بنهش للكلاب وطبعا بداء الكلب, فأسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. تعالوا نسمع لكم تفاصيل قصة أكثر ونسمعها من جد الطفل حسن العم أبو أنور. أسعد الله مساك عم أبو أنور.
1: مساء النور يا أهلا.
0: يعني بداية أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وتعزين الحارة لكم ولكل الأهل والأحبة من عشيرة الرقب. يعني عم أبو أنور بدي أعرف أكثر, ما الذي حدث مع حسن الله يرحمه يا رب؟
1: حفيدي الله يمسيكم بالخير أول شيء, يعطيكم العافية جميعا.
0: الله يعافي عمرك يا
1: حفيدي. جاد الله أيمن محمد الرقب.
0: نعم.
1: ثالث يوم عيد الضحية.
0: نعم.
1: كان في عنا بعيد عنا الكلب. والكلب إنا يعني مش هامل إنا إحنا, فكان بيلعبوا مع الكلب الأولاد وشحطوا هيك شوية في إيده. وما اهتمينا للأمر إحنا, وعالجنا له الجرح ومشت الأمور عادي, ما أخذ لقاح عن العضة يعني. ومشت الأمور عادية, ظلت الأمور ماشية عادية. قبل حوالي
0: قديش عمره عمه, كم عمره الطفل؟
1: عمره 9 سنوات, هو ترفيع رابع.
0: نعم. الله يرحمه يا رب. نعم.
1: قبل الله يرحمه يا رب.
0: اللهم آمين.
1: قبل ما يتوفى ب4 أيام هيك العيد شفنا عنده أعراض هيك ما عجبتنا. بخاف من المية, بخاف من الهواء, وارتفعت حرارته, وديناه على المستشفى أعطوه علاج وقالوا هذا ما فيه شيء. روحنا برضو ارتفعت حرارته أكثر, عودنا رجعناه على المستشفى وقلنا له يا عم السالفة 1 2 3. عملوا له فحوصات وصورة طبقية زي هيك وامور زي هيك, بين عنده ايش نقطة على الدماغ من اثر الفيروس هذا.
0: الله اكبر
1: يا رب فرجك.
0: اللهم امين.
1: فدخلوه على عندهم في المستشفى وقالوا بدنا نعطيه ايش العلاج, هو مع انه يعني الحالة هاي قالوا نسبة شفيانها 0%.
0: الله اكبر.
1: اعطوه العلاج من هال العيل ايش فقد من هال, نزلوه على ICU بيت ليلة وتوفى. الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويحسن اليه.
1: يعني سلامة حالك هذا اللي صار.
0: الله يا رب يرحمه, وأسأل الله أن ربنا يصبركم على هذا المصاب. إذا يعني العضة كانت من كلب عندكم بالبيت مش كلب برا. نعم. نعم.
1: لا لا مش كلب برا.
0: لكن
1: لا.
0: ما كان في أخذ, لا خليني أحكي, للاحتياطات بعد ذلك أو عرضه على طبيب أو إعطاءه اللقاح, فكان هو هذا السبب في هذا الأمر.
1: نعم.
0: إحنا بنعزيكم عمنا أبو أنور, أسأل الله سبحانه وتعالى يصبركم ويعني الملتقى الجنة إن شاء الله. الله يهدي بالكم ويحفظكم يا رب. تحياتنا لك. الله يهدي بالنا وبالكم. يعني سبحان الله, هذه هي رسالة الجد أبو أنور لجميع المستمعين. يعني أحيانا بجوز الإنسان ما بيأخذ بباله فكرة أن والله عضة كلب أو لا سمح الله خدش من كلب, لكن يكون بعد ذلك هذا الأمر. أسأل الله أن ربنا يصبركم على هذا المصاب ويرحم يعني هذا الطفل ويجعل مثواه الجنة. اللهم آمين يا رب.

يعني الرسالة يا جماعة لكل إنسان اليوم عم بيربي كلاب عنده بالبيت، بدنا ندير بالنا حتى لو كنت أنت يعني في ثقة أو في علاقة بين هذا الكلب والأبناء والأطفال وبالبيت، بدنا ندير بالنا لا سمح الله أي عضة أي أذية ممكن يكون بعدها شيء أو تبعات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظكم جميعا من كل أذى ومن كل شر، اللهم أمين يا رب العالمين.

دائما وأبدا يا رب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نتوقف وإياكم لرفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هذا الدعاء وهذا الذكر اللي دائما وأبدا خلي أوقاتنا مليئة بهذا الذكر. واقف على إشارة، واقف تستنى في دور، في طبيب، في مخبز، في أي مكان، أكثر من ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن لا يجعلنا ممن يغفل عن ذكر الله. ربنا يتقبل طاعة كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، ومتقبل إن شاء الله لكل من نوى أن يصليها وقت وصوله لبيته أو لمكانه الذي يقصده الآن في هذا التوقيت. أسأل الله أن يعيننا ويعينكم على الطاعات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أبدأ معكم مستمعين الكرام بعد ما سمعنا الاتصال، يعني جد ذاك الطفل، أسأل الله أن يصبر أهله ويعينهم على هذا المصاب. اللهم آمين يا رب العالمين. بنصيحة، أول نصيحة بحب أبدأها معكم بهذا الأسبوع، هي نصيحتي لكل إنسان يضع القيود أمام نفسه. أنا لن أستطيع، أنا ما راح أقدر، مستحيل أقدر أسوي هذا الكلام. أصلاً اللي قبلي حاولوا وفشلوا. كثير من الأشخاص للأسف يضع أمام نفسه العراقيل والقيود، وتلقائياً لن يستطيع إنجاز ما يعني تحداها أو وقف أمامها. والسبب إنه هو بينه وبين حاله أيقن أنه لن يستطيع، أو على الأقل الناس حواليه بيقولوا يا زلمة كيف بدك تبلش أنت هسه؟ على مكبر بدك تبلش تحفظ قرآن؟ عمرك ما راح تحفظ قرآن. على مكبر بدك تبلش تلعب رياضة؟ مستحيل تلعب رياضة على مكبر. ولا طبعا وهكذا دوا ليك الناس بس جاهزة تقول لك ما راح تقدر ولن تستطيع، إما أن تكون عوامل خارجية وإما أن تكون عوامل داخلية. بدي أعطيكم مثال طفل، فيديو انتشر لإله على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذا الطفل بطبيعة الحال، وأي حدا الآن عم بيشاهد الفيديو وأكيد الآن عم بتشوفوه أو بعدين بتشوفوه، بشوف هذا الطفل قدامه عجل سيارة، مستحيل، أنا بقول بينه وبين حالي والله ما بيقدر، مستحيل يقدر يرفع هذا العجل. الطفل حاول مرة ومرتين وثلاث حتى قام برفع هذا العجل والوقوف أمامه. بقول كيف؟ تعرفوا كيف؟ السبب إنه ما حد حكى لهذا الطفل إنك ما راح تقدر. الطفل لحاله حاول ثم حاول ثم حاول إلى أن استطاع أن يرفع هذا الإطار أو هذا العجل. بجوز فتك، بجوز طقل له عليك، بس على الأقل هو أنجز المهمة اللي حطها بينه وبين حاله، اللي حطها براسه، وما استطاع أحد أن يقول له أنت ما حتقدر، لأنه أصلا ما حد حيقول له أنت ما حتقدر، لأنه تلقائيا كلنا نقتنع بينه وبين حالنا أنه ما حنقدر. بتمنى تشاركوني بالتعليقات على هذا الفيديو، شو رأيكم؟ هل فعلا إحنا اللي بنضع العقبات والحواجز في طرقنا؟ إحنا زي ما بيكون نحط العصو في الدواليب، ولا بنخلي الناس يأثروا علينا وآرائنا؟

نحيي الشهيد البطل المناضل الكبير القائد الطيار الرباع الألماني الأستاذ ساهر دعنا. طبعا استشهد 6 مرات بمعركة الكرامة. الله يتقبلك يا رب ويحسن ختامك أبو ماهر، ما شاء الله عنك، الله يطول بعمرك ويحفظك ويرعاك. بقول إن عرض عليه 6 مرات يلعب في وين؟ في أي نادي؟ مين؟ برشلونة. في سبتة طلبوك تلعب معهم في سبتة. الله يستاهل الحال، ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك. تحياتنا للأستاذ محمود جريري ولكل الأصدقاء والأحبة. هاي بلش رسم سكة الحديد، بقول لك سكة القطار ستمر من هنا شاء من شاء وأبى من أبى. طبعا ما شاء الله محمود جريري آخر فترة صار يعني دعمه الكامل للحكومة، بقول لك الحكومة بدها سكة قطار بدنا نمشي، أقول لك هاي سكة رسم عبلوس سكة قطار، وبدكم تأخذوا الأراضي بقول لك خذوا عيوننا، خذوا بدكم إياه، أهم شيء إيش احمونا. ماشي يا جرير، الله يصلح الحال، ربي يهدي بالنا وبالكم ويحفظنا ويحفظكم جميعا. تحياتنا للأحبة جميعا، أسعد الله أوقاتكم.

نروح معكم مباشرة للأهل في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، والأوضاع تزداد سوءا وسوءا، ونسمع في كل موجز أخبار في كل نشرة إخبارية أن قطعان من المستوطنين يقتحموا باحة الأقصى وأيضا يقتحموا مزارع يؤذوا الآخرين إخواننا وأهلنا في فلسطين. أسأل الله أن ربنا يفرج همهم جميعا، اللهم أمين، ويسر أمورهم ويخفف عنهم وطئة هذا الاحتلال، بل يزيل هذا الاحتلال ويعيننا على إزالته، اللهم أمين يا رب العالمين.

0: يعني أصعب شعور لما تكون في بيتك اللي هو الأصل ملاذك الآمن وتلاقي المستوطن وصل عندك عباب البيت. في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل رسالة واضحة بأن الأمور تزداد سوءا على سوء. نتابع أنا وياكم هذا الفيديو. نتابع.
1: هاي المستوطنين عندي باب الدار. هايهم هاي المستوطنين عندي أخوان باب الدار. هايهم عندي باب الدار. هايهم عندي.
0: لا حول ولا قوة.
1: هايهم
0: طبعا مدججين بالأسلحة.
1: كسروا لي الدار. كسروا لي الدار.
0: لا حول ولا قوة.
1: كسروا السيارة. لو اكتشف نظرنا. لو اكتشف.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: كسروا السيارة.
0: نسأل الله أن يفرج عن أهلنا.
1: اعتدوا على النسوان واعتدوا على الإسلام واعتدوا على الكل.
0: لا إله.
1: هايهم باب الدار يا أخوان. هايهم. هايهم كسروا الدار كلهيت.
0: من يستطيع أن يوقف هذا العدو الباغي؟ من يستطيع أن يوقف هذا المستوطن عند حده؟ طبعا أسلحة حماية من جنود الاحتلال أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما عندهم أي مشكلة يعتدوا يضربوا يقتلوا يؤذوا يكسروا سيارات يكسروا منازل ولا أحد يردعهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

في غزة المشهد أصعب وأصعب عندما يودع أب آخر أبنائه في لحظة فيها ألم، فيها بكاء، فيها حسرة، لكن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. استشهد هذا الابن الأخير لهذا الأب المكلوم ويودع آخر أبنائه، وطبعا كان الاستشهاد بقصف من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فيديو انتشر يحمل

السوق. بقول لك يا سيدي العزيز في رام الله الوضع اكثر امانا مش هيك؟ او الاصل انه يعني بحسب المنطق بيحكي انه في رام الله الوضع اكثر استقرارا. طبعا هذا الكلام عار عن الصحه، واكبر مثال على ذلك ما انتشر من فيديو لمجموعه من قطعان المستوطنين اللي ساقوا مواشي للمزارعين حلال بكميات طبعا، وقاموا بسرقته وخطفه واخذه عنوه من اصحاب هذا الحلال. هاي المشهد امامنا، واللي بيقهرك انه جب الجيش الاسرائيلي يصير خلفهم، يعني عم بيحميهم قاعد في هاي اللحظات بحمايه فعلا من جيش الاحتلال الاسرائيلي. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، هم يسرقوا ويقتلوا ويقطعوا ولا أحد يستطيع أن يوقفهم عند حد.

عندما ترى أن هناك فتنة في أي مكان في العالم فاعلم أن الكيان الإسرائيلي خلفه. بدك تقول لي أبو حلقة أنت تؤمن في نظرية المؤامرة؟ أنا بقول لك هي ليست نظرية، هي مؤامرة حقيقية. ما يحصل اليوم في العالم لا شك أن أي فساد أي دمار في العالم من خلفه أيدي خبيثة تمتد لتزعزع أمن أي مكان في العالم. سبت نموذجا واليوم عم بنشاهد المشهد أو بنشوف الصورة من هناك، حيث الأهل في المغرب، أكيد كلكم سمعتوا القصة أو جزء منكم عرف بعض التفاصيل. طبعا أنا عم بحكي عن شاطئ سبتة، هو شاطئ مغربي معروف أنه محتل من قبل إسبانيا، ولكن هذه النقطة بدأت عبارة عن خاصرة رخوة. طبعا كانت والكل بيعرف أنها عبارة عن منطقة حدودية منيعة جدا، ما حدا بيقدر يوصلها لأنه أصلا هي محاطة ومقيدة وممنوع أي حدا يوصلها من المغاربة تحديدا. لكن ما يحصل اليوم من تهجير أو من خروج عشرات مئات آلاف الشباب ليصلوا إلى سبتة وصولا إلى إسبانيا باعتبار أنهم راح يدخلوا إلى أوروبا، والضغوطات الكبيرة جدا اللي عم بتصير اليوم على الإدارة في إسبانيا، الحديث العالمي إنه له تبعات مرتبطة بوقوف إسبانيا مع القضية الفلسطينية. طبعا بغض النظر التحليلات كثيرة، أنا بتمنى أن نرجع ونسمع ونحلل ونقرأ ونشوف التفاصيل، أنا بس بدي أنقلكم لمشهد للحظة قدي اليوم العالم العربي أو قديش اليوم الشاب العربي يبحث له عن بصيص أمل لحياة في أوروبا في

أمريكا مثلا، وإحنا من حوالي سنتين ثلاث كنا نشهد يعني هجرات، أو سامحوني بالكلمة اللي راح أحكيها على الهواء، بالتجار في البشر، هيك صح الوصف، لمجموعة من الشباب الأردنيين كانوا بدهم بس يطلعوا على أمريكا، من هون لهناك، لسفر لدولة، لتهريب، لقارب، لمش عارف إيش. واليوم عم نشوف المشهد يتكرر، لماذا يا ترى؟ والله بسأل نفسي سؤال، بقول ليه اليوم العربي بدور لإله عن مكان يصنع فيه نفسه؟ طب أليست بلداننا أولى فينا؟ سكتت أنا صح؟ ليه سكتت؟ لأنه فعلا أليست بلداننا أولى فينا؟ أليس الأصل أنه والله إحنا نصنع أنفسنا في أوطاننا اللي نولدنا فيها، نعطيها خيرنا ونأخذ من خيرها؟ هيك الأصل، هيك المنطق بيحكي. في لحظة في فيديو طبعا تم هيك أخذه لشخص أو شاب، وفتى طبعا، هو مش شاب، فتى مغربي وصل إلى أحد شواطئ سبتة، وهي طبعا هذا الشاطئ خاضع للإدارة الإسبانية، واتدخلت قوات الأمن لمرافقته. انتوا بتعرفوا انتوا اللي بوصل أكيد راح يقتادوه ويأخذوه، وكلكم بتعرفوا الإجراءات اللي بتصير بعد ذلك كلاجئ وتفاصيل التفاصيل الأخرى. لكن بالمقابل كان هناك وفاة ومقتل لمجموعة من الأشخاص، عشرات الأشخاص قتلوا خلال اليومين الماضيين أو 3 أيام الماضية، والسبب هو توافد الآلاف إلى هذه المنطقة الحدودية. أعود وأكرر وأقول، ليه؟ لماذا يهاجر الشباب من أوطانهم؟ لماذا يا ترى؟ كان في يوم من الأيام حدا حكى، بعرفش تذكروا ولا ما بتتذكروا، قال لا تهاجر يا قتيبة، صح؟ بعدين حكينا مع قتيبة، أنا حكيت شخصيا على هو مع قتيبة، وقال لي لا ما بدي هاجر. بعدها بسنة أو سنتين رجعت حكيت مع قتيبة، قال لي يا ريتني هاجرت ولا ظليت في البلد. أنا بمسي على قتيبة، وبمسي على اللي قال له لا تهاجر يا قتيبة، وبمسي على كل شخص يعني ضرب شرايينه وجذوره في أرضه ليقول إحنا أولى فيها. والله يا جماعة إحنا أولى في بلادنا، وما حدا حيعمرها غيرنا. الله يقدرنا على ذلك يا رب.

كنا نحكي قبل أيام إنه الحر الشديد يولد حرائق في المناطق الحرجية، في المناطق اللي فيها مساحات شاسعة من العشب بالناشف. هذا الكلام شفناه في عدة دول، واليوم للأسف عم نحكي عن الحريق اللي شب، طبعا حريق ضخم شب في منطقة الكفرين بلواء الشونة الجنوبية، وأتى على مساحة واسعة من الأراضي والأشجار الزراعية. مشكورين والله يعطيهم ألف عافية كوادر الدفاع المدني، يعني هرعوا إلى موقع الحريق حتى يسيطروا عليه ويمنعوا من انتشاره. وفي الفيديوهات والصور اللي حملت رسالة واضحة، وأنا بعيد وبكرر وبقول يا جماعة بالله عليكم الله يبعد عنا عنكم الشر. أي حدا اليوم بده يطلع بده يروح بده يجي ما يشعل أي حريق، ما يرمي أعقاب سجائر، ما يكون يعني هو لا سمح الله السبب في أنه، طبعا لسه الحديث عن موضوع الأسباب ما نحكى، بس أنا بحكي بشكل عام استباقيا أنه ما يكون هو السبب في أنه تشب أي حريق في أي مكان. والله يحمينا ويحميكم جميعاً.

0: شباب بيطالبوني بفاصل حتى نكمل معكم ونواصل حديثنا في ترويحة اليوم. بالتأكيد حنواصل إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل تكرم نبقوا بالقرب من الحياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مطاعم قصر لبنان،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
7: حديقة المملكة التفاعلية،
8: مدارس الاحتراف.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك وملك البحرين يؤكدان في اتصال هاتفي ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها. جلالة الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عمر ملحس يؤكد لحياة أفأم أنه لا تدخلات بالقرار الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يجدد إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب نظام الرسائل الوطني. وزارة الصحة في غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و23 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، نكمل معكم أكيد تفاصيل ترويحة اليوم، وما زلنا نؤكد على أن الطرق واستخدام الطريق بطريقة سليمة، يعني استخدام السيارة أو الأماكن اللي بتقود فيها سيارتك بطريقة سليمة، هو أفضل شيء لحماية نفسك من أي أذى ممكن تسببه لها أو للآخرين. ضبطت كوادر إدارة السير سيارة، طبعا كان من يقودها يقود بطريقة غير آمنة إطلاقا، وطبعا على طريق المطار كان المشهد وكانت الصورة، المركبة قام سائقها بارتكاب مخالفة القيادة بصورة متهورة، وطبعا فاتحين ابواب السيارة وماشيين الشباب وبتهووا، بقول لك مش هيك، فوقفوا هم وهووا لهم الموضوع بطريقة صحيحة ان شاء الله. الله يصلح الحال، بس الله يحمينا ويحميكم من كل أذى يا رب.

حياكم الله. طيب بنكمل معكم مستمعينا الكرام. والنجم الفرنسي ديلان ثيري كان يسأل والدته من أمام الكعبة ليش هزح الكاميرا؟ تعال هيك. طيب كان طبعا من أمام الكعبة المشرفة بيحكي لها لو كنت أو لو كان لك دعوة مستجابة فما هي هذه الدعوة أو بماذا ستدعين؟ فكان جوابها لفلسطين. كانت هذه الدعوة من هذه الأم وطبعا من هذا النجم. وكان هو جوابه أنه كل العالم يعم السلام والأمان في كل العالم في مشهد من أمام الكعبة ولا نقول إلا يا رب فرجا قريبا على أمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

يا أخي في حرميين محترمين في حرميين محترمين بعرفش أنا شو بتهيأ لهم، لكن القصة حصلت عندما دخل أحد اللصوص أو وثقت كاميرات منزل شخص هو من أحد اللصوص. طبعا في الفلبين القصة المتداولة، كاميرات المراقبة وثقت هذا الشخص وهو يدخل ليسرق المنزل، لكنه بدأ بتنظيف وترتيب المنزل، ثم قام بإعداد وجبة الطعام وتناولها، ثم أخذ بعض المقتنيات وغادر. صاحب البيت بيقول يعني بصراحة مش عارف، يعني الحرامي مرتب زيادة عن اللزوم، محترم يعني ما أدري. أنا هي الصورة أمامنا طبعا جزء من الفيديو اللي ماسك قاعد مقش وبقش وبنظف في البيت، يعني حرامي يا أخي، حرامي حرامي، حرام عليك يا حرامي، أخلاقك رفيعة يا حرامي، يعني ما بعرف صراحة. طبعا بدأ بتنظيف المنزل زي ما حكينا لكم ورتبه، ثم طهى الطعام، وبعد ذلك غادر بعد أن أخذ بعض الأغراض اللي ربما إنه إم، مش مبين إنه إم، يعني مش مبين إنه إمهم صح لأصحاب المنزل. لكن على كل حال هذا الفيديو بتمنى إنك تعلقون عليه وتكتبون شو رأيكم بهاي القصة. فوجئ أهل المنزل بأنه هذا الشخص دخل ورتب البيت، ثم طهى طعاما، أكل منه، أخذ شوية أغراض، وبعدين غادر.

لا هو ما أخذ سكبي، أخذ بعض المقتنيات يعني هيك عقد الحال. شكله حرامي آدمي مش أزعر. أو شكله الأم اللي بعته بصراحة، مستأجرته يرتب الدار ونظف يطبخ ويسرق شوي ويطلع، ممكن والله ما بتستبعد.

طيب يا جماعة، يعني أكيد كثير من الناس بيحذروكم من الكوليسترول، بيحذروكم من السكر، من ضغط الدم، من كل المشاكل هاي، وبقولك دير بالك، هاي الأشياء خطيرة جدا جدا جدا ومضرة بصحتك وصحة قلبك. أكيد هذا الكلام ما في منه شك، لكن الأكثر خطرا من كل ما تم ذكره سابقا هو التوتر المالي. بحسب دراسة قامت بها جامعة ويتس نشر من خلالها في مجلات طبية متخصصة، أظهرت أن الأشخاص اللي بيعانوا من الضغط المالي الحاد أو الشديد بيرتفع عندهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تصل إلى أكثر من 130%، أكثر من ضعف الخطر مقارنة بمن لا يعانوا من هذا الضغط. طبعا الفارق بين العوامل التقليدية اللي حكينا عنها، الكوليسترول، الضغط، السكري، كل هاي الأشياء لا يقارن بهاي النسبة مقارنة بالتوتر المالي أو الضغوطات المالية الحادة. لذلك رسالتي، أي شخص بيعاني من توتر مالي، الحذر الحذر، حاول تخفف عن نفسك هذا التوتر، والله يحمينا ويحميكم جميعا ويهدي بالنا وبالكم. لا لا لا، مين حكى؟ مين حكى لا نحتاج المال؟ أنت لا تحتاج المال، إحنا نحتاج المال. كاين ازدياد جمال، ليش لا؟

مش عارف انا بصراحه كل يوم كريم بيفاجئني بمجموعه من المعلومات اللي بيحضر لنا اياها. اليوم بيفاجئني بانه الكلاب تظل مستيقظه بالليل. بتعرفوا ولا ما بتعرفوا؟ اكيد بتعرفوا. كلكم بتصحوا بالليل بتلاقوا الكلاب بالحاره بتهوهو. بتهوهو ولا ما بتهوهو؟ بتهوهو ولا ما بتهوهو؟ بتهوهو اكيد. لكن بقول لك الغريب جدا ان الكلاب تظل مستيقظه ليلا لتفكر في حل مشكلاتها او مشاكلها. معقول هالكلام؟ يعني الله المستعان. بس شو بدنا نحكي لنحكي؟ وبدنا نقول لك يا صديقي العزيز هات التانية خلينا نفاجئهم كمان. طبعا الدراسة العلمية بتشير انه التجارب المجهدة خلال اليوم قد تؤثر في نوم الكلاب تماما كما يحصل مع البشر. وهذا الكلام بنحكيه لكل شخص بسمعنا الآن. الحذر الحذر من التوتر ليلا. روح نام بلاش لا سمح الله تتفاقم مشكلتك. دير بالك بلاش أقول لك شو بيصير. روحوا غطوا بالنوم. ماذا لاحظ الباحثون أيضا؟ لاحظوا أن الكلاب المجهدة تنام بسرعة أكبر وتقضي وقتا أقل في النوم العميق وتمضي وقتا أطول في مرحلة الأحلام. حتى عند الكلاب في أحلام وبتستيقظ أكثر خلال الليل مقارنة بالكلاب التي لم تتعرض للتوتر. على كل حال بعيدا عن موضوع الكلاب أنا بحكي لكل شخص لما تسمع صوت الكلب قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حط راسك ونام بالله عليك.

إذا مريت في يوم من الأيام كنت صاحب شركة مريت بين الموظفين لقيت واحد حاط راسه على المكتب ونايم، فطبعا أكيد هذا مؤشر سلبي بالنسبة لك، كيف بينام الموظف أثناء ساعات العمل؟ هذا الكلام غير مقبول في معظم الدول، لكن الموضوع في اليابان تحديدا يسمى قيلولة أثناء العمل، وهو يعد سلوك طبيعي جدا بل علامة على التفاني في العمل. أنت زلمة تحط راسك وبتنام بالشغل بتريح لك شوي، في عندك قيلولة أثناء العمل، معناها أنت موظف كده محترم وقدع وقد حالك. طبعا نوم لفترة قصيرة أثناء التواجد في العمل أو الأماكن العامة يعطي مؤشر أنه هذا الإنسان بيشتغل بتعب وبيجتهد، فالله يعطي الصحة. بس بينك الله غطيه بلاش يبرد من المكيف، لأنه برد المكيف مشكلة كبيرة بصراحة. احنا بنقول لكل المدراء اللي بسمعونا، إذا شفتني نايم بعينك الله غطيني، غطيني إنه عن جد بكون لازم تغطيني. تركونا بالتعليقات، مين أكثر حدا من الموظفين أصحابكم أو زملائكم أو زميلاتكم بتشوفوهم نايمين أثناء العمل؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو.

مساء كل الأصدقاء، كل الأحبة اللي بيسمعونا بيكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا في ترويحة اليوم. مساء الخير لمي، مساء السعادة والبركات لأم حسام، ومساء السعادة أيضا لشام لأم محمد الشافعي. أسعد الله أوقاتكم منى، وأكيد نسرين مساء الخير والبركات لخلود، ومساء النور لجهاد، لهيام، لكل من يكتب يعلق ويشارك معنا في ترويحتنا لهذا اليوم. أكيد موضوع لا بد أن نمر عليه سريعا، ولا بد أن نؤكد على أن هذا المجتمع تحكمه القوانين والأنظمة، وقديش سبحان الله عم نسمع في بعض القضايا أحيانا بيكون الإنسان نفسه يعني يكون هيك في شيء معين انه يؤدي تجاهه. قديش ممكن احنا اليوم في مجتمعنا كلنا حريصين على امن وسلامه واستقرار هذا المجتمع. ما حصل من قضيه وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها كل المواقع الاخباريه، اتحدث عن المغدوره نور برغل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدها بواسع الرحمات، وكيف لهذا المتهم بقتلها ان يقوم بهذه الجريمه البشعه. والعالم طبعا اكيد كله شاف وسمع وعلق على هذا الامر. هذا الشخص المتهم عليه 33 قيد جرمي ومطلوب لأمن الدولة في 4 قضايا. لمتى سنبقى نطالب بإعدام المجرمين؟ حتى متى سنبقى نقول يجب الأخذ على يد القاتل؟ ويعني سبحان الله في الشرع علاج وحل لكل مشاكلنا. لما منطبق الشريعة الإسلامية في هذا الأمر أكيد أكيد كلياتنا ندرك أن في هذا القصاص حياة للأمة وللمجتمع. لما بقول والله القاتل يقتل، السارق تقطع يده، لما بنحكي أنه هناك القصاص اللي فيه حياة للمجتمع، لا شك أنه إحنا كلياتنا لما بنطلع على مجتمعنا بنقول أنه بحاجة أن يحفظ هذا المجتمع بكل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لنور برغل ولأهلها الصبر والسلوان، وتعازينا الحارة يعني عشائر النوابنا جميعا، وكل من شخص وكل شخص على فرى هذا الوطن، وكل إنسان يعني عاش تفاصيل هذه القضية خلال الساعات أو الأيام الماضية. ونقول دائما وأبدا هذا مجتمعنا حريصين كلنا على أن يبقى في أمن وسلام واستقرار، وأسأل الله أن يكون دائما وأبدا هو كذلك. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بالتأكيد يعني إحنا ثقتنا بالأجهزة الأمنية وثقتنا أيضا يعني القضاء بإذن الله موجود، ودائما وأبدا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصواب ويعينهم عليه. اللهم آمين يا رب العالمين. حتوقف أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مطاعم قصر لبنان،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
7: حديقة المملكة التفاعلية،
8: مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: مول. زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
8: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. حياكم الله جميعا وتحياتنا لكل الأصدقاء والأحبة اللي انضمون على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. بنسمع عبر إعلان حياة اف ام والإذاعة أكيد إعلانات عن عدة مدارس، لكن أحيانا بلفتك مدرسة معينة وبتحب تعرف شو تفاصيل هذه المدرسة، شو قصتها وإيش يعني 30 عام من الخبرة لهذه المدرسة. اسمحوا لي في هذه الاستضافة أن أرحب بضيفي بالاستوديو الدكتور زياد مصلح الطريفي، وهو مدير عام مدارس وروضة العلوم التطبيقية. أسعد الله أوقاتك دكتور.
9: حياكم الله. الله
8: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. يعني بنسمع الإعلان ونشوف 30 عام، لكن بداية مدارس أو يعني مدارس وروضة العلوم التطبيقية، بدنا نعرف أكثر عن هذه المدرسة بداية. تفضل سيدي.
9: الله يكرمك. في البداية كل الشكر والتقدير لحياة هذه الإذاعة المميزة الطيبة المباركة ولهذا البرنامج المميز.
8: ربي يسعدك
9: مع الإعلامي المميز دكتور محمد أبو حلقة.
8: الله يبارك
9: فيك. الله يكرمكم ويبارك فيكم، وكل الشكر والتقدير لهذه الفرصة الطيبة المباركة لإتاحتها لنا في هذا البرنامج الطيب المبارك. مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
8: نعم.
9: الحقيقة شفى بدران الكوم. هذه المدارس الطيبة المباركة التي مضى عليها منذ في هذا العام الطيب المبارك 30 عاما.
8: ما شاء الله.
9: من العطاء والإنجاز والبناء، 30 عاما نبني الإنسان بفضل الله قبل البنيان.
8: جميل.
9: تأسست من 96 بفضل الله عز وجل، والآن إحنا 26، 30 عاما بفضل الله جل في علاه، وهي تخرج أجيالا طيبة مباركة لهذا الوطن العزيز.
8: الحمد لله.
9: الحمد لله رب العالمين. شعارنا نعتز ونفتخر به، ترعى الإبداع هذه المدارس وتصنع بإذن الله العلماء وتغرس القيم في الأبناء.
8: جميل.
9: هذه الرؤية الطيبة المباركة التي نعتز ونفتكر بها، مؤسسة تربوية ذات جودة مميزة ورائدة في العلم والإيمان.
8: يا سلام.
9: نسأل الله أن يتقبل.
8: اللهم آمين.
9: بإذن
8: اللهم
9: الله منا ومنكم.
8: اللهم آمين.
9: ورسالتنا بفضل الله في هذه المدارس الطيبة توفير هذه البيئة الآمنة والجاذبة، وبناء كفاءات إدارية وتربوية مؤهلة ومتميزة فكريا وكفاية، وهذه نقطة أيضا مهمة.
8: جميل. جميل.
9: للكادر الموجود بفضل الله الذي نعتز ونفتكر به. نتبنى مناهج قيمية لتأهيل طلبتنا ليكونوا بإذن الله مواطنين فاعلين في هذا الوطن العزيز الذي نعتز ونفتكر به.
8: نعم.
9: القيم وهي الأساس، وهي الجوهر الذي نعمل ونشتغل به بإذن الله في هذه المدرسة.
8: جميل.
9: قيم جوهرية طيبة مباركة. أسمى القيم، هناك قيم جوهرية وهناك قيم يعني فرعية نعمل عليها، أبرزها الإتقان، الشراكة، التقدير، التطوير، المؤسسية، المسؤولية، كقيم.
8: جميل.
9: كبيرة نعتز ونفتخر بها. من أبرز الأهداف التي نتحدث عنها في هذه المدارس الطيبة المباركة، تعليم عصري بجودة عالية باستخدام أحدث التقنيات.
8: جميل.
9: بفضل الله عز وجل للشاشات المتوفرة في مدارسنا أحدث شاشات في الأردن.
8: تبارك الله.
9: من الروضة وحتى التوجيه.
8: الله يبارك.
9: في كل الغرف الصفية.
8: ما شاء الله.
9: بفضل الله عز وجل. تنمية شخصية الطلاب من خلال الأنشطة المميزة الإبداعية، إعداد هذه الكوادر التربوية الرائعة التي نعتز ونفتخر بها، تأهيل طلابنا ليكونوا مواطنين في هذا المجتمع الطيب فاعلين.
8: جميل.
9: الذي نعتز ونفتخر به. وآخر شيء تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور الكرام الطيبين.
8: ربي يبارك. يعني تعريف طيب، هيك بحب أنا أسمع دائما الملخص العام عن المدرسة، رؤيتها، رسالتها. لكن أنا اليوم يعني الحمد لله رب العالمين، من فضل الله عندنا القطاع التعليمي بالأردن سباق.
9: الحمد لله.
8: نطلع على مدارسنا في كل مناطق مملكتنا الحبيبة، بنلاحظ أنه في تنافسية عالية جدا.
9: صحيح.
8: أنا بحب دائما أبدأ بأول سؤال، ليش أنا اليوم كولي أمر بسمع ترويحة في هذا التوقيت بدي أمسك بإيد ابني ولا بنتي وبدي أجي على مدرسة العلوم أو مدارس وروضة العلوم التطبيقية؟ لماذا؟ هذا السؤال الجوهري بالنسبة
9: لا شك مهم.
8: تفضل سيدي.
9: مهم لكل ولي أمر.
8: نعم صحيح. لماذا؟
9: أولا هي محضن تربوي آمن بفضل الله عز وجل وقيمي.
8: يعني طوش ما عنا،
9: طوش ما في،
8: الحمد لله. أهلا الحمد لله بها آمن بفضل الله.
9: يا ربي لك الحمد.
8: الحمد لله.
9: كادرنا صاحب خبرة طيبة مباركة،
8: ربي يبارك،
9: وخبرة طويلة، يعني كادرنا بفضل الله عز وجل 15 سنة فما فوق، وبنحافظ على الكادر الموجود عندنا وبنعتز وبنفتكر فيه.
8: جميل جدا.
9: بفضل الله عز وجل. موضوع القيم يعني احنا بنشتغل عليه في المدرسة ببرنامج مميز على مدار العام.
8: بدي اعرف كيف، لانه احنا كلنا الحمد لله نتغنى بالقيم، واحنا صغار كانوا يقولون الاساتذة الله يحفظهم ويرعاهم ونوجه لهم تحية لكل معلم، التربية والتعليم. صحيح. بدنا نربي قبل ما نعلم. صحيح. القيم، كيف اليوم بدنا نعزز فكرة القيم في ظل الظروف اللي عم بنعيشها، في ظل الانفتاح التكنولوجي، في ظل المشاكل اللي عم بنشوفها في المنطقة، كيف تربي هذه المدارس القيم لدى الطلبة؟
9: لابد أن نحتاج إلى منهج.
8: نعم.
9: هذه نقطة مهمة، ما عاد الأمر ارتجالي.
8: بالضبط، مش أن المعلم كيف بده يدرس.
9: عندنا بفضل الله حقيبة فرسان القيم.
8: جميل.
9: هذه الحقيبة مميزة جدا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وعندنا حصة قيم إضافية على المنهاج موجودة أسبوعية. تفاعلية، أيضا إنيميشن على الشاشات بشكل مباشر، وحصة مميزة جدا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وتعزز القيم كل أسبوع.
8: رائع.
9: منهاج مميز بأسس الطلاب في موضوع القيم، أول ثاني ثالث والروضة.
8: نعم.
9: بفضل الله، وهذا بعطيك أرضية أساس. صحيح. مهم جدا لموضوع التأسيس لهذا الجيل في
8: موضوع القيم.
9: نعم.
8: جميل جدا.
9: لا شك، يعني هاي نقطة مهمة، منهاج مميز موجود على مدار العام، وحصة قيمية موجودة في داخل البرنامج الأسبوعي. هذه نقطة الحقيقة الحمد لله نعتز يعني ونفتخر بها. ويوجد أيضا قيم

0: الحجاب بشيء مميز. في رمضان بنعمل لطالباتنا عرس مميز
1: ما شاء الله
0: للحجاب
1: تبارك
0: هذا
1: الله.
0: العام بفضل الله 30 طالبة من الطالبات بفضل الله عز وجل
1: الله.
0: تحجبوا
1: تبارك الله.
0: برغبتهن.
1: جميل. طب دكتور هذا الكلام قد لا يعجب البعض.
0: نعم.
1: يعني بجوز البعض يقول لك والله لا أنا ما يعني مش كثير حريص إنه والله يكون في عندي حجاب أو كذا. بالنسبة لهذه المدارس اليوم حكيت لي تزرع القيم وتبني الإنسان أهم من بناء البنيان.
0: طبعاً.
1: كيف اليوم بدنا فعلاً نرسل هدول اللي هم فعلياً الأبطال اللي عم تقدموهم للمجتمع كنماذج حقيقية متعلمة وبنفس الوقت عندها القيمة الحقيقية؟
0: نعم لا شك. إحنا بهمنا طلابنا الحقيقة يعني فرسان بمعنى الكلمة.
1: نعم.
0: السلوك والأخلاق مع العلم.
1: جميل.
0: يعني هذه نقطة أساسية وهي إحنا بنقول التربية والتعليم.
1: صحيح صحيح.
0: التربية جاءت قبل التعليم.
1: نعم.
0: إن أردت أن يكون هذا الطالب مميزا علميا قبل أن يكون مميزا علميا
1: يكون مؤدب وخلوق ومحترم. نعم.
0: 100% لابد أن نحتاج إلى سلوك عملي هذا الطالب من خلال إيه؟ المناهج الإضافية التي نقدمها. موضوع القيم مهم.
1: إذن كنا فرسان القيم. إيش في كمان عندنا مناهج؟
0: القرآن الكريم والقيم.
1: يا سلام.
0: عندنا بفضل الله عز وجل من الروضة إلى الصف العاشر حصة من القرآن الكريم ننتقي طيب. سور وننتقي قيم
1: من هذه السور
0: موجودة في هذه السور وعندنا جميل. حصة إضافية أيضا لحفظ القرآن الكريم.
1: الله يبارك.
0: طالبنا بفضل الله إذا التزم معنا من الروضة وحتى العاشر بيطلع تقريبا حافظ بفضل الله 10 أجزاء من القرآن الكريم.
1: تبارك الله ما شاء الله.
0: وعندنا معلمين أكفاء ما شاء الله عنهم متميزين
1: نعم.
0: في القرآن الكريم في مادة القرآن الكريم بيشرفوا على هذه المادة.
1: تبارك الله. جميل.
0: أسبوعيا حصة كل أسبوع عندنا حصة لطلابنا في موضوع القرآن الكريم.
1: على أساس الحمد لله عندنا حفاظ بالمدرسة
0: بفضل الله.
1: تقريبا في عندنا أعداد للحفاظ بالمدارس.
0: ربي أكرمنا بفضل الله عندي 25 حافظ وحافظة.
1: تبارك الله.
0: وأصغرهم بفضل الله عز وجل هذا العام بالصف الثالث.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب.
1: من يحفظ أكثر البنات ولا الشباب؟
0: والله
1: عندكم.
0: والله عندنا أحكي لك الطالبات ما شاء الله عنهم.
1: طالبات.
0: الطلاب بشدهم متر. لكن الحقيقة الطالبات أكثر.
1: جميل.
0: بفضل الله في إقبال. بفضل
1: الله يبارك. الله يبارك.
0: عندنا كمان في القرآن الكريم مجالس الإشراق القرآنية.
1: يا سلام.
0: كل أسبوع عندنا لقاءين في الأسبوع الفترة الصباحية لطلاب الحفاظ.
1: نعم.
0: بفضل الله نهتم في هذا الجانب بشكل كبير.
1: هذا العفو مجاني.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: مجانا يعني الفكرة يقدم لأولياء الأمور.
1: إنها تكون رسالة لكل من يتابعنا اليوم يا جماعة. فكرة أن نبني منظومة قيم مرجعيتها القرآن مرجعيتها الدين والأخلاق المجتمعية شيء أساسي اليوم في المدارس دون أي إضافة مالية.
0: لا شك.
1: هذا شيء مجاني.
0: أبداً.
1: جميل جدا.
0: أبداً. والمسابقات أيضا المميزة سواء كانت الفصلية والسنوية.
1: نعم.
0: ومنها مسابقة ربيع قلبي بنعملها حتى لأولياء الأمور.
1: يا سلام.
0: العطلة الشتوية.
1: هذا الإشراك ما بين الطلاب وأولياء الأمور. جميل
0: الأسرة
1: جداً.
0: بتشارك معنا كلياتها في مسابقة
1: جميل.
0: القرآن الكريم والبيت كله بيشارك معنا بفضل الله عز وجل في مسابقة ربيع قلبي كل عام في القرآن الكريم.
1: احنا للاسف او يعني انا اسف بعض الناس بيكون تركيزهم على الدين والقران والقيام وبيغفلوا في جانب العلوم الحياتيه زي
0: نعم.
1: اللغه الانجليزيه
0: نعم.
1: زي المهارات الحياتيه مثلا. هل هناك توازن بين هذا وذاك
0: طبعا.
1: مع فضل طبعا احنا الفضل اكيد لهذا الامر.
0: لا شك لا شك. الحقيقه اللغه الانجليزيه اصبحت اساس.
1: نعم.
0: عندنا بفضل الله عز وجل منهاج اضافي مميز منهاج الجيرني واضفنا هذا العام منهاج اخر اكثر تميزا وتطورا الانلايت منهاج مميز من الصف الاول لحد الصف السادس
1: ما شاء الله.
0: بفضل الله للغه الانجليزيه وطلابنا بفضل الله من خلال المسابقات اللي بنقوم فيها والتركيز درجه اولى على المحادثه والتركيز لا شك هذه نقطه ايضا مهمه. وهناك منهاج اخر ايضا اضفناه بعزز اللغه الانجليزيه عندنا بفضل الله عز وجل لمهاره الكتابه للصف الاول والثاني والثالث.
1: جميل.
0: بفضل الله كراسات مميزه جدا لتعزيز مهاره الكتابه
1: بالله عليكم
0: اللغة الإنجليزية
1: إن شاء الله.
0: لأن الخطوط
1: اللي بنشوفها بالجامعة اليوم
0: بعد كورونا يا دكتور
1: صحيح.
0: محمد اختلف
1: للأسف
0: اختلف
1: صحيح.
0: الواقع
1: صحيح.
0: اختلف بمعنى
1: صحيح.
0: الكلمة أيضا
1: صحيح.
0: الله يكرم.
1: طيب جميل. موضوع التكنولوجيا اليوم التكنولوجيا المتسارعة جدا في عالم التعليم.
0: لا شك.
1: طبعا أنا بسمع قبل تقريبا 3-4 شهور كنا بنحكي عن التجربة الهولندية ما عادوا يجبروا الطلاب على استخدام التاب ويستثنوا الكتب. اليوم التوازن في ظل هذا التطور التكنولوجي قدي أنا بقدر أعزز من استخدام التكنولوجيا بأفضل صورها بنفس الوقت بظل عندي مرجعية الكتاب والورقة والنسخ والكتاب.
0: لا شك دكتور. الحقيقة يعني إحنا التعلم الرقمي
1: نعم.
0: مهم لكن لا نريد أن نغفل أبدا
1: نعم.
0: عن الكتابة والاهتمام في الكتابة. فلذلك السمارت بورد مهم والوايت بورد أيضا مهم جدا للطالب ليتعلم. جميل. لا يكفي فقط أحدث شاشة بفضل الله عز وجل في الأردن موجودة عندنا في المدارس بفضل الله وفي جميع

0: الغرف الصفية، ومعلميننا تم تأهيلهم بدورات واستراتيجيات للتعلم الرقمي بشكل مميز جدا. فمعلميننا بفضل الله عز وجل بيشتغلوا استراتيجيات مميزة على الشاشات من خلال التعلم في جميع المواد بفضل الله عز وجل.
1: الحمد لله. فإذا موضوع التوازن ما بين التكنولوجيا وخلينا نحكي التعليم الورقي موجود.
0: مطلوب.
1: الحمد
0: موجود.
1: لله. طيب جميل جدا. طيب على صعيد خليني أحكي اليوم العالم دخل في يعني منطقة الذكاء الاصطناعي. نعم. واليوم في تحدي كثير كبير للمربين والمعلمين. صحيح. إنه الطلاب باتهم أسرع تعلما أكثر تطورا في فكرة إن والله أنا بقدر أحصل على المعلومة أسرع من المعلم.
0: صحيح.
1: قديش اليوم فعلا هذا الشيء بشكلكم تحدي وأنتم قادرين على يعني أن تكونوا على قدر هذا التحدي بعد 30 عام؟
0: ما عاد الأمر زي السابق.
1: مش المعلم هو مصدر المعلومة.
0: لا لا لا لا
1: لم يعد المعلم مصدر
0: المعلومة. ما عاد دكتور. هذا واقع.
1: صحيح.
0: سهل جدا الآن من خلال أي طالب بدخل على النت مع الخلاوي بين إيديه بحصل المعلومة بسهولة.
1: صحيح.
0: ما عاد الأمر زي أول. لذلك يعني هاي نقطة حساسة ومهمة. كل ما كان المعلم مليء، كل ما كان المعلم دفاق، كل ما كان المعلم عنده من العلم الغزير.
1: جميل.
0: كل ما احترمه الطالب أكثر وقدره وعرف أنه معلمه بمعنى الكلمة مليء وعنده من المخزون العلمي والمعرفي الكبير
1: يسد حاجته.
0: لا. جميل. شك.
1: طب هل في عندنا حالة عفوا منع ولا يعني تنظيم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس؟ هل اليوم بلشنا يعني نأطر هذا الموضوع ضمن إطار تعليمي دقيق
0: التأطير مطلوب ضروري جدا. المنع لا نستطيع أن نمنع.
1: لا شك.
0: هذا واقع ملموس وموجود. بل بالعكس، كيف أستفيد من الـ AI؟
1: صحيح.
0: كيف أستفيد من الذكاء الاصطناعي؟
1: صحيح.
0: الآن؟
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: أنا بدي أوجه طلابي، بدي أوجه معلمينا، بدي أوجه المؤسسة كلياتها كيف تستثمر هذا العالم المتقدم الآن اللي بين إيديك في الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: فمن المهم جدا أنك يكون في عندك خطة.
1: نعم.
0: إدارية حقيقية ملموسة على أرض الواقع اللي توجه
1: ويستفيد منها الطلاب بشكل أساسي.
0: لا شك. هذه نقطة مهمة جدا.
1: جميل. يعني أنا اليوم هيك إذا سمحت لي، أكيد في أشياء بتدعونا للفخر في المدارس.
0: نعم.
1: كمدير عام للمدارس الله يبارك 30 عام
0: بارك.
1: هذا إنجاز وبصراحة شيء بنكون مبسوطين لما بنسمعه.
0: يا رب.
1: ما الشيء اللي بالنسبة لك يدعوك للفخر بهذه المدارس اليوم؟
0: الله يكرمك يبارك فيك. الحقيقة الجوانب عديدة وكثيرة بفضل الله عز وجل. أبرز الجوانب التي نعتز فيها الجوهر. بفضل الله عز وجل عندنا جوهر نعتز ونفتخر به، ويعني الحقيقة يعني هو الذي يميزنا عن غيرنا بكادرنا بفضل الله عز وجل المميز.
1: جميل.
0: القيم التي يعني ندرسها ونسعى إلى يعني تحقيقها بفضل الله عز وجل. طلابنا بفضل الله عز وجل يعني مفخرة نشعر بطلابنا بفضل الله في ثمرة. بطلابنا يعني الحمد لله رب العالمين أصبحوا الآن في كل مكان أطباء مهندسين.
1: شوفوهم بالشوارع بالمولات بالأسواق.
0: نعتز بهم الحمد لله رب العالمين.
1: جميل.
0: هذا شيء طيب نعتز ونفتخر به. فنسأل الله أن يبارك.
1: الله يتقبل.
0: نسأل الله.
1: اللهم أمين.
0: يبارك.
1: طيب موضوع أولياء الأمور دائما بيحبوا يتابعوا أولادهم. كيف اليوم عم بيصير في فولو أب من ولي الأمر لابنه داخل المدرسة؟ هل هناك أي منصات أي تواصل ولا في عندهم نموذج؟ كيف بتم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم؟
0: هذه نقطة الحقيقة مهمة جدا، وإحنا حريصين الحقيقة على أنه يصل أو تصل المعلومة لولي الأمر على طبق من ذهب.
1: نعم.
0: من خلال عدة أمور. أولا المنصة بفضل الله موجودة. ثانيا وسائل التواصل الآن عديدة ومتوفرة ويسيرة من خلال يعني أغلب التطبيقات اللي يعني سهلة ويسيرة ويسيرة تصل لولي الأمر على طبق من ذهب.
1: ابنه داوم، ابنه عطل، ابنه شغب، ابنه
0: طبعا طبعا طبعا
1: يا حرامي الولد. الله يجبر عليهم الطلاب.
0: أول التواصل يعني الحقيقة من خلال يعني مشرف الذكور ومشرفة الإناث ومن خلال الإرشاد التربوي ومن لا هذا مباشر
1: متابعة أكاديمية وقيمية
0: مباشرة. يعني هاي نقطة حساسة ومهمة مع
1: إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية اليوم. هل فعلا في عملية إشراك تسمعوا منهم بتشوفوا شو مقترحاتهم شو ممكن يطوروا على المنظومة التعليمية اليوم في المدارس؟
0: الحقيقة إحنا دائما بنقول إنه إحنا وأولياء الأمور وجهين لعملة واحدة.
1: نعم.
0: يعني هذه نقطة مهمة جدا. المدرسة لوحدها لا تربي.
1: صحيح.
0: وولي الأمر في بيته لا يستطيع أن يربي لوحده. يعني نقطة مهمة جدا.
1: نعم.
0: فلذلك هم يعني إحنا شراكة.
1: نعم.
0: مع أولياء الأمور لابد أن يكون في بمعنى الكلمة شراكة مع ولي الأمر. نشعر أنه ولي الأمر معنا ومنا وإحنا كذلك.
1: لا شك في ذلك. يقول هدف واحد أن نربي هذا الطفل أو هذه الطفلة أو هذا الإبن أو هذه الإبنة بطريقة مثلى لحتى يكون في المجتمع نافع وبإذن الله يؤدي دوره بأفضل صورة ممكنة.
0: لا شك. ولابد أن يكون.
1: نعم.
0: هناك تعاون كبير بين المدرسة أو بين البيت.
1: نعم.
0: والأسرة.
1: نعم.
0: وولي الأمر. أي نقطة حساسة ومهمة.
1: دكتور إحنا بقي عندي محورين صغار سمحت لي أو سؤالين صغار. السؤال الأول إحنا نحكي عن 30 عام من العطاء. أو 30 عاما من العطاء نبني الإنسان قبل البنيان، هذا شعار هذه الحملة. الخبرة التراكمية، وأنا بحب دائما لما بسمع 30 عام هي ليس أو 30 عاما، هي مش مجرد سنوات متكررة وإنما بناء فعلا تراكمي. بعد 30 عام ماذا يقول الدكتور فعلا يعني من حصيلة لهذه المدارس المباركة، مدارس العلوم التطبيقية؟
0: نسأل الله أنه يبارك فيها.
1: اللهم آمين.
0: ونسأل الله عز وجل يعني أن تثمر بمعنى الكلمة هذه الشجرة اليانعة الطيبة المباركة. الحقيقة المسيرة مستمرة، ويعني رسالة التعليم هي بمعنى الكلمة رسالة قيمية.
1: صحيح.
0: قبل أن تكون الأنبياء. هناك تجارة. صحيح. وقبل أن يكون هناك مال، وقبل أن يكون هناك وفرة. وغير ذلك، مع أن الواقع الآن الحقيقة الذي نعيشه تحدي مو سهل، لكن إحنا رسالتنا الحقيقة تعليمية قيمية، ورسالتنا بإذن الله مستمرة بإذن الله إلى يعني
1: إلى ما شاء الله،
0: إلى ما شاء الله عز وجل يا رب.
1: الله يتقبل.
0: وإحنا بنحب الحقيقة بعد هذا بعد هذه المسيرة الطيبة، يعني جديدنا بإذن الله عز وجل القريب هناك توسعة للمدارس.
1: الله يبارك.
0: بإذن الله أيضا هي بشرة سارة ننقلها لأولياء أمورنا الكرام الذين نعتز ونفتخر بهم، كانوا معنا على مدار 30 عام.
1: الله يبارك.
0: أيضا بإذن الله بنبشرهم أنه العام القادم بإذن الله سيكون هناك توسعة 3 طوابق
1: العام المقبل، وهذا العام اللي جاي علينا الآن
0: إحنا بفضل الله أخذنا الترخيص.
1: ربي يبارك.
0: والأمور طيبة وسننطلق إن شاء الله.
1: يعني 26 الله. 27 و 27
0: 28 هي شوف الانطلاقة الفعلية للعام القادم.
1: ربي يسر.
0: احنا اخذنا الترخيص والامور طيبه وسننطلق باذن الله عز وجل في البناء
1: بخطة ثابتة ان شاء الله
0: قريبا باذن الله عز وجل.
1: الله يبارك. طيب الله احنا عبر اثير حياه اف ام وفي برنامج ترويحه دائما بنحب نعز جمهورنا.
0: الله يكرمك.
1: بنحبك نظبطهم زي ما بيحكوا.
0: الله يكرمك.
1: بدك تظبطنا
0: يعني
1: اعطينا كود خصم ترويحه مثلا، اعطونا شيء نظبط الناس اللي بيسمعونا.
0: الله يكرمك.
1: ايش في خصومات؟ ايش في
0: يعني احنا
1: بروموشن عروض؟
0: الله يكرمك.
1: الله يوسع عليك يا دكتور.
0: الله يجزاك عنا كل خير. الحقيقه خصوماتنا موجوده لأولياء الأمور ولكل من يسمعنا في جمهور حياة، يعني إحنا عندنا خصومات خاصة ومنح للطلبة المتفوقين، ومنح لأهل القرآن، ومنح للإخوة، وهناك خصم أعلننا عنه شغال أموره طيبة ما شاء الله 15% خصم خاص لطلاب الروضة والأول والثاني والثالث، و50% أيضا خصم على المواصلات خلال
1: الله.
0: هذه الفترة القصيرة
1: من إلى عشان نرتب حالنا.
0: الله يكرمك.
1: الجمعية ونيجي.
0: الله يكرمك.
1: خلال كم من
0: بتنوره إلى بتنوره.
1: من إلى خلال الفترة
0: احنا حددنا لأول 20 طالب يعني يسبق بإذن الله
1: يدوب تلحقوا يدوب نلحق يعني هالكم من يوم
0: لأول 20 طالب ولجمهور حياة. نعم. أيضا هناك خصم خاص، فكل من يأتي من جمهور حياة
1: أي حد يجي بيقول ترويحة أو حياة
0: جاهزين.
1: أقوله ترويحتك
0: إحنا جاهزين لكل من ترويحة. يأتي من جمهور حياة بإذن الله,
1: الله يبارك.
0: وترويحة عند الدكتور محمد أبو حلقة على الخصوص سيكون يعني له بإذن الله خصم
1: الله
0: خاص. ابشر.
1: أنا عم بقرأ والله في التعليقات والإطراء لحضرتك دكتور كنموذج يعتذى به في التربية وفي التعليم. الله يكتب أجرك ويبارك لك. لذلك أنا بحيي كل الزملاء أستاذ وائل الصالح وكل الأحبة الموجودين ويسمعونا ويتابعونا. أنا بدي أشكرك طبعا على وجودك اليوم. الرسالة الأخيرة، أنا متأكد أنه التعليم هو ليس مجرد يعني شيء عابر في حياة الإنسان، كل واحد فينا بيتذكر 30 ثانية بس بدي أختم 30 في كل واحد فينا في بعقله معلم أثر فيه.
0: لا شك.
1: فلا شك أن هناك معلم أثر في الدكتور.
0: صحيح.
1: وبدي منك رسالة كأب ومعلم اليوم تبرقها عبر حياة اف ام لكل من يتابع حياة اف ام في ظل هذه المسيرة التعليمية، ماذا تقول؟
0: الله يكرمك. أقول كل الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة بذل الجهد الكبير بإخلاص، نسأل الله أن يتقبل منه.
1: اللهم آمين.
0: ولكل ولي أمر كان له يعني الفضل والسند والشريك الحقيقي في نجاح هذه المسيرة التعليمية، وكل فخر واعتزاز بطلابنا الأوفياء المخلصين اللي الحقيقة كان يعني كنا سعداء وإحنا معلمين معهم، ولهذه الأجيال الواعدة التي نراها تقف بثقة نحو مستقبلها المشرف. الوصية وأختم، اسمح لي دكتور محمد، أقول تقوى الله عز وجل الحقيقة لنا ولكم هي الأساس، وحب العلم والتعلم ومواصلة السعي بلا كلل، فالنجاح ليس محطة أبدا نصل إليها بل هو طريق نمشيه كل يوم بأمان وعمل وصدق. ونسأل الله يتقبل الله منا
1: تقبل.
0: ومنكم
1: الله
0: هذه الرسالة.
1: ربي يبارك لك دكتورنا، كل الشكر لك. إذن هذه هي مدارس وروضة العلوم التطبيقية، زوروا صفحتهم على الفيسبوك موجودين بشرف بدران الكوم، خذوا أحبائكم روحوا زوروها على الأقل، زوروا المدرسة اعرفوا التفاصيل. كل التحية لك دكتور.
0: أتشرف.
1: ولكم مستمعينا الكرام دعواتنا للأهل في غزة وفلسطين وفي كل مكان بالنصر والعزة اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
6: مطاعم قصر لبنان،
7: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
8: حديقة المملكة التفاعلية،
9: مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: الأصل السادس من حياة فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين بالضفة الغربية. الضمان الاجتماعي يؤكد أن استثمار أموال الضمان في مدينة عمرة كان دون تدخلات. 7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غزة خلال الساعات الماضية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، ومن التقديم محمد رياض. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، بحث خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي. وأكد جلالتهما خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. هذا وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من استغلال الأوضاع في المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني أرنست والوفد المرافق لها. وجدد سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة. وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وخلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم جرى إقرار المواد 2، 3، 4، 5، و6. قال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مدينة عمرة يعد استثمارا طويل الأجل قد يمتد إلى 50 عاما، وتهدف منه المؤسسة إلى الاستفادة من القيمة الاقتصادية المستقبلية للمشروع. وأكد ملحس في حديثه لحياة FM أن مشروع مدينة عمرة ليس حبرا على ورق، مؤكدا أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو من بادر إلى طلب الاستثمار وشراء الأراضي في المدينة الجديدة ولم يفرض عليه أي رأي من أي جهة، مشيرا إلى أن القرار مر بجميع المراحل والصلاحيات المؤسسية. ومن جانبه قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السابق خالد البكار إن مدير عام المؤسسة الأسبق محمد صالح الطراونة غادر منصبه بسبب 3 قضايا إدارية لم يتخذ فيها القرارات المناسبة. وأوضح البكار في تصريح لحياة FM أن خدمات الطراونة أنهيت في آذار من عام 2025، فيما اتخذ قرار استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي في مشروع مدينة عمرة بعد إنهاء خدماته بنحو 8 أشهر، مؤكدا أن الموضوع لم يناقش ولم يعرض على الطراونة خلال فترة عمله. جدد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم إرسال رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة والتي تستكمل اليوم. وتنفذ التجارب وفقا للمركز بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت مصادر طبية اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,356 شهيداً و174,185 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء أحدهم متأثراً بجروحه، إضافة إلى 23 مصاباً. وبيّنت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,230، والإصابات إلى 4,076، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804 حالات. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم إن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن. وأفادت الهيئة في بيان بأن محامية نقلت عن الأسيرة آمنة سويلم البالغة من العمر 55 عاما أن الظروف الاعتقالية في سجن الدامون قاسية وصعبة للغاية. وفي السياق قالت الهيئة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أي أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية منذ نحو 30 شهرا، في ظل غياب الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى وتصاعد الانتهاكات بحقهم. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر حاليا لليورو مقابل الدولار 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.34، الين الياباني مقابل الدولار 157، الذهب للأونصة يبلغ 4044، الفضة للأونصة 57، النفط الأمريكي الخام 84، النفط برنت يبلغ 90 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات. قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما فيه، لأنه أصلاً ما كان فيه اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين. بتحدد مين بيعمل شو مقابل كم بأي وقت وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات: نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة: أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. مدارس روابي الزرقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي تبدأ مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في مجلس خطير. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة للهجرة يصله خبر أن يهود بني النضير الموجودين في خيبر جيشوا ضده قريشا وغطفان وفزارة ومجموعة كبيرة من القبائل في أحزاب، في جيش واحد، جيش الأحزاب فيه 10,000 مقاتل أكبر من سكان المدينة أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي استشار الصحابة، فكانت فكرة سلمان الفارسي أن نحفر خندقا. طبعا بعض الناس يظن أن المدينة مدامها مستديرة لكن لازم تحفر خندق حول المدينة كلها، وهذا غير صحيح. المدينة فعليا محاطة من اليمين واليسار، من الشرق ومن الغرب بحرتين. الحرة منطقة سوداء لا يمكن للخيل أن تمشي عليها ولا الإبل ولا أي شيء. وفي الجنوب هناك منطقة كلها مزارع، لا يدخلها أي جيش هذه المزارع، مزارع النخيل، لأنها كثيفة جدا. فقط في فتحة صغيرة جدا عند حصون بني قريظة في أقصى الجنوب الشرقي، والمنطقة الوحيدة المفتوحة بالنسبة للمدينة لأي جيش فعليا سيأتيها في المستقبل بل هي المنطقة الشمالية. لذلك سيكون حفر الخندق فقط في الشمال. إضافة إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني قريظة يقول لهم يعني هل نحفر خندقا من عندكم؟ قالوا له لا، نحن على عهدنا معك. طبعا هذا الكلام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سيوفر عليه وقتا طويلا، فلذلك قال ممتاز شكرا لكم، أنتم تحرسون المنطقة من ناحيتكم ونحن نحفر الخندق في ناحية الشمال. وفعلا بدأ حفر الخندق بسرعة شديدة. طبعا الخندق كثير من الناس ما بيستوعبوا فكرته اليوم. بعض الناس بيروح اليوم على المدينة المنورة في منطقة اسمها المساجد السبعة وبيقول هنا كان الخندق، هذا غير صحيح على فكرة. الخندق كان أبعد من ذلك. الخندق يبدأ من جبل اسمه جبل المزاد. جبل المزاد اليوم مقطوع من النص، قطعته الدولة العثمانية من المنتصف لأنه كان خط سكة الحديد الحجازي يمر منها في أيام السلطان عبد الحميد الثاني، هذا الكلام حدث. ثم يبدأ منه هناك إلى أن يتصل أو يقاطع وادي اسمه وادي بطحان، يقاطع ويستمر بمقاربة جبل اسمه جبل ذباب أو جبل الراية كمان يسمى في الشمال، حتى ينتهي عند أطم الشيخين. أطم الشيخين منطقة اليوم فيها مزارع فعليا. فطول الخندق يظن بعض الناس أو هكذا يعني يقال أنه والله كيلومتر أو كيلومتر ونص، هو فعليا أنا قست المنطقة بنفسي تقريبا 4 كيلو، تقريبا 4 كيلومتر. المسافة ليست بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهذه المنطقة؟ عنده 1000 مقاتل قادرين على الحفر، فقسم عليهم هذه المنطقة يعني بالأذرع، كل ناس يحفروا جزءا من الخندق، فبدأ الحفر في نفس الوقت لكل الخندق معا. والخندق طبعا مش مثل ما بتصوروا بعض المسلسلات وبعض الناس بيظنوا أنه صغير، لا لا، الخندق كان عمقه بين 3.5 أمتار إلى 5 أمتار في بعض المناطق، و عرضه هذا أهم شيء فيه، عرضه تقريبا 4.5 أمتار، يعني بحيث أنه الخيل ما تقفز من فوقه. فلذلك كان الخندق ضخما جدا، جهد عظيم جدا جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر مع الصحابة هذا الخندق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوفهم هم ينقلوا التراب وتعبانين وجوعانين ووضعهم صعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق يحفر مع الصحابة، يراهم متعبين ووضعهم صعب، فإيش بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشجعهم فيقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فهم بيصيروا ينادوا فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ من شعر ابن رواحة، عبد الله بن رواحة، فيقول لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يرفع صوته ويقول أبينا أبينا أبينا.

0: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة. وكان الصحابة في ذلك الوقت في مخمصة، في جوع، جوعانين لدرجة أنه بيقولوا يعني يا رسول الله جوعانين، ويكشفون عن بطونهم، فإذا كل واحد منهم رابط على بطنه حجر من شدة الجوع، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن بطنه وإذا به يربط حجرين صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية رواها أبو طلحة رضي الله عنه. وهناك حادثة في غاية الجمال في هذا الموضوع. جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله لما رأى هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إذا في حجرين على بطنه، راح على بيته. بيته كان قريب على فكرة لليوم، المنطقة هذه حي بني حرام اللي كان فيها جابر بن عبد الله، في مسجد في المنطقة هناك في المدينة في حي بني حرام اسمه مسجد بني حرام. هذا المسجد كان قريب على بيت جابر، هناك حدثت هذه الحادثة. جابر بيدخل عند مرته زوجته، بيقول لها ما عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم جوعان. فقالت له ما عندنا إلا ملء كف، يعني صاع صغير هيك من الشعير، وعندنا هذه الشاة صغيرة، يعني حتى مش إنها والله غنم كبير، لا لا صغيرة. فقام إليها فذبحها، اسمع عناق، عناق يعني شاة صغيرة جدا، فذبحها وقال لها أطبخي وأعملها الطبيخ حتى آتي برسول الله ومعه رجلان أو ثلاثة حتى يأكلوا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا على جنب هيك على طرف، وقال له يا رسول الله بسر، يا رسول الله إن عندي عناقا صغيرة ذبحتها وعندي ملء كف من شعير، فأعطيتها لامرأتي وهي تطبخ، فلو قدمت أنت ورجلان أو ثلاثة من أصحابك، يعني نفر بسيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندك في البيت هذا الكلام؟ قال نعم يا رسول الله. فقال يا أهل الخندق غداؤكم عند جابر. جابر طبعا انصدم، إيه؟ فذهب إلى زوجته يعني بين قوسين بيلطم، فقالها يعني أدركيني، أقبل رسول الله بالمهاجرين والأنصار 1000 جايين. قالت له إيه، وأخبرته ما عندنا؟ قال لها نعم. قالت له فهو أعلم. انظروا تسليم هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مر امرأتك ألا تزيل الغطاء عن البرمة، يعني غطاء الطنجرة هذا تبقيه كما هو ما تشيله. ففعلا بقي الغطاء على البرمة، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبرك على هذه البرمة اللي هي الطنجرة، دعا بالبركة، ثم قال فليدخل علي الناس أرسالا 10 فصاروا يدخلون ويأكلون ثم يخرجون، يدخلون ويأكلون ويخرجون، وكفى الطعام 1000 معجزة من أعظم ما رأى الصحابة في ذلك اليوم. كان شيء مذهل. هذه الحادثة الجميلة حدثت في مكان موجود لليوم، مسجد بجانب مسجد بني حرام في حي بني حرام في المدينة المنورة، اليوم بيسموه حي الشناقطة. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق عرضت لهم صخرة ضخمة مش عارفين يكسروها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نازل، فنزل في الخندق وضربها ضربة طار منها شرارة انكسرت ثلثها، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة الآن. ثم ضربها ضربة ثانية فطارت منها شرارة، فقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء الآن. هذه الحادثة رفعت معنويات الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق كان يشرف على الخندق من جبل الراية اللي هو جبل ذباب في المنتصف. بعد أن تم حفر الخندق انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقع جديد، هو موقع القيادة، سيكون على جبل سلع، بحيث يشرف على الخندق كاملا، وفي نفس الوقت لا تستطيع السهام من قريش أن تأتي إليه، سواء من قريش أو من غطفان أو غيرهم. هذا المكان يوجد فيه اليوم مسجد اسمه مسجد الفتح، هذا المسجد يعني في منطقة المساجد السبعة فعليا في المدينة المنورة. هناك كان مقر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يبات هناك. انظروا كمان تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروح بالليل على جبل سلع نفسه ويبات في منطقة أو في غار صغير اسمه غار مغار بني حرام، يعني مغارة صغيرة موجودة لليوم على فكرة، هذه المغارة وأثارها موجودة حتى اليوم. تلاحظوا التخطيط. الآن قلنا إنه الخندق طوله 4.5 كيلومتر تقريبا. الآن فعليا ما الذي كان بين المدينة والخواء المشركين؟ لم يكن هناك خندق والمسلمين والله واقفين وراء كما يتخيل بعض الناس، لا، كان هناك الخندق هو خط الدفاع الأول. خط الدفاع الثاني كان وادي بطحان. خط الدفاع الثالث كان جبل سلع. ثم تأتي المدينة خلفه، وأمر مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والصبيان يروحوا أبعد إلى الجنوب باتجاه ديار بني قريظة، ويقيمون في آطام اللي هي مثل أبراج حماية لهم. لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كل المسألة بالنسبة له هي تأخير أي هجوم من قريش، لأنه ماذا نفعل مع جيش قوامه 10,000 مقاتل؟ وفعلا وصل هذا الجيش الضخم إلى المدينة ففوجئوا بهذا الخندق، انصدموا، ما هذا الخندق؟ من وين جابوا هالفكرة؟ وعسكروا حول الخندق، فانقسمت قريش قريبة في منطقة في ناحية الغرب وفي ناحية الشمال غطفان وفي ناحية الشرق باقي القبائل، وبدأ الحصار المشدد. 3 أسابيع كانت غزوة الخندق أيامها من أشد الأيام على المدينة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى. نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. أعظم المقامات للإنسان مع الله تعالى مقام العبودية، فأنت عبد لله تعالى، حقك أن تكون عابدا لله تعالى حقا وإخلاصا في أي مجال وفي أي نشاط إنساني. لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلق الإنسان للعبادة في كل مواقع الحياة وفي كامل النشاط الإنساني. هذا هو التحدي. فمن استطاع أن يفهم ذلك كان عابدا لله، حتى في نومه وحتى في راحته وحتى في لهوه. أما من قصر العبادة على جانب من الجوانب، هذا إذا كان عابدا لله في عبادة الصلاة مثلا إلى غير ذلك، فهذا عابد جزئي. لكن التوفيق أن تكون عابدا لله تعالى عبادة كاملة غير جزئية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن تتحقق من صحة ما تعمل ومن سلامة نيتك وقصدك. عمل صالح موافق للشريعة، عمل تعمل لله مخلصا، أنت هنا عابد. إن كنت في محراب الصلاة أو كنت في ميدان العمل في مجال التصنيع أو في غمار العمل الاجتماعي أو في المعترك السياسي، نعم هذا هو التوفيق، أن تكون عابدا لله تعالى. وبعد هذا يكرام، النتائج ليست عليك، النتائج على الله. قال الله تعالى لرسوله إن عليك إلا البلاغ، وقال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذا النتائج ما لها علاقة فيه، إلا أن يكون العمل صحيحا موافقا للشرع الحكيم مخلصا فيه. الله يجعلنا وإياكم ممن يعبدون الله تعالى حق العباد. طيب، اتصالات كريمة نبدأ بها ثم نعود إلى المحور. أخت أم عبد العزيز، تفضلي يا أم عبد العزيز.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيكي.
2: ما يسعدك دكتور. لو سمحت والله بدي أسأل، هل في فرق شرعي بين إني أشتري شقة يمتلكها البنك أو أنا أختار شقة ويشتري لي إياها البنك؟
1: طبعا في فرق. طبعا في فرق، في فرق طبعا، ولكن الأولى أفضل أن يمتلك البنك السلعة ثم يبيعك إياها، هذا قطع ما في خلاف أبدا. الصورة الثانية اسمها مرابحة أو إيجار منتهي بالتمليك، صح؟
2: صحيح.
1: يعني أغلب الناس طبعا هذا عندنا مش موجود، يعني احتمال أنه البنك مثلا مستولي على شقة مثلا عجز أخذها عن الدفع فاستحوذ عليه البنك بهذا المعنى. إنما الآن كان في الكويت، كان في بيت التمويل الكويتي، كان يمتلك الشقق، يمتلك السيارات فيبيعها، هذا لا خلاف فيه. فما بعرف، أنت حددي سؤالك حتى نحدد الجواب.
2: دكتور،
1: للشقة
2: اللي بيمتلكها البنك، يعني ايش
1: مزاياها
2: بتكون؟ يعني
1: مش عارف والله.
2: اولا
1: من قال لك
2: انه، انا ما بسأل مزايا.
1: من قال لك ان البنك يمتلك الشقة؟ من قال لك؟
2: احنا ما يعني شفنا شيء، يعني شايفين على تطبيق البنك الاسلامي مثلا في عنده
1: خلاص هذه بتكون شقق، يعني اخذها بعض الناس عجزوا عن الدفع فسلموها للبنك، صح؟ ما في اشكال.
2: طب دكتور لو سمحت، هل هاي نطلع لها نظرة نفسية مثلا انه والله ممكن تكون منفوسة اصحابها لسه نفسهم فيها؟
1: طيب انا سأجيبك يا عبد العزيز، الله ينفعنا وياكم ان شاء الله. اشكرك يا سيدتي. طيب الاخت الكريمة سألت سؤالا له اكثر من معنى. السؤال انه لو كان الجهة الممولة اللي هي البنك مثلا او شركة تمويل تملك العقارات والسيارات فعلا، هذا هو احسن اوضاع البيع، انه البنك الذي يملك السلعه يبيعها، زي تاجر السيارات يملك السيارة يبيعها حتى لو باعها بثمن أعلى تقسيطا، ما حد يتكلم أبدا عن أي شبه في الموضوع. طيب ماذا لو كان البنك قد رجعت إليه شقته لإنسان عجز عن السداد، كذلك مالك علاقة فيها، ما في شقة منفوسة وما في هنا اعتداء على ملكية لفلان، لا لفلان أكيد يعني سار في الشوط كله وعجز عن الدفع، وبعدين البنك بطرق قانونية استولى على العقار أصبحت ملكا له لأن ذاك عجز عن الدفع، الآن أصبحت هذه الشقة ملكا للبنك، فلك أن تشتريها ولا شيء عليك وما في شيء منفوس، إحنا ما لنا علاقة. إنما صيغة المرابحة مختلفة، صيغة المرابحة البنك في المرحلة الأولى لا يمتلك السلعة، السلعة تكون لصاحبها، يشتريها البنك ليبيعها علي، فهذا بيع مرابحة، أو إيجار منتهي بالتمليك يملكها البنك يملك رقبتها ويؤجرني منفعتها إلى حين، يعني الصيغ كثيرة، لكن الحقيقة الصورة الأولى هي الأفضل أن يمتلك، وإذا كان في رأي للبنوك قديما أنهم يطابقوا بيئة التمويل الكويتي أنهم فعلا يشتروا عقارات ويشتروا سيارات وبيعوا للناس، لكن كانوا فيها صعوبة أحيانا. على كل إن شاء الله أجبنا عن هذا. إذا موضوع العبودية الكرام ليس سهلا. طيب وهذا الكرام قد يدخل الإنسان في عدة مغامرات أحيانا، وقد يحاول عدة محاولات تنجح أو لا تنجح، سواء في التجارة سواء في المعترك السياسي، إن عليك إلا البلاغ، أما هذه النتائج هذه بيد الله تعالى. الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خاضوا حروبا كثيرة، انتصروا في بعضها وانهزموا في بعضها، لكن السؤال هل يهتز مقام العبودية؟ هنا السؤال، هل يتراجع الإنسان عن ثقة بالله؟ أقول للداعين وللداعمين، للداعين الذين يدعون الله تعالى ثم لا يرون استجابة ما دعوا به في حياتهم، هل لا زال قلبكم متعلقا بالله؟ لا زلتم عباد لله ولا صار في شك؟ هنا أيها الكرام يعمل الشيطان عمله، قل لك أنت دعوت والأمة عملت والتضحيات كانت، وأين النصر؟ يشككون في الإيمان بالله تعالى. لا، الإيمان بالله تعالى لا يقبل التشكيك، مقام العبودية لا يقبل أن ينفك عنه إنسان، إذا انفك عنه إنسان هذا بطل يعني العبودية المطلقة. الله يجعلنا إياكم ممن يعبد الله تعالى حقا وصدقا إن شاء الله تعالى. يقول حدث خلاف بيني وبين زوجي، كان غضب شديد والجو مشحون وطيب وما كان بده، طيب هل يقع الطلاق السكران وتحت إجبار الزوجة؟ مش عارف، مش واضح السؤال، كأنه سكران، هذا السكران الآن واعي ولا غير واعي؟ يعني مدرك لما يقول غير مدرك لما يقول، إجبار الزوجة من قال لك هذا إجبار الزوجة؟ يعني هل الزوجة أمسكت لك يعني مسدسا أو سلاح أبيض قالت لك يا بتطلق يا بضربك أو أضربك؟ ما أظن الحالة وصلت إلى هذا. على كل حال هذه مسألة لازم يحقق فيها من في دارة الإفتاء ومن ثم المحاكم، إنه هل كان واعيا، ما الذي قاله أولا، ما هي العبارة، هل كان واعيا؟ افرض واحد، طبعا معلوم في دين الإسلام إنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، ردا على بعض الأفاكين الكذابين الذي يربط حرمة الخمر بالتأثير، لا غير مرتبطة بالتأثير، هي مرتبطة بحرمة الجرعة الأولى، لكن بالنسبة للسكران تحديدا لازم يحقق معه، هل كان واعيا مدركا أم غير واعي؟ إذا مدرك طلاق واقع، وغير مدرك طلاق غير واقع، ولكن يعاقب عقاب آخر. إذن هذا بحاجة إلى نظر يعني تحقيقي من دارة الإفتاء. كان في سؤال مهم للأئمة، الإمام في الصلاة السرية يقرأ ما تيسر من كتاب الله، فهل إذا قرأ الإمام في الصلاة السرية آية فيها سجدة، يعني قرأ سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، هل يسجد والناس لا تسمع؟ يفضل عدم ذلك، لو كان منفردا وتلا اسجد سجد التلاوة، لكن الآن هنا يخشى أن تفسد صلاة الناس، وخاصة مع توسع المساجد وكثرة المصلين وعدم رؤية الإمام الآن خاصة في طوابق أحيانا فيها إشكال، وذلك يفضل عدم السجود، لأن ما حكم السجود تلاوة أصلا في الصلاة؟ يعني حكم الجواز، إذا هذا الجواز راح يأثر على الصلاة المفروضة، وبعض الناس ممكن يترك ركوع وسجود، فمن الحكمة أن لا تسجد، أحسن وأفضل. طيب، في حلقة ماضية تكلمت في مسألة، ثم جاءني سؤال بشكل شخصي واجهني رجل فيه حول قضية أنه هل واجب على زوجته أن تخدم أبوه أو أمه؟ طيب سأبقى مع هذا، ولكن مع هذا الاتصال أبا أسامة، تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، أهلا يا أبو أسامة، الله يحييك.
3: الله يحييك دكتورنا الغالي، الله ينور مصيرك.
1: اللهم أمين، شكرا على الدعاء يا حبيبي، تفضل.
3: الله يرضى عليك، بنحبك في الله.
1: حبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك، تفضل.
3: والله في سؤال يا دكتور، فيه الله يعوض عليهم، فيه قرابة إن أنثى دعست طفلة فسببت حالة وفاة، الله يجبر عاهلها وعوضهم خير، ومن وصي نسائنا إذا بتبكي وقفي، إذا بتبكي بسيارة اطفيها وقفي.
1: أحسنت.
3: يعني ليه تحاولي في طلعه في بين مدارس بين كذا، ما في اي شيء، لو فتحت الباب ونزلتي
1: وتستعين بواحد من الشباب المهره.
3: احسنت يا
1: صحيح.
3: دكتور، يعني بخاف من بناتنا وبتبكي.
1: صحيح.
3: السؤال يا دكتورنا طبعا. الله يبارك فيك، موضوع الصيام كيف بده يصير؟
1: يعني قصدك هو يعتبر قتل خطا؟
3: نعم.
1: يعني وتوفيت وحده في الحادث معه.
3: طبعا نعم.
1: طيب والله صيام شهرين متتابعين
3: ما عشان حكم انها انثى،
1: حتى لو كان بدها تبدا بصيام شهرين متتابعين
3: تجيها الدوره.
1: نعم هذا لا محسوب، هذا يعتبر كانه متصل، لانه هذا انقطعت بعذر عن الصيام وليس بدون عذر.
3: والله بتمنى توضح لنا.
1: تكرم بعون الله. ابو سامر بشكرك يا سيدي، وهاتان مسالتان. اخي فهد تفضل. فهد، إذا معنا فهد تفضل، حياك الله.
4: خالد،
1: أهلا يا خالد، تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
1: حياك الله، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
4: دكتور أوليس، أنا بحكي على التلفون مش عندي راديو، بعد إذنك.
1: تفضل يا سيدي، تفضل.
4: هلا في مركز قرآني أجته متبرعة.
1: طيب.
4: هاي المتبرعة وزعت هدايا على الطالبات.
1: طيب.
4: ونزلت صورهم على الانستغرام، وأنا هي بتتبرع وأنا مش عارف إيش. وأغاني مع التبرع، يعني مش عارف يعني كيف، هل هذا بجوز؟ يعني
1: ما بعرف
4: يعني التبرع بجوز.
1: هلا
4: بطلع لها أنا تنزل صور الطالبات على
1: طب نفسها. احنا خلينا نسأل، هي قدمت الهدايا تريد تشجيع الطالبات ولا لا؟
4: ما بعرف نيتها.
1: طب ها اذا نيتها خليها بينه وبين الله، ما لنا علاقة فيها.
4: طب ماشي، هل هو بحق لها تطلع صور البنات تنزلهم على انستغرام مع أغاني مثلا؟
1: هل البنات محجبات ولا لا؟
4: محجبات.
1: طيب البنات موافقات على هذه الصور ولا لا؟
4: لا، مش محدش بيعرف اصلا.
1: شو عرفك؟ طيب
4: لانه بنتي منهم.
1: طيب انا بشكرك يا خالد، وخلينا نفكر في المساله. اشكرك يا سيدي. طيب اذا عده اسئله الحقيقه، بس كان في سؤال مهم وكرام حول قضيه المراه الزوجه، هل تخدم حماتها، هل تخدم حماها؟ هذه قضيه كما قلت لكم بالاحسان، حتى كلمني احد الدكاتره الفاضل وتناقشت انا معه في الموضوع، انه حتى لو تم الاستيراد ليس بواجب، السبب العرف يرفض ذلك، العرف والمعروف عرفا كالمشروع شرعا، والله تعالى اعلم. سنكون مع المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. طيب، سؤال حول قضية إجبار الزوج على خدمة والد الزوج اللي هو الحما. هذا من الإحسان وليس من الإلزام، ولذلك أن يضعها في مفترق طرق، إما أن تفعل وإما أن تطلق إلى حرام. ذاك العرف يرفض إكرام أن يكون هذا واجبا على المرأة، وذاك المرأة يعني إذا أمرها أطاعت، أمرها زوجها غير زوجها لا بصير إحسان، لازم يبقى في منطقة الإحسان، وإلا لا سمح الله بنقلب الإحسان إلى واجبات، والوجوب والإلزام يكون من الشرع وليس من العرف، هذا غير صحيح. طيب، أنا مع أخي أبو سام الله يرضى عليه، ملاحظاته سديدة دائما إن الأخوات النساء يعني اللي بتشعر، أو الشباب اللي بشعر حاله يعني ما عنده هالمهارة في منطقة منخفضة عالية كذا منزلق، تنحى عن سيارتك وخلي واحد أمهر منك، كذلك الأخوات حتى لا تحصل مشاكل، ولكن حصل ما حصل وتم قتل الخطأ، فهذا فيه الكفارة معدية المخففة، الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين، يحدد الإنسان شهرين فيصوم بدون انقطاع. الرجل يستطيع ذلك، المرأة لا تستطيع ذلك. ذاك هي من مسائل الإجماع، أجمع العلماء إجماع لا خلاف بينهم أن المرأة إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين وبدأت في الصيام وانقطع صيامها بالعذر الشرعي أنها تبني وتكمل ولا شيء عليها، المهم أن تستكمل شهرين كاملين، يعني 30 يوم 30 يوم، والله يتولى الجميع بالرحمة. أنا ما بستطيع يعني أدين إنساني يا أخي خالد لا أعرف من هي وما الذي فعلته، هذه النية بينه وبين الله، لأن إذا قصدت بتقديم الهدايا وتصوير البنات المباهة فبها فهي ونيتها، ما لنا علاقة فيها. إنما الآن حق اللي تصور معها أن يكون عندهم رأي إنه هل تنشر صورهم أم لا تنشر صورهم، فيفضل يعني النصح لها إنه كان الأصل أن تسألين وأن تأخذ من الإذن. كلام صح، إذا نيتها بينه وبين الله، إنما حق من صور وتنشر صورته أن تأخذ الإذن منه، هذا الواجب. طيب، هل ممكن نعتبر هدايا الحفاظ كتاب الله من الزكاة؟ والله ممكن بشرط أن يكونوا فقراء، أما الآن يرتاد مراكز تحفيظ القرآن فقراء ومتوسطون وأغنياء، فكيف الآن بدي أعطي هدايا لغني؟ لا، بدي يكون من مصارف الزكاة ضروري. بتكلم أنه يسكن بالطابق الرابع وفي زيادة بالوزن وألم بالقدم، أصبحت لا أستطيع النزول إلى نادي وصرت أصلي في البيت غالبا، لا شيء عليك. ما حكم صلاة الجماعة أصلا في المساجد؟ هي سنة عند بعض المذاهب، عند بعض المذاهب لسه فرض كفاية ليست فرض عين، فمن هذا الباب ما عليك شيء بعون الله تعالى. الأخت اللي سألت عن هذا الإنسان اللي طلق وكأنه سكران، ما كان واعي، كان زي المجنون، قام كسر البيت. طيب، رحنا على الإفتاء بس ما ثبته، بس طلب حضور الزوج، ممتاز. إذا خلص، الجهة التي ذهبتم إليها هي الجهة الرسمية، الإفتاء راح يطلب وجودك ووجوده، فإذا ثبت لهم أنه لم يكن واعي ينصحونه ويعظونه ولا يوقعون هذا الطلاق. طيب، أخي سعيد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: تفضل.
0: حبك الله يا سيدي. حبك الله.
1: دكتور قريبي اللي طلع لنا من الضمان 1000 دينار.
0: نعم.
1: هو متوفى. طيب. وله 4 بنات.
0: طيب.
1: الآن 1000 دينار هنا بيطلع لوالده ووالدته.
0: عبارة عن إيش هذا؟ بدنا نفهم.
1: هذول اللي طالع ضمان.
0: رواتب.
1: له.
0: رواتب يعني.
1: طلع له بعد ما توفى.
0: يعني مرة واحدة؟
1: مرة واحدة أعطينه يعني 1000 دينار.
0: يعني مش راتب شهري؟
1: لا لا، هذول بعرفش كيف طلعان مرة واحدة، لكنه هاي بتكون مرة واحدة بالعمر أو كذا.
0: هو لو كان هذا ميراثا هم رح يوزعوه عن طريق القاضي الشرعي.
1: القاضي الشرعي، بس أنا بدي أسأله. يعني هي معها 4 بنات بيطلع لوالده ووالدته، والده متوفي، والده متوفي
0: ما بيطلع لهش الوالد، خلص الأم لها السدس، أم السدس. لا لا لا، بدي أسأل، إذا ميراث هذا السدس، السدس راح يروح للأم.
1: طيب،
0: مباشرة، وراح يكون الآن الزوجة لها الثمن.
1: نعم.
0: وعنده أولاد وبنات.
1: بنات بس، 4 بنات.
0: البنات لهم الثلثين، ويبقى شيء بسيط للإخوة والأخوات إذا ميراث يأخذه.
1: ما بيطلع لهم إخواننا توفى.
0: لا، كيف ما بأخذه؟ فهمني شوي. أنا سألتك عنده ذكر ما عنده ذكر؟
1: لا، ما عنده.
0: خلاص، الآن أم السدس زوجته الثمن بنات الثلثين، يتبقى شيء بسيط لإخوانه وأخواته.
1: اه بطلع لهم يعني.
0: بطلع لهم نعم، شيء بسيط إذا كان ميراثا. نعم.
1: ايوه بارك الله فيك.
0: وفيكم يا سيد، اشكرك. هذا في قضايا الميراث الكرام مساله اجماعيه، وهي انه اذا كان هنالك للميت وارث ذكر واحد، اخوانه واخواته لا يرثون ابدا. اذا كان بنات، الان بنات بياخذوا الثلثين وبتبدا القسمه، ويتبقى شيء بسيط للاخوه والاخوات للذكر مثل حظ الانثيه. يعني مساله بحاجه لعدد حتى نعرف كم عدد الاسهم. كان هنا في سؤال حول سن التمييز، سن البلوغ مختلفات عن بعض، لأن أحد الأخوات بتسأل سؤالا أنه يعني ممكن يذهبوا رحلة نسائية ويجوا الأولاد أحيانا وهم يعني 14 13 12، فالهؤلاء يعتبروا، فبعض الأخوات بيقولوا لا هؤلاء غير بالغين ممكن ينكشف أمامهم. هذا كلام غير صحيح. سن التمييز غير سن البلوغ. الولد إذا أصبح مميزا تجتنب المرأة الانكشاف عليه ضروري، وذلك سن التمييز 7 سنوات، ليس أكثر من ذلك. سن البلوغ شيء وسن التمييز شيء، وذلك حتى في المحاكم في التمييز الآن له أحكام في الضم والحضانة إلى غير ذلك. وإحنا في زمن بعض الناس يقول لك لماذا كل المؤثرات هذه اللي حولينا من عالم النت وعالم تثقيف الإعلام الموجه للأطفال، يعني كبرهم وأعطاهم من المعلومات قبل السن، فهذا أمر خطير. طيب كان هنا في سؤال حول عدم إدراك رجل لم يدرك الركعة الثانية من الجمعة، يعني جاء والإمام قد رفع سمع الله وحمده فالتحق. أولا ما بصح المسلم يتهاون في صلاة الجمعة، ولكن للمضطر ممكن. إذا لم يدرك الركعة الثانية لازم يضم إليها كذلك 3 ركعات أو 4، يصلي الظهر 4 ركعات، يعني يبدأ يلتحق بالإمام. نعم يلتحق بالإمام ولا يتأخر ويصلي 4 ركعات، الإمام يسلم يصلي 4 ركعات الظهر. إنما متى يضم ركعة واحدة؟ إذا وهذا في مذهب للإمام أبو حنيفة، يعتبر أنه إذا أدرك جزءا من الصلاة يأتي بركعتين، لكن هذا الأصح. الآن إذا أدرك ركعة أولى بضم إلى الثاني، إنما الآن لم يدرك ركعة بده يجيب 4 الظهر ضروري. طيب حلف على غيره، رجل حلف على غيره بأن يفعل شيئا والثاني لم يطعه، فعلى من الكفارة؟ ولا على واحد. أنا بحلف على فعلي، إذا ما التزمت علي كفارة، ما أنا أحلف على الآخرين وما التزموا ما عليهم شيء، لا عليك ولا شيء، والله أعلم. طب أخي حابس تفضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله أخي، أهلا وسهلا.
2: الله حياك فضيلتك، يعني لا يخفى عليك فضل الدعاء إلى الله، يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
2: الآن لقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
0: صحيح.
2: سؤالي فضيلة الشيخ، يعني من خلال وسائل التواصل نشر ما قاله العلماء يعني من الكتاب والسنة، وأيضا من خلال يعني المواعظ اللي يكون هو موظف، يعني موظف أوقاف يلقي مواعظ، هل يكون داعي أو يتطلب الخروج يعني كما جماعة دعوة تبليغ؟
0: لا لا لا، كل في مكانه داعية، وانت في عملك، وانت في محيطك، في عائلتك، في شارعك، في مسجدك، كلنا دعاء الأصل.
2: نعم
0: نعم هكذا. طبعا طبعا، مش بالضرورة والله يكون متخصص لابس ملابس خاصة وحمل أغراضه ورحل كما يفعل رجال الدعوة. هم ناس فضلاء، هم ناس جيدين وفضلاء، لكن ليس بهذا، هي ممارس. أنت في عملك شفت خطأ فنصحت ووعظت وأمرت ونهيت، أنت داعي لله
2: من خلال التواصل كذلك.
0: كذلك كذلك، من أي وسيلة من الوسائل، المهم أن يحسن ذلك وأن يتقي الله، أن يكون مخلصا في هذا. بارك الله فيك، حفظك الله يا سيد، أشكرك. يعني الموضوع الكرام أيسر مما يتخيل الناس. إذا الناس كانوا، إذا قال عليه السلام أيها الناس إن منكم منفرين، وهو الذي قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، فيك في مكانك ذلك حتى لو لم يتكلم. مجرد أن تكون أمينا في العمل وصادقا في القول، وأن تكون وفيا ومخلصا في عملك، أنت داعي إلى الله. بين الناس أنا لديني يعني ألتزم بما ألتزم به. فالموضوع مش موضوع الحقيقة يعني شكليات، لا لا، الموضوع حقيقة. طيب كان في سؤال هنا حول قضية امرأة عندها مشكلة كان في الحاجبين وتدخل طبي وجراحة وما في إمكانية أن يصل إليه الماء عند الوضوء. ماشي، يعني الأمر سهل، ممكن إذا كان يعني اليد الرطبة تكفي لإمرارها على هذه المنطقة خير وبركة، إذا كان في جرح وزي الجبائر المسح عليها والأمر يسير، والأمر إذا ضاق اتسع، الأمر سهل بعون الله تعالى. طيب، يعني كان نتكلم حول إنسان شارك إنسان بالعمل وتمت الخسارة، وأنا إلي رغبة يقول أن أتحمل الخسارة الكاملة، والله بدون إلزام، جزاك الله خير. يعني إذا أنت الأقوى مادة ودخلت أنت وإنسان بشراكة وخسرت المبلغ، بدل ما تحمله النصف تحمل نصف، قلت يا عمي أنا بتحمل كامل الخسارة، الحقيقة هذا من باب الإحسان. زي ما الإنسان يكون له مبلغ عند إنسان يقول له أنا مسامحك لوجه الله تعالى في كل شيء، نفس الفكرة والله أعلم. فالموضوع مهم، وهنا تكون السماحة ويكون الإحسان إلى الناس. طيب، كان هنا سؤال، هل يتصح قراءة سورة ياسين للمحتضر؟ طبعا هي واردة، اقرأ على موتاكم سورة ياسين، حديث ضعفه بعض العلم حسنه القليل منهم، وما دام أنه حسن أو ضعيف فيأخذ به في الفضائل، وهذا من الفضائل. الآن اقرأ على موتاكم، هل موتاكم الذين ماتوا فانتهوا ولا الذين الآن هم ينازعون في الاحتضار؟ كلاهما صحيح، ما دام هذا تلاوة قرآن فالحمد لله كلاهما جائز إن شاء الله تعالى. اقرأ على موتاكم سورة ياسين. طيب، هنا في امرأة كان عاملة عملية ركبة ولا تستطيع القدرة على الوضوء، هل تستطيع جمع الصلوات؟ ما بدأ أتساءل، احنا العاجز عن الوضوء ما حكمه أن يتيمم؟ تمو التيمم وانت جالس، تتيمم بضربة واحدة تمسح اليسرى باليمنى وتمسح الوجه. طب ما دام هو يسر له الوضوء إلى تيمم ويستطيع أن يصلي وهو جالس، ما الداعي للجمع؟ ما في داعي. إذا كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. من أغرب ما يكون إنه بعض الناس بيفكر حاله المريض كأنه مسافر، فبيبدأ يقصر ويجمع. طب لماذا فعلت ذلك؟ يعني القصر للمسافر، أنت لست مسافرا، الجمع لمن يريد أن يأخذ الأجر وافرا مع الإمام إذا كان في عذر. طب أنت الآن في بيتك، إذن لا قصرة ولا جمع، إنما تصلي بتيمم وأنت جالس على السرير، هذا هو الصحيح. أما الجمع هذا والقصر هذا غير سليم إطلاقا. طيب، كان بتكلم واحد حول تصحيح الشيخ الألباني، ما رأيك فيه؟ والله الإمام الألباني هو إمام كأئمة الإسلام، بل هو مجتهد في هذا الباب، لكن هل هو عنده منتهى العلم؟ لا والله، ما أظن الرجل قال عن نفسه ذلك، مجتهد إيه عليه ملاحظات والله أعلم. طيب، معنا الياس، تفضل. السلام عليكم، الله تفضل سيدي.
3: يعطيك العافية. أنا حاليا عايش لي فترة في الغرب يعني في بريطانيا.
0: نعم.
3: في عندي نقاش مع بعض الإخوة اللي هو على موضوع الحديث عن الرسول عليه السلام اللي هو بما معناه من يعيش بين ظهراني أهل الكفار، يعني فإنه يجب أن يغادر أو خرج من ملتي أو خرج من شفاعتي.
0: طيب.
3: في ضوء يعني الإنسان مثلا هل ممكن قادر يرجع إلى دولة عربية أو إسلامية؟ شو الحكم للناس؟ في ناس يقول لك أنا والله هناك من بدعو إلى الله والكلام هذا ما في داعي. أنا ما عم بحكي عن الإنسان الملاحق عسكري.
0: هلا بدي أسأل حضرتك أنت ساكن من فترة في بريطانيا صح؟
3: صلي 16
0: محافظ على دينك ولا لا؟
3: الحمد لله ملتزم بصلواتي. أولادي
0: ممتاز.
3: أولادي يعني الحمد لله أبو عمر 10 سنوات بتعلم القرآن والعربية.
0: يعني هل تأثرت أنت وتأثرت العائلة بالإقامة في ذاك البلد؟
3: طبعا
0: النية
3: يعني
0: النية
3: انه انا ارجع على الاردن.
0: بس انا بدي اسالك، يعني انت الان تتبنى يعني ظاهر الحديث انا بريء ممن يقوم بين ظهراني المشركين، ولا انت شاعر انه انت مرتاح في ذاك البلد؟
3: اكون معك صادق، لا انت يعني بشكل عام في راحه عاديه، بس يعني انت عمرك ما بتحس حالك تنتبه يعني.
0: طيب،
3: ليس يعني لا فيها مظاهر اذان ولا يعني اوكي انا يعني في محل عملي
0: فيه. على كل حال الله يفقنا إياك في دين. الحديث له محمل كثير مهم، سأبدأ به بعون الله لما نرجع من الفاصل. أشكرك، سأجيب بعد الفاصل. شكرا لك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريم مع أخينا أبي حسام. أبا حسام تفضل سيدي.
1: السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. أهلين حسام.
0: الله يديمك. أهلين يا أختي، حياك الله، تفضل.
1: الله يرضى عنك تفضل. دكتور سؤالين لو تكرمت. أول إشي، ما معنى تنكيس القرآن الآيات والسور
0: المحرم؟ تنكيس الآيات وليس تنكيس السور، يعني تنكيس الآيات بنفس السورة تقرأها بالعكس، وهذا حرام. أما الآيات السور ما بضر.
1: تمام، الله يكرمك. السؤال الثاني لو سمحت، اللي هو تجويدي، ما معنى مد الفرق والكلمات الوجهين، الإبدال والتسهيل والتركيز؟ هل التسهيل في مد ولا ما في مد؟
0: طيب.
1: احنا بنعرف حفظ، ما بنقرأ بالتسهيل، لكن لما بنيجي نعلم الطلاب بين الهمزة والألف،
0: لا عندنا تسهيل،
1: هل في مد؟
0: في، لا، بدون مد. سأشرح لك ذلك، تكرم يا أم حسام.
1: لو سمحت دكتور، مختصر مفيد حتى أسجله وأنقله للطلاب.
0: طيب، عون الله تعالى. تكرم، تكرم،
1: بارك الله فيك.
0: يفضل للإمام أن يقرأ القرآن مرتبا، يفضل. إنما الآن لو قرأ من سورة متقدمة متأخرة هذا خلاف الأولى، ولكنه صحيح. تنكيس الآيات داخل السورة هذاك محرم قطعا، لأنه يخالف النظم القرآني. سؤال في التجويد، مد الفرق هو القائم في الله الآن الذكرين، للفرق بين الخبر والاستفهام، ولنا فيها وجهان، إما المد مع الإبدال الله أذن لكم، أو القصر مع التسهيل الله أذن لكم، ومثل الذكرين الذكرين بس. إذن التسهيل يكون بدون أي مد مع القصر، أما المد والإبدال بيكون مد طويل، والله أعلم. أخي إياد تفضل سيدي. أخي إياد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: كلافي شيخ،
0: الله يعافيك، تفضل يا سيدي.
2: شيخ تكلمت عن الشيخ الألباني، حسيتك ما أعطيته حقه مزبوط.
0: لا لا، بقول لك رحمة الله عليه، كيف أعطي يعني حقه؟ بقول لك مجتهد، هو مش
2: بس مجتهد، أعتبره بعض العلماء مجدد.
0: لا لا، هلا أستاذ، بغض النظر، أنا قلت هو من أبرز يعني المتخصصين في هذا المجال، وهو إمام في التصوير، ولكن هل كلامه كله مقبول وكل أحكامه سليمة؟
2: بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في رجل،
0: ما بتكلم على العصمة، ما بتكلم. ولكن أنا عذرا، هل نفيت عنه أنه رجل عالم متخصص؟
2: لكن حسيتك ما أعطيته حقه صحيح.
0: كيف، شو المطلوب أعطي حقه؟ أنت أعطي حقه.
2: أنا الآن كثير من أهل العلم اعتبروه هو الرجل الأول في علم الحديث.
0: طب أسألك سؤال، طب أسألك، ليش ما نقول هو من المبرزين، وفي عندك مبرز آخر اسمه الشيخ أحمد شاكر، وفي الشيخ
2: نعم أحمد شاكر أبو عالم من علماء
0: طيب
2: الحديث،
0: والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ محمد حبيب الله الأعظمي، ففي كثيرون. فإحنا ما بدنا نتعصب لواحد ونترك واحد، خلينا نقول هو من العلماء الكبار في علم الحديث. هل هذا الكلام ينقص من قدره؟
2: لا ما ينقص من قدره.
0: طب خلص، طب ليش زعلان أنت؟
2: أنا مش زعلان.
0: ليش زعلان؟
2: أنا ماني زعلان، لكن أنا بتكلم إن الشيخ الألباني،
0: يعني أنت بدك إياه المجدد الأوحد، هذا تعبير غير صحيح، الشيخ الألباني لا يرضى. أنا أنت عمرك جالست الألباني؟
2: أنا تعلمت عند تلاميذه.
0: أنا جالست عشرات المرات الشيخ الألباني، وما كان يتكلم عن نفسه عن ذلك، كان يقول أنا طالب علم، وأنا هاي سامعها منه وسامعها من طلابه بيتكلم عنه، الله يرحمه رحمة واسعة، بارك الله فيك. إياد أنا بشكرك يا حبيبي، أشكرك. أئمتنا كبار، نحترهم نوقرهم، لكن ما منعظمهم تعظيمهم، هم أصلا ما برضوا عنه. فمن هذا الباب يعني حتى السؤال اللي كان الوارد هنا في قضية البراءة من المشركين، هذا مثال. العلماء ضعفوا الحديث، الشيخ الألباني صحح الحديث، وهنالك من كان يستدرك عليه في التصحيح وفي التضعيف. والحديث الحقيقة يعني لا يؤخذ بظاهره كما هو كل من أقام في الغرب، لكن لمن فتن، وهي واقعة حال لعله أشير إليها لاحقا. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً. جمعية الفرقان الخيرية.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. حياة أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأذكى الجنان وأفصح اللسان، والصلاة والسلام عليك يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل. في حضرة الكلمة حياكم وبياكم وأبقاكم معنا في حياض اللغة وأفنان الجمال، نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف ونتوقع منكم أغلى المشاركات، فمرحبا بكم في حضرة الكلمة.
0: في حضرة الكلمة
1: وكالعادة نبدأ ببركة الصلاة على محمد بن عبد الله. من رائعة شوقي سلو قلبي غدا تسلى وثاب، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا؟ وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجوابا. نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله وهدى الشعاب، وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون للمعنى مغنى ويصير أبلغ وأروع وأمتع وأبدع. كن أحد المشاركين بالاتصال على أرقام البرنامج 06516 4020، 06516 5020، أو أرسل مشاركتك الأدبية على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879311193. أكرر، رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879311193. أرسل مشاركتك شعرا، خاطرة، نثرا، قصة، وكن أحد فرسان حضرة الكلمة. حياكم وبياكم في هذا اللقاء الجديد.

0: لقاؤنا اليوم في حضرة شاعرة وازنة، وفاء جعبور، شاعرة وكاتبة وأكاديمية أردنية حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الأدبية والنقدية. صدر لها ديوانان شعريان، تقول القصيدة 2015 الحائز على جائزة الشارقة للإبداع العربي، وديوان وما من قميص يدل علي 2021، إضافة إلى ديوان شعري ثالث قيد النشر إن شاء الله. حازت على العديد من الجوائز الشعرية، من أبرزها جائزة الشارقة للإبداع العربي المركز الثاني، وجائزة الشاعر محمد القيسي، وجائزة الشاعر حبيب الزيودي رحمه الله، إلى جانب جوائز وطنية أخرى. لها العديد من الدراسات النقدية والبحوث المحكمة، وهي عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، تعمل معلمة للغة العربية للمرحلة الثانوية، ومعلقة صوتية في قناة الجزيرة الوثائقية، ومشرفة للجولات التراثية في الديوان الملكي الأردني العامر. تحمل قصائدها أسئلة للإنسان المعاصر وقضايا المرأة. نرحب معكم بالدكتورة وفاء جعبور.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. شكرا لإذاعة حياة إف إم، شكرا لك دكتور فريد، وشكرا كذلك لجميع المستمعين الذين يتابعوننا الآن، أهلا وسهلا بكم.
0: يعني ما شاء الله دكتورة وفاء، يعني إنجازات حافلة وغزيرة وغنية حقيقة في مجالات متعددة ومختلفة.
1: نعم،
0: يعني حدثينا، يعني أعطينا بلسانك نبذة هيك عن وفاء جعبور بداياتها إلى الآن.
1: يعني بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربي أكيد وبدعوات الوالدة رحمها الله. دائما الإنجاز والإبداع لا يتوقف إذا كانت هناك شرارة داخل الإنسان. هباني الله نعمة، وهي طبعا أشكره عليها، نعمة الشعر. وكنت دائما أقول لو لم أكن شاعرة ماذا سأكون، لو يعني لا شيء سوى الشعر الذي يحرر هذه الأرواح في ظل ما نعيشه ونصارعه اليوم من أحداث ومجريات تحيط بنا. وبفضل الله أكملت دراسة الدكتوراه التي أعتبرها جاءت تتويجا لهذه المسيرة الإبداعية وللشغف الذي ولد في داخلي تجاه لغتنا الحبيبة، اللغة الأم، اللغة العربية.
0: جميل. يعني إذن وفاء جعبور، نقول إنسان أراد أن يكون شيئا مميزا.
1: نعم،
0: وكان متعدد المواهب.
1: الحمد لله.
0: أنت تربوية وأكاديمية.
1: صحيح.
0: وباحثة.
1: نعم.
0: وشاعرة وناقدة بحكم التخصص.
1: صحيح. نعم.
0: طيب، نريد أن نستهل يعني هذا اللقاء بالاستماع إلى قصيدة شعرية تختارينها لنا دكتورة.
1: إن شاء الله سأبدأ بقصيدة قلتها في والدتي رحمها الله، وهي القصيدة كذلك الفائزة بجائزة الشاعر حبيب الزيودي رحمه الله كذلك.
0: رحم الله أمك ورحم حبيب الزيودي.
1: نعم.
0: صديقنا.
1: نعم.
0: الشاعر العزيز كان زميلنا في مرحلة الماجستير.
1: صحيح. رحمه الله. مرثية للغياب، هبني يدا فوق الغياب تصفق وتصافح لا شيء فيا فأنطق. هبني ملاذ المتعبين، فإنني من نقطة في بحر جرحي أغرق. جسدي سحاب الكون فيه مسافر، أنفاسه فوق المرايا تسرق. لا شيء عندي كي ألاحق فكرة جفت كطين الحزن إذ يتشقق. غيرت اسمي مثلما غيرتني، أرأيت وجها متعبا بك ضيق. ما عدت أعرفني، أسائل من أنا وأحن في إلي لكن أشفق. جربت أن أهب الحياة هويتي، في الوجه كاذبة وروحي تصدق. جربت أن أحيا كأي قصيدة قد زارها الشعراء ثم تفرقوا. جربت لكني أحاط بطيفها أمي، أينعاك الزمان أحمق إني أغربلني بثقب غيابها فأظل في نفق اشتياقي أعلق.
0: الله الله الله الله، جربت لكني أحاط
1: بطيفها.
0: بطيفها، يا سلام. يعني هذه الأم،
1: نعم،
0: أجمل ما في الوجود، أجمل ما في الحياة، أجمل كائن يمكن أن يعني يتفهم ولده. يعني أولا السؤال الكلاسيكي، ماذا تعني الأم لك وماذا تعني أمك لك وفاء جعبور؟
1: طبعا علاقة الأم سبحان الله هي علاقة فريدة، يعني ربما ذكر ذلك، جاء في طوق الحمامة ما ذكره، أن أول علاقة حب للإنسان هي علاقة الابن بأمه أو الابنة بأمها. يزداد هذا التعلق سبحان الله بعد الغياب، حضورها تشعر وكأن الحياة تسير وكأنها يعني كل شيء في مكانه، كل شيء بتنظيم دعواتها، لكن الله سبحان الله جميل. عندما تغيب الأم تشعر وكأن سقف البيت قد يعني وقع على رأسك، في تلك اللحظة تشعر وكأن الدنيا أظلمت. ويعني حفظ الله أمهات الجميع، ولكن أمين. ربما من فقد أمه هو أكثر من يعي ما أقوله سبحان الله. يعني صلتنا بالحياة مربوطة بدعاء أمهاتنا، توفيقنا هو يعني جزء من هذه الدعوات العظيمة التي تكون. فسبحان الله يكفيك أن أبواب السماء تغلق عندما يعني تموت الأم. فيعني لا يمكن أن نعبر عن ذلك بكلمات دكتور فريد، هي ربما الشغف الذي نعيش لأجله في هذه الحياة.
0: يعني نسأل الله أن تكون أبواب السماء مفتوحة، وأبواب الدعاء للأم آمين. مفتوح،
1: نعم.
0: وللمتوفين مفتوح أيضا، وهذا من واجبهم علينا الحقيقة.
1: نعم.
0: نسأل الله أن يحفظ أمهاتنا، و لا شك يعني الأم هي كل شيء بالنسبة
1: نعم
0: للإنسان
1: كذلك. نعم.
0: هي التي تستطيع أن تغفر الزلات، وهي التي تستطيع أن تحب ببراءة من غير مصلحة.
1: صحيح، الحب الغير مشروط، يعني
0: الحب
1: الغير
0: مشروط.
1: نعم.
0: بالضبط. يعني
1: يعني أذكر مما جاء به ابن الرومي رحمه الله في مرثيته لأمه،
0: في مرثيات شعرية صحيح.
1: نعم.
0: في تاريخنا الأدبي كثيرة ومفعمة بالمشاعر.
1: نعم كذا.
0: تفضل يعني ابن الرومي
1: يقول عندما توفيت أمه، يعني تحدث عن هذا المصاب فيقول: رزيئة أم كنت أحيا بروحها، يعني وكأن حياته كانت متصلة بروح هذه الأم، فإذا الله. فقد أمه هو فقد هذه الحياة. فسبحان الله، يعني
0: أبو العلاء المعري أيضا له مرثية في أمه.
1: نعم، ويعني شعراء كثر حقيقة. يعني ربما يعني هي من طرائف الشعراء لنقل: عندما انتهى عزاء أمي رحمها الله وخلوت بذكراها وحدي، كان هنالك من المعزين من الشعراء، فأتى علي أبو العلاء المعري وجاء ابن الرومي.
0: جميل.
1: وكانت قصائدهم
0: جميل.
1: حقيقة هي يعني عزاء من نوع مختلف، فتجد في هذه القصائد سبحان الله كيف يتحول الإنسان مهما كان عمره، يتحول بين يدي أمه صغيرا. يعني عندما توفيت والدة ابن الرومي كان كهلا، ورثاها رثاء يعني موجع القلب. فتحدث عن أمه فوصف علاقته بها بالرضاع. فيعني سبحان الله كيف يتحول هذا الكهل إلى هذا الطفل الصغير.
0: ربما رضاع النفس يعني.
1: نعم.
0: ليس رضاع،
1: فحتى أنه أشار إلى نعم. ذلك، يعني يقول: فقدت نعم. رضاعا من سرور عهدتها تعللنيه، فانقضى غير مستتم رضاع بنات القلب، بان ببينها حميدا، وما كل الرضاع رضاع فم.
0: الله جميل.
1: يعني سبحان الله كيف يصبح هذا الكهل الكبير بمكانته بكذا، يصبح عند أمه هذا الطفل الصغير الذي يفقد رضاعها. وهنا هو طبعا يتحدث عن رضاع بنات القلب، ولكن هذه الأيقونة يعني ذكرها أكثر من شاعر يعني تحدث في ذلك.
0: والله شوقتيني لأن أقرأ جزء من قصيدة لصديق لي اسمه
1: نعم.
0: عامر بلو.
1: نعم.
0: كنت قد رثيته يعني. وضمنت قصيدته الأغنية الشهيرة أحن إلى خبز أمي. عامر كان صديق درس معي في الجامعة، ثم قال إنه ذاهب إلى الزواج، يعني هو مقدسي، فقال فوجئنا بأنه يعني استشهد رحمه الله وكان يعني ذاهب ليتناثر يعني جسده في سماء القدس وبين مآذنها الشامخة. فقلت في لأنك تضحك في دمنا دائما سأهدي لعينيك أغلى قصيدة، لأنك حين تسافر تبعث فينا صهيل الخيول العنيدة لا تغطوه. عامر كان يحب الهواء الزهور فراش الحقول، وعامر كان يحب الصعود إلى المستحيل لا تغطوه. عامر كان يحب مواويله، وعامر كان يحب أغني له، أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، خذيني أمي إذا عدت يوما وشاحا لي هدبك، وغطي عظامي بعشب تطهر من طهرك بك، وشدي وثاقي بخصلة شعرك بخيط يلوح في ذيل ثوبك، عسى

0: وتحية لأمي طبعا. أمي
1: أظن الآن تستمع كذلك، حفظ
0: تستمع
1: الله
0: إلى إلي. تحية خالصة لأمي الحبيبة، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمهاتنا وأن يرحم من مات من آبائنا وأمهاتنا. نعود الآن إلى موضوعنا، سنقرأ يعني قصائد أخرى دكتورة وفاء، وسنتحدث في موضوعات أخرى، لكن الآن لدينا يا كريم استراحة، إنجاز تعبير، إنشادية غنائية، يا قصيدة لحبيبنا موسى مصطفى، قصيدة كتبها له الدكتور ناصر شبانة ولحنها أحمد الكردي.

0: من جديد. ضيفتنا اليوم الدكتورة وفاء جعبور. أنا كلما ثارت علي قبيلة عاندت أكثر، صوتي أعاتبه إذا يوما بغير أناه أو نجواه فكر. سنستمع إلى هذه القصيدة
1: إن شاء الله
0: وسنناقشها بعد هذا الفاصل الإعلاني.
1: نعم.
0: لكن كأنك تستحضرين يعني الشنفرة وعروة بن الورد
1: خلينا
0: والصعاليك
1: بصورة أنثوية.
0: بالضبط بصورة أنثوية. نستمع إلى القصيدة ثم نذهب إلى الفاصل الإعلاني وبعد ذلك نناقش بعض هذه ملامح هذه القصيدة. نعم.
1: مهرة على كف القبيلة، أنا كلما ثارت علي قبيلة عاندت أكثر، صوتي أعاتبه إذا يوما بغير أناه أو نجواه فكر. مالي ومالي العاشقات يضئن ذاكرة إذا النارنج فوق الدار أزهر. مالي ومالي النسوة اللائي سهرن الليلة يرقبن الحبيبة إذا تأخر. جسدي أروضه ليصبح مهرة من قبضة الأشواك تعبر. قلبي أقلم ضعفه بالورد بالعطش المنكه بالرؤى ليفيض سكر. فلتبتكر كل النساء مصيرها، أما أنا فيداي فوق الصمت والموروث والسجان تشهر.
0: نحن قريبون منكم فكونوا بعد هذا الفاصل بالقرب.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمشاهدين. معنا اليوم الدكتورة وفاء جعبور، شاعرة وناقدة وتربوية أيضا. دكتورة وفاء، يعني هذه الصرخة، هذا التمرد، إنجاز التعبير، يعني هل حقيقة مجتمعاتنا يعني تقهر المرأة، أم أن هناك حلقة مفقودة ما بين المجتمع وبين المرأة يمكن أن تكون نتعايش في حالة سلام ما بين هذا المجتمع وهذه المرأة التي أحيانا تشعر بأنها ضحية؟
1: نعم،
0: إذا كنت قد فهمت رسالتك الشعرية على هذا النحو.
1: نعم في الحقيقة دكتور فريد، يعني سأبدأ بمقولة سارتر عندما قال: الشعر ليس أداة للزينة والإمتاع فقط، وإنما هو أن يكتسب الإنسان حريته الكاملة. فعندما ذكرت موضوع المرأة تحديدا، يعني حضور المرأة في شعرنا العربي هو حضور يعني يتقيد بحدود شكلية. المرأة لها صور كثيرة ربما لم يتطرق لها هؤلاء الشعراء. في هذه الصرخة ما هو يعني إضاءة على مساحات أخرى يعني غابت عن ذهن كل من يكتب القصيدة. المرأة ليست فقط الشكل الخارجي، وأحيانا كثيرة عندما يريد الشاعر أن يرمز لوطنه يستحضر أمه، يستحضر حبيبته، ولكن هناك تفاصيل صغيرة غيبت في جانب المرأة، تلك المرأة التي تتعب لأجل حريتها إن كانت سجينة مثلا، هذه لم يلتفت لها أحد. تلك المرأة التي مثلا تناضل لأجل أن تقول كلمتها، ثمة أمور لا زالت غائبة، وأنا أقول بأن هنالك ما زال هناك تقصير.
0: وتناضل من أجل أن تحافظ على تماسك أسرتها،
1: صحيح،
0: وتناضل،
1: نعم،
0: من أجل أن تنشئ أبنائها النشأة،
1: صحيح،
0: السليمة المتوازنة،
1: صحيح، وتحديدا في ظل هذا المجتمع الذي نعيشه اليوم وظل هذه الصراعات التي أصابت هيكل الأسرة، صراعات كثيرة تعيشها المرأة. هذه الصرخة جاءت لكي أقول بأن هنالك صوت ما زال حبيسا لابد أن يخرج للعلن. فاستحضاري للمرأة هنا جاء لكي أغير هذه الصورة النمطية التي تشكلت في ذهني حتى الشعراء وفي ذهني من ينظر إلى المرأة في شعرنا.
0: بالتأكيد، يعني هو يعني الجدلية هنا إنه إحنا تدافع المرأة عن حقوقها، بل على الرجل أن يدافع عن حقوق
1: نعم.
0: المرأة أيضا يعني. ولكن يعني نلحظ إنه بعض يعني هؤلاء النسوة أو يعني يربطون بين حرية المرأة وبين التخلي عن الموروث كاملا. يعني هل ترين أنه
1: يعني هذا يعني لست الذي أريد قوله في هذه القصيدة، وهذا مرفوض
0: أكيد.
1: طبعا يعني ديننا لا يقبل بذلك، مجتمعنا لا يقبل بذلك، وفطرة المرأة سبحان الله فطرتها النقية ترفض هذا الشيء. يعني كيف يأتي تمردها على موروثها الحقيقي الذي ينزوي إلى الأخلاق
0: جميل الأصالة،
1: نعم الأصالة،
0: ولكن
1: أنا أتحدث هنا على التمرد بصفته، يعني التمرد الشعري،
0: جميل،
1: التمرد على صورة المرأة في شعرنا.
0: هل تعتقدين أن هناك يعني حراكا شعريا قويا أو أدبيا في الأردن للمرأة الأردنية، أردنيا وعربيا؟
1: في الحقيقة نعم، يعني هناك الكثير من الشاعرات اللواتي يكتبن القصيدة باحترافية عالية ويلامسن الكثير من القضايا التي لا تخصهن وحدهن، وإنما يعني تحولت تجاربهن من الذاتية وخرجت إلى القضايا المشتركة والقضايا
0: لدينا مشاركات
1: ذات التشابك.
0: صحيح.
1: نعم.
0: لدينا مشاركات عربية،
1: صحيح،
0: ومحلية كثيرة،
1: يعني لم تعد المرأة تكتب بذاتها الجوانية، وإنما أصبحت قصائدها حقيقة يعني قد تقرأها أنت فتمثل شيئا فيك. هذا الشيء صراحة ملحوظ ربما بنسبة قليلة، ولكن له حضوره على الساحة الأردنية وكذلك الساحة العربية.
0: جميل. قبل فترة زارتنا يعني مجموعة من الشاعرات،
1: جميل،
0: السوريات،
1: نعم،
0: لميس الرحبي،
1: نعم،
0: وصفية دغيم، لهما التحية
1: لهما
0: طبعا،
1: نعم.
0: فجهزنا هذا الفاصل القصير لصفية،
1: نعم،
0: دغيم، وأنا أعتقد أنه صفية من الأسماء
1: الأصوات
0: الأسماء القوية،
1: وقع، نعم،
0: صاحبة الحضور القوي،
1: صحيح،
0: يبدو ما كانت ماخذة يعني ما تستحق في فترة القمع كما يسمونه، والآن بدأت صفية تشعر بأنه لها منابر، وبدأت تعتلي المنابر حقيقة، وبدأت يعني في كل محفل لها مشاركة ومشاركة فاعلة، لأنه يعني صوتها الشعري صوت صحيح قوي جدا.
1: هي
0: يعني
1: صديقة طبعا، وجه لها يعني
0: لها كل التحية بالتأكيد. أعتقد أنه هذه القصيدة يعني تتحدث فيها عن يعني المجتمع السوري قبل فترة التحرير. فلنستمع إلى هذا الفاصل للشاعرة السورية صفية الدغيم.
2: قصائد كتبتها حقيقة سواء في مرحلة الثورة، سواء في حرب غزة عن أهلنا غزة، في الحبيبة عن أهلنا في غزة ومعاناتهم، ونحن وأهل غزة حقيقة معاناتنا مشتركة، الدم واحد، الهم واحد، القضية واحدة، والمعاناة واحدة. فكتبت كثير من القصائد فينا وفيهم. قلت مثلا: قصدناك لا أما قصدنا ولا أبا، سكالا وأيتاما وشعبا معذبا. قصدناك نشكو عند بابك إخوة، ظنناهم في الكرب ظهرا ومنكبا. وكنا نرجي أن يلبى نداؤنا، ولكنه ما ظل من يوصل النبا. وكنا نرجي أن يلبى نداؤنا، ولكنه ما ظل من يوصل النبا. وما لم يطقه الناس كنا نطيقه، ولكنه يا رب قد بلغ الزبا. فإن كان عن ذنب جناه كبارنا، فماذا جنى الطفل الذي بعد ما حبى. ويحدث أن يكبو الجواد لعارض، ولكنه يبقى جوادا وإن كبى. فإن كان موت الحر عتقا ورحمة من الذل في الدنيا، فأهلا ومرحبا. فتى ما رأى الراؤون قوما تفرقوا لحزبين، إلا كان للحق أقربا. فتى نادت الدنيا عليه فما ابتغى، سوى الحق دربا والبسالة مذهبا. يحار الذي يدري جلالة قدره، لجسم هزيل كيف يجمع كوكبا.
0: الله الله، نقلتنا بعد الترحيب بكم من جديد أعزائي المستمعين والمشاهدين، وترحيب بضيفتنا الدكتورة وفاء جعبور، نقلتنا صفية دغيم إلى غزة، يعني غزة يعني التي تستحق، هي التي تستحق الآن يعني
1: أن يكتب لأجلها. صحيح. نعم.
0: وفاء جعبور، هل كتبت لغزة شيئا؟
1: نعم.
0: أو للوطن؟
1: ومن لم يكتب لغزة. أستذكر مشهدا رأيته في إحدى شاشات التلفاز، عندما قام مذيع بالحديث إلى امرأة وقد فقدت أباها وأخاها وبيتها وأبنائها، فسألها يعني: لو عرض عليك أو عرضت عليك هجرة ما إلى، بدون ذكر أسماء، فأجابت: لن أتخلى عن هذا الوطن. فسبحان الله، أحيانا أوطاننا تسلب منا أشياء، ولكن كلما سلمت منا شيئا ازداد هذا التعلق الفطري بهذا الوطن. في قصيدة بعنوان من أجل ذاك: ويدور بي وجع عصي كي أراك، سرقوا سماءك من يدي وأطفأوا قلبي هلاك، ودم الشهيد يضيء عمرا بيننا، حسبي من الموت الشهيب أن أشيعه وراك. والبحر ما ارتدت نساء الموج فيه، فكيف يغرقنا ارتباك. إني ولست سوى نبية جرحها، عمري فداك. تسعى إليك جهات قلبي كلها، واسأل مداك. لا شيء نحرسه سوى أحلامنا، وطن خجول في دفاتر مشتهاك. ونصيح باسم الأرض والثوار: ما ذقنا من الشمس العنيدة غير برد في هواك. كنا نجيئك خاشعين وضائعين، نرد حزنا عن رباك. هل رحلة التكوين هذه أن نرى الأحلام تجهضنا فلا نرجو سواك؟ ونطيع وجه الموت كي تحيا القصيدة حرة تملي رؤاك لا شيء نفعله هنا غير افتعالك في الحنين وفي اليقين، لعل سربا من دمانا يستريح إلى علاك ويدور بي وجع وتعرفه، فكن لي مرة من أجل ذاك.
0: الله الله الله، يعني صح لسانك والعاطفة صادقة والإيقاع جميل، الإيقاع الكاف المفتوحة، يعني حقيقة منسجم جدا مع مع موضوع ومحتوى هذه القصيدة. إذن حري بشعرائنا وبكتابنا قصة خاطرة رواية أن يكتبوا عن هذا.
1: نعم صحيح.
0: لا نكتب عنه كوجع، أيضا نكتب عنه كقضية، ونكتب
1: نعم.
0: عنه كحالة يعني غيرت العالم وتكاد تغيره حقيقة يعني.
1: صحيح.
0: طيب سنذهب الآن إلى الفاصل الإعلاني الثاني، وبعد ذلك سنستمع إلى قصيدة أيضا قوية من أميرة عربية، فكونوا بالقرب أعزائي المشاهدين والمستمعين بعد هذا الفاصل.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان 17.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: تعبان؟

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء.

0: حياكم الله من جديد. الوزيرة الشاعرة القطرية لولو الخاطر زارت غزة قبل أيام ووجهت حديثا إلى يعني أهل غزة الصامدين، حديثا عذبا قويا يرفع الهمم. كانت هذه الوزيرة قد كتبت قصيدة وألقتها بعنوان زمان التيه وعصا موسى. سنلقي على مسامعكم الآن هذه القصيدة مع قصيدة زمان التيه وعصا موسى.
1: قصيدة بعنوان زمان التيه وعصا موسى. يا سيدي هذه عصاك فألقها لنبوءة ما ساقها جبريل، بل إنها قبس من النار التي باتت من الجسد الطهور تسيل. أخرج ذراعك من رماد هواننا بيضاء يعشب فوقها إكليل. يا سيدي هذه عصاك فألقها لنبوءة ما ساقها جبريل، بل إنها قبس من النار التي باتت من الجسد الطهور تسيل. أخرج ذراعك من رماد هواننا بيضاء يعشب فوقها إكليل. يا أم موسى لا تخافي ألقه، فالنصر فرعون يضم ونيل، سيشب فيهم ألف طفل ثائر والثأر بين الأقربين طويل.

0: حياكم الله من جديد ومرحبا بكم دكتورة وفاء. يعني نأتي إلى الموضوع التربوي في حياتك، ونتحدث قليلا عن هذا الجيل الناشئ الذي يعني نتمنى أن يستطيع أن يتذوق اللغة. لكن قبل ذلك يعني وقفت الآن على قصيدة لأبي العلاء المعري، قصيدته عندما توفيت أمه تألم لفقدها أشد الألم وبكى رحيلها، فقال: سمعت نعيها صمي صمامي، وإن قال العواذل لا همامي، وأكبر أن يرثيها لساني بلفظ سالك طرق الطعام، وأمتني إلى الأجداث أم يعز علي أن سارت أمامي. الله، مضت وقد اكتهلت، فخلت أني رضيع ما بلغت مدى الفطام. يا سلام، في تناص وتقارب بين قصيدته وبين قصيدة أيضا
1: ابن الرومي. نعم، فيما يتعلق بالفطام،
0: صحيح، والكهولة.
1: نعم،
0: إذن مضت وقد اكتهلت، فخلت أني رضيع ما بلغت مدى الفطام، أرى حفرا تنفس عن أناس كما تتنفس طرق السهام. شعر عظيم هذا، شعر جميل.
1: يعني سبحان الله، كيف تصبح الأم هي هذا الخيط الرفيع الخفي الذي لا يمكن لشاعر أن يتجاوزه. يعني سبحان الله، في موضوع الرثاء تحديدا، نحن نعود مرة أخرى للرثاء. يعني اشتهر في الشعر العربي رثاء الآباء، رثاء الأبناء،
0: المدن،
1: الإخوة،
0: رداء المدن.
1: نعم، أقصد الأشخاص تحديدا، يعني رثاء الإخوة الأباء، لكن القليل من رثاء الأم. وهذا الشيء استفزني صراحة، ولكن عندما عدت وبحثت في أمره وجدت بأن رثاء الأم

0: هو من أصعب أنواع الرثاء. يعني عندما يأتي الحديث عن الآباء أنت تتحدث عن بطولاتهم سواء الآباء الإخوة الأبناء، لكن سبحان الله الأم هي قطعة من الروح، لذلك تشعر بأن الكلام وكأن الشعراء يعجزون أمام هذا المصاب الجلل أمامها، فيأتي شعرهم. يعني حتى أن بعض النقاد يرى بأن قصيدة ابن الرومي تحديدا، ونحن نعرف بأنه رثى أوسط أبنائه بقصيدة يعني مذهلة، يعني ولكن يقول النقاد بأن قصيدته في أمه تحديدا جاءت من أعظم ما كتب في الرثاء.
1: والله يعني معلش استحضرت أيضا الآن قصيدة يعني صخر بن عمرو أخو الخنساء،
0: نعم،
1: مع زوجته وأمه، الشاهد هنا الأم الحقيقة. نعم. يعني لما مرض وأصيب في معركة قالت له زوجته وهو مريض: لا أنت حي فترجى ولا ميت فتنسى. ولا يقاس طبعا هذا الوفاء
0: أكيد. طبعا.
1: ولا يعمم على النساء بالتأكيد. فقالت أمه: ويحك. فقال قصيدة منها: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمة مضجعي ومكاني،
0: يا الله.
1: فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقن، وهواني لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان. الأم لا قيمة لسواها.
0: صحيح.
1: هي القيمة الكبرى في هذه الحياة،
0: ولا يضاهيها أي شكل من أشكال الحب. يعني هي تتفرد بهذا العاطفة، تتفرد بهذه العاطفة الاستثنائية.
1: طيب أنت أيضا يعني مدرسة اللغة العربية المرحلة،
0: نعم،
1: الثانوية، هذا الجانب ماذا يشكل في حياة الدكتورة وفاء جعبور؟ التدريس، التعليم،
0: نعم،
1: التماس مع الطلبة، مع الجيل القادم، بدنا نتوصل إلى أنه فعلا هل هذا الجيل مؤهل ليعود إلى الذائقة السليمة والفطرة السليمة اللغوية؟
0: يعني سأبدأ بالجزء الأول الذي سألته. يعني التدريس أو التعليم بشكل عام يعني يزيد المسؤولية على كاهلي. أنت تغرس في جيل تلك القيم، طبعا نحن لا نتحدث فقط أنك تقوم بتدريس المادة وتخرج، يعني ربما يعني طالباتي الكثير منهن شعرنا بهذا الأثر الذي ترك في داخلهن. قضية التعليم قضية يعني إشكالية ومربكة، ومن أراد أن يقوم بها يعني حق القيام سيشعر بذلك العبء. أنت تترك تلك البصمات في داخل هذا الإنسان الذي سيذكرك ربما إلى آخر يوم في حياته، إما أن يدعو لك بالخير أو يعني لا سمح الله.
1: اللغة العربية بالذات كأنه له حظ، كأنه له،
0: نعم،
1: يعني قدر،
0: نعم،
1: خاص عند الطلبة.
0: نعم. صحيح.
1: اللغة العربية تحديدا.
0: نعم.
1: أنت بالمناسبة نسينا أن نقول أنك عضو لجنة تأليف أيضا في المناهج.
0: صحيح.
1: واسمك موجود على مناهج،
0: نعم،
1: اللغة العربية الجديدة. يعني
0: شاركت كذلك في تأليف في منهاج الصف الحادي عشر.
1: ما شاء الله.
0: مع المركز الوطني للمناهج. نعم. فيما يتعلق بجانب الطلبة، والله لدينا خامات، يعني لا أقول لك يا دكتور فريد، لدينا خامات صدقا، لكن تغيب الرعاية عنهم. يعني لدينا طالبات مبدعات، ولكن هذا الإبداع إن لم يوجه بطريقة صحيحة، يعني مثلا دور المكتبة، يعني تعزيز القراءة، يعني هذا الأمر لا، المدرسة تفعل كل ما بوسعها، لكن الآن يبقى الجانب الآخر، جانب البيت، جانب الأسرة. إن لم تنشئ أبنائك على حب القراءة منذ الصغر، فالمدرسة وحدها لا تكفي، التعليم وحده لا يكفي، يجب أن يكون هناك غرس لهذا النشأ. يعني وأصبحت حتى تربية الأبناء في هذا الزمن أنا أقول بأنها من أصعب المهام التي قد يعني يقوم بها الآباء.
1: يعني ليس عقد مقارنات بين أجيال، ولكن إحنا في يعني في جيلنا أقصد،
0: نعم،
1: إنه كان بعض الطلاب يحاول أن يكتب الشعر كتابة،
0: نعم،
1: موزونة، وكان في مسابقات تأليف الشعر. الآن كله تحدي قراءة، يعني بمعنى آخر إنه طبعا لا نغفل يعني أهمية الجانب القرائي وجانب،
0: نعم،
1: الإلقاء القصائدي وإلى آخره، ولكن التأليف شيء مختلف. الآن
0: كل
1: تركيزنا على التحدي القراءة.
0: يعني لكي نكون يعني منصفين، وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة على تطوير هذا الشيء، وبالفعل هناك يعني الكثير من المسابقات التي تتناول تأليف الشعر تحديدا، ولكن نسبة المشاركات يعني الوزارة تقوم بكل ما وسعها للأمانة. يعني لكن المشكلة كما قلت لك يد واحدة لا تصفق، يجب أن يكون هناك أيضا تشجيع من الأهالي داخل البيت.
1: والمادة التي يعني تنثر في السوشيال ميديا يعني ألا تعين على تنمية هذه الذائقة اللغوية أو لا تهشمها وتكسرها؟
0: مع الأسف يعني وسائل التواصل باتت يعني مربكة للطلبة، مربكة لهويتهم العربية، ما يقرؤونه في كتبهم يعني يستدعي تلك الذائقة الجميلة التي تربينا عليها وأحببناها منذ نعومة أطفالنا. في أرض الواقع عندما يخرجون تصبح هناك يعني هوة كبيرة بين هذا الجانب الجمالي وبين ما يرونه من سواء من تشويه سمعي للكلام وللفصاحة، وهذا يعني لا يستدعي يعني هو عمل مؤسساتي يقتضي أولا وأخيرا التنشئة داخل البيت والأسرة.
1: يعني لا يعني هو صحيح، لكن يعني مش بالضرورة إنه الأب أو الأم يكونوا مصدر يعني علمي وذائقي. لو تحدثنا عن مسرح مثلا، المسرح حتى المسلسلات التاريخية غائبة الآن اللي كانت حقيقة تؤثر فينا جميعا. يعني لما نسمع إلى نص تاريخي بكتابة وليد سيف مثلا أو غيره، ربيع قرطبة أو هذه المسلسلات القديمة كانت حقيقة تنمي بطريقة مباشرة وغير مباشرة هذه الذائقة اللغوية، فضلا عن الأمسيات الشعرية واللقاءات الشعرية والقصائد اللي تشعرين فيها برسيس الوجد وبموسيقى الشعر. قصائد المناهج أقصد. يعني لا أدري أين تقع المشكلة، لكن سنستمع إليك إلى قصيدة أخيرة في هذا اللقاء الماتع يعني اللي كاد أن ينتهي بلمح البرق، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا بالقرب أعزائي.

0: مرحبا بكم من جديد. يعني سنختم هذا اللقاء بمديح وليس برثاء المدن في بلد كان معقد آمال الكتاب والشعراء ومحط أنظارهم وملتقى عكاظهم. العراق بغداد. ما أجمل هذا الاختيار دكتورة وفاء، أسمعين هذه القصيدة.
1: يعني هذه القصيدة جاءت في حب بغداد، و قبل أن ندخل في قضية بغداد، يعني دائما هوانا لابد أن يكون إلى عمان، عمان الحبيبة، عمان التي تشبه الخيمة، التي ضمت كل من لجأ إليها وفتح أبوابه إليها، أو كل من يعني ضاقت به السبل. أما قصيدة بغداد فأقول فيها: آخيت نخلك حتى خلتني الشجرة، يا أرض بغداد ضميني لأنصهرا، هزي جذوري تري في الملح ذاكرة، رق الحنين بها مذ مال واعتذرا، غابت شوارع كم كنا نعاينها، بالقلب مرتجفا بالدمع منهمرا، أمشي على قمر بالكاد يعرفني.
0: يا سلام.
1: يا رب كم وجع فوق الضلوع سرى، بغداد بغداد هاك طفولاتي معلقة، من هرب الصبح من أعمارنا وجرى، ما ذقت طعما لأحلى منك عاشقة، نخلاتها قبل في قلب من سكرا، فدوى لعينيك صار النهر أغنية، وطفل دجلة في أحضاننا كبرى.
0: الله الله، ختامها مسك بجد، لأنه في يعني لبغداد في قلبي الكثير الكثير. أحسنتي وطيب الله الأنفاس دكتورة وفاء، يعني كنت ضيفا رائعا في هذه الحلقة الممتلئة المتخصصة أيضا العلمية والماتعة. شكرا لهذا الحضور البهي دكتورة وفاء جعبور، الشاعرة والأكاديمية والتربوية. وأنتم أيها الأعزاء، قبل أن نودعكم لابد أن نذكر بالفضل شبابنا الجالسين في غرفة الجاليري، فريق البرنامج، مهندس الصوت نواف سميرات يعطيك العافية، أبو أسامة، ومن تلفزيون حياة أيضا عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. وإلى أن نلتقي بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 25 بعد 100. كتاب الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الحديث 1349. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. الحديث 1350. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. الحديث 1351. عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: من أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ الحديث 1352. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. الحديث 1353. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ الحديث 1354. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بالعهد. الحديث 1355. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما. فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود 50 يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. الحديث 1356. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. باب ما يحذر من الغدر. الحديث 1357. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. باب إثم من عاهد ثم غدر. الحديث 1358. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. باب إثم الغادر للبر والفاجر. الحديث 1359 عن عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما: ينصب، وقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع آية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام، والحمد لله هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، والمتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. زوبعة جديدة في ملف استثمارات أموال الضمان أثارها في واجهة النقاش تصريحات مدير عام المؤسسة الأسبق محمد الطراونة، حيث برزت تساؤلات حول جدوى المشاركة في مشروع مدينة عمرة وحجم الدراسات التي سبقت اتخاذ القرار الاستثماري. الطراونة تحدث عن تحفظات سابقة واعتراض على ضخ 172 مليون دينار في المشروع، مشيرا إلى أنه لم يجد في حينه دراسة جدوى اقتصادية كافية تبين فرص النجاح والعوائد المتوقعة، مستندا إلى تجارب دولية قال إنها أظهرت تعثر غالبية مشاريع المدن الجديدة. وألمح الطراونة إلى أن الحكومة لزت صندوق أموال الضمان على الاستثمار في مشروع عمرة، لكن الأخير أكد أن قراراته تخضع لمنظومة حوكمة متكاملة وأنها تستند إلى أسس مهنية واقتصادية مستقلة تهدف لحماية أموال الناس وتنميتها. وبين من يرى أن الاستثمار في المشاريع الوطنية يمثل دورا اقتصاديا للضمان، ومن يطالب بمزيد من التدقيق في جدوى الاستثمار، صار السؤال مشروعا: هل كان مشروع عمرة قرارا مدروسا أم مخاطرة تحتاج مراجعة؟ إلى ذلك تواصل فريق برنامج استوديو التحليل مع الأطراف المشتبكة بالقضية، لكن الطراونة اعتذر بداعي السفر، فيما نأت مؤسسة الضمان بنفسها لأن المسؤول صندوق استثمار أموال الضمان. أرحب بداية برئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، كذلك أرحب بوزير العمل السابق خالد البكار، وأرحب أيضا بخبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عمر، كيف ترد على الانتقادات التي تشكك باستقلالية القرار الاستثماري لصندوق استثمار الضمان وتربطه بالقرار الحكومي؟
1: يعطيك العافية محمد بيك،
0: حياك الله. أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا لهذه الاستضافة وهذه المحطة الرائعة اللي كل أرجاء الوطن يستمعون إليها. سيدي، القرار الاستثماري في صندوق الاستثمار محدد وفقا للقانون. قانون الضمان الاجتماعي حدد أسس وآليات إدارة الاستثمار، وانبثق عنها صلاحيات وتعليمات من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو الذي يوافق على السياسة الاستثمارية وأطر الاستثمار، وثم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يطبق هذه السياسة ومحدداتها وأطرها. وبالتالي القرار الاستثماري محوكم متعدد الصلاحيات، لا يوجد لجهة واحدة أي قرار لوحدها، ولا يوجد وقرار الاستثمار بشكل عام هو قرار مستقل للصندوق، وفي حالات ترفع إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا للصلاحيات، لكن تدخلات لا يوجد. أرجو أنه يكون جوابي واضح.
0: طيب اسمح لي أرحب أيضا وأشرك معنا وزير العمل السابق خالد البكار. مرحبا بك أستاذ خالد، كيف تعلق على ما تحدث به السيد محمد الطراونة مدير عام مؤسسة الضمان السابق؟
2: سيدي يسعد مساك ويسعد مساء معالي أخي أبو زهير وأخي موسى بيك الصبيحي ومستمعينا. والحقيقة يمكن أنا ما استمعت لما تحدث به الدكتور الطراونة، لأنه سمعت يعني وصلني أكثر من ملحوظة منذ حوالي 3 أشهر تقريبا أو 2.5 شهر في بعض المغالطات اللي يستخدمها الطراونة في كثير من الجلسات، والحقيقة أنا ما أستغرب أنه يعني من المفروض سواء أنا أو الأخ الطراونة أو أخي عمر أو الأخ موسى وكلنا عندما نأتي في مواقع ونغادر مواقعنا الأصل أن نكون مؤتمنين على المعلومات اللي بننقلها للمواطنين، إن كانت دقيقة وصادقة فلا ضير، حتى وإن كانت يعني من قريب أو من بعيد تلمح إلى خلل موجود. أولا الطراونة لم يكن وقت أخذ قرار الاستثمار بشراء أرض عمراء، الطراونة كان مغادر موقعه أو يعني أنهي عقده بناء على ثلاث قضايا إدارية كبار للأسف لم يقم بواجبه فيهن عندما كان مديرا عاما للضمان الاجتماعي.
0: ما هي هذه القضايا سيد؟
2: هذه قضية بدها شرح طويل، منها يعني بدل ما نتحدث ويقول إنه حريص على 172 مليون دينار استثمار باستثمار عمرة أو بأراضي عمرة، يا ريته كان حريص على 1,150,000,000 مليون دينار اللي مديونية ما كان يعرف عنها واللي اكتشفها مجلس الإدارة نتيجة أخطاء ارتكبت في عهده، ولما سألنا عنها وقلنا له بدنا تقرير مالي بمديونية الضمان على المشتركين لم يعرف الرقم، وبعد ما عملنا الدراسة وقدموها اكتشفنا أنه في 1,150,000,000 دينار ذمم غير مجدولة وغير مدعمة حتى في ضمانات، ولذلك اضطرينا أنه نحط على جدول أعمال مجلس الإدارة شهريا تقرير عن مديونية الضمان على المشتركين. فيعني هذا الحرص كنت أتمنى أن يكون الأخ محمد شاطر لذات الحرص على مديونية الضمان. على كل، أولا الأخ محمد أنهي أو أنهيت خدماته بشهر 3/25، قرار الاستثمار في الأرض في عمرة وبصححني أخي أبو زهير كان بشهر 11/25، يعني 8 شهور من وجود محمد الطراونة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. فهو أصلا لم يناقش هذا الموضوع ولم يطرح على دوره حتى يوافق أو يعترض. مجلس الإدارة بحكم صلاحياته رفع القرار من مجلس الاستثمار لمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة اللي بيضم ممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل والخبراء سواء من صندوق الاستثمار رئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار مع مدير عام الضمان وأنا بصفتي كوزير القوات المسلحة، ويعني اتخذ قرارا في ذلك الوقت كون الإجراءات اللي تمت هي إجراءات متوافقة أولا مع السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واثنين متوافقة مع الصلاح المناطة سواء بمجلس الاستثمار أو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ولذلك يعني مسألة نظلنا الحقيقة نشكك في استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي، أنا باعتقادي أنه هذا الأمر لا يعود إلا بالضرر على أموال مشتركي الضمان الاجتماعي. الصندوق ما بعرف يعني ليش تحركت حفيظة بعض من يشكك في هذا الأمر خلال السنتين الأخيرتين، واللي حقق فيهم الصندوق الحقيقة عوائد أعلى من معدل العوائد في السنوات السابقة، وبدأ يعني يوسع من قاعدة استثماره ويسهل من اتخاذ القرار الاستثماري اللي عاد بالمنفعة على موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. فردي باختصار شديد أن الدكتور محمد الطراونة لم يكن جزءا من القرار حتى يعترض عليه، لم يعرض عليه هذا القرار حتى يرفضه، عندما اتخذ هذا القرار فهو سار وفق لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يحكم صلاحيات مجلس الاستثمار وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
0: تمام، يعني أنا على أي حال نحن تواصلنا، الفريق تواصل مع سيد الطراونة لكنه اعتذر عن المشاركة بداعي السفر. شكرا جزيلا لك معالي خالد البكار وزير العمل السابق. سيد موسى صبيحي مرحبا بك من جديد. هل الجدل حول استثمارات الضمان يرتبط بضعف الشفافية أم باختلاف وجهات النظر حول تقييم المخاطر والعوائد؟
3: شكرا لك أخي العزيز، وكل التحية لصاحبي معالي دكتور عمر ملحس ودكتور خالد البكار. حقيقة أنا يمكن من الناس اللي بكتبوا كثيرا في موضوع استثمارات أموال الضمان، وأنا لاحظت حقيقة في آخر سنتين وحتى النصف الأول من العام الحالي هناك نمو ملحوظ وملموس تماما في موجودات صندوق استثمار أموال الضمان. هناك جهد واضح ومقدر حقيقة، وهذا انعكس على العائد على الاستثمار عم بيرتفع. يمكن الآن العائد الاسمي 5.5 إلى 6% ويزيد قليلا، لكن في نمو يعني ملحوظ تماما في موجودات الضمان الاجتماعي، وهذا بالتأكيد شيء إيجابي لا أحد يستطيع أن ينكر.
0: هناك من يسأل، هل نمو موجودات الصندوق وارتفاع عوائده المالية يكفيان لإثبات نجاح النهج هي الاستثماري؟
3: بالتأكيد طبعا احنا بننظر دائما الى تحليل المحافظ الاستثمارية. هنالك يعني 6 محافظ

0: لا تزال يعني شبه راكدتين. المحفظة الأولى هي محفظة الاستثمارات السياحية، لا تزال يعني لا تعطي أي نتائج تقريبا أو نتائج ملموسة جدا، أرباح خفيفة للغاية. ومحفظة الاستثمارات العقارية وهي تصل إلى تقريبا 140 مليون دينار أردني، لكن لا تكاد تعطي أي عائد استثماري، بس يعني باستثناء طبعا الزيادة في قيمة الموجودات من العقارات سواء أراضي أو مباني. ففي هنالك يعني حقيقة بعض التعثر في بعض المحافظ، من ضمنها محفظة الاستثمار العقاري. طبعا محفظة الاستثمار العقاري تشكل تقريبا 5.6% من موجودات الضمان. المحفظة السياحية أيضا تشكل أقل من 2.6% من الموجودات، ومع ذلك لك احنا مع يعني طبعا تحريك مثل هذه المحافظ بحيث انه تعطي عوائد استثماريه. لانه الان احنا بنحكي اليوم عن الضمان الاجتماعي واوضاع الماليه للضمان الاجتماعي لا تسمح بالكثير من يعني التجارب. يعني اذا نظرنا مثلا الى يعني الاستثمار في عمرة، ويمكن اول ما
1: سنتحدث سيد موسى سنتحدث عن هذه النقطه
0: الاستثمار في عمرة، يمكن انا اشت بهذا القرار شريطه ان يكون مدروس وهناك دراسه جدوى اقتصاديه. طبعا مشروع عمرة هو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فهو مشروع على مستوى الدولة، وأنا بعتقد أنه مشروع أيضا سيكون عابرا للحكومات، يعني ما في مجال للتراجع عنه، ولذلك إحنا أكيد مع تشجيعه. لكن أنا كانت ملاحظتي
1: طيب على سأستمع للملاحظات سيدة موسى،
0: بس أكمل النقطة هاي على الاستثمار الضمان. والضمان شريك قوي وموضع ثقة، يعني عندما يقال أنه الضمان دخل في عمرة معنى ذلك أنه هذا سيشكل جذبا للمستثمرين الآخرين سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة.
1: سيد
0: لكن
1: عمر،
0: كان يعني كنت أنا أتصور وكنت أتمنى أن يعطى الضمان سعرا تفضيليا، إما أن تعطى إلو الأراضي بالمجان وإما أن تعطى بسعر رمزي وليس كما قيل أقل ب30% من السعر الإداري في ذلك الوقت.
1: اسمح لي أسأل الأستاذ عمر ملحس، يعني هناك من يتساءل ما الجدوى الاقتصادية التي استند إليها الصندوق عند الاستثمار في مشروع مدينة عمرة، وما حجم العوائد المتوقع منه؟
2: سيدي هذا سؤال مهم جدا، بس قبل ما أجاوبك عليه خلينا نسأل أنفسنا. أنا لست خبير بناء مدن ومدن، لكن خلينا نأخذ عمان والزرقاء وإربد تاريخيا كيف نمت وكيف تطورت. واضح أنها كانت تنمو بطريقة تمدد عشوائي، وكانت البنية التحتية تلحق هذا التمدد، لم يكن تمدد هذه المدن مدروسا. إحنا اليوم الأردن ينمو بعدد السكان شئنا ما بينا، وبالتالي لا نستطيع أن يعني أن لا يكون هناك شيء منظم للمستقبل. موضوع مدينة عمرة ليس سنة وسنتين وثلاث ولا عشرة، هذا استثمار طويل الأجل يصل إلى 50 سنة. الغاية من هذا الاستثمار هو الاستفادة من القيمة الاقتصادية المستقبلية لهكذا مشروع. المشروع ليس حبرا على ورق، المشروع احنا اطلعنا على دراسات اللي بيسموها الماستر بلانز للمرحلة الاولى والمرحلة الثانية، وكيف وما هي مكونات المرحلة الاولى وما هي مكونات المرحلة الثانية وما هي حدود تلك المدينة والخطط المستقبلية لها من حيث كيف تجلب السكان إلى هناك وكيف تجلب الأعمال إلى هناك وهكذا. إضافة إلى ذلك، وأنا هاي بدي أعقب عليها، لأنه لما الأستاذ الطراوني تحدث أنه عمل دراسة، أنا فورا تواصلت مع الأستاذ مصعب المهيدات رئيس مجلس إدارة الشركة شركة المرافق والمدن الحكومية اللي هي مسؤولة عن مدينة عمرة، وسألته إذا إجا واطلع على المشاريع المرحلة الأولى ومشاريع المرحلة الثانية والإجراءات اللي بتقوم فيها، قال لي ما اتصل فينا وما حكى. طبعا اللي الملفت للنظر انه هو بنى انها مدينة ستبنى المدينة على ملعب فوتبول، وهو ليس ملعب فوتبول. احنا نتحدث بداية احد المشاريع الخمسة الرئيسية التي يتم العمل عليها حاليا هو استاد دولي من الطراز الأول يتسع لأكثر من 50,000 مشاهد. إضافة إلى ذلك المدينة الترفيهية واللي عطاها نزل للشركة البريطانية السعودية، يعني رس عليهم العطاء 50,000 مشان هم يعملوها.
1: اسمح لي أستاذ عمر بجزئية صغيرة.
2: أول من اتصلوا معنا في صندوق الاستثمار وتساءلوا

0: ما هي الإجراءات اللي لازم يتبعوها، وإحنا دليناهم على شركة المدن والمرافق الحكومية. نعم. إضافة إلى ذلك هناك مركز المؤتمرات والمعارض، مركز كبير جدا، والمدينة الرياضية. إذن نحن نتحدث عن مشاريع كبرى، هذه المشاريع الكبرى تحتاج إلى بنية تحتية حولها، مدارس، فنادق، مجمعات تجارية إلى آخره. فالمنطقة مقبلة على تطور كبير جدا، لكن ليس مش اليوم وبكرة. وأنا أتحدى إذا حدا بيقدر يعمل دراسة جدوى اقتصادية كاملة متكاملة وكأنها مشروع ب100,000 دينار. لا، إحنا يعني نتحدث عن خطط، نتحدث عن ماستر بلانز وماذا سيتم عمله. وأنا يعني أرجو لو أنك أيضا استضفت الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة المدن والمرافق الحكومية، لأنه المعلومات الدقيقة جدا عن اللي بيساووه عندهم، بما في ذلك إجراءات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وهاتف وإلى آخره. هاي كلها راح تكون منفصلة عن الشركات الأخرى، وستكون مسؤولية شركة المدن والمرافق الحكومية.
1: جزئية بسيطة إذا سمحت،
0: اعتماد
1: سيد عمر، جزئية بسيطة إذا سمحت. السيد الطراونة كان على رأس عمله عند يعني هو تحدث عن تحفظات واعتراض على ضخ 172 مليون دينار في المشروع. السيد خالد البكار تحدث بأنه لم يكن على رأس عمله، هل كان على رأس عمله؟
0: لا سيدي، ما قال لك معالي أبو الليل.
1: أنا أسألك حتى نتأكد من الأمر.
0: هذا صحيح، وخلص شهر 3 2025، وإحنا برمنا الاتفاقيات ووقعنا عمليات الشراء في أواخر 2025، أظن هي بشهر 11 كما أذكر. وبالتالي لا، لم يكن، ولم يكن لا من قريب ولا من بعيد له أي علاقة فيها ليقول رأيه أنه موافق أو غير موافق. هذا بداية. ثانيا، هو بقول عمل دراسة بناء على تكليف جهة معينة، وهو قال من هي، لكن أنا لا أريد ذكرها. وأيضا هذه الدراسة لم يعود فيها إلى الجهة المختصة في المدينة حتى يسألهم أنتوا شو بتساووا وما هي المراحل وقديش الفترات الزمنية وإلى آخره. فيا سيدي، هذا مشروع مهم للوطن، كلنا على قناعة مطلقة إن النمو السكاني سيحفز في ذلك الاتجاه. يجب أن تكون العقارات هناك بأسعار مقبولة للناس وبمتناول يد الطبقة الوسطى تحديدا، لأنه في مشروع لمؤسسة الإسكان مقابل المدينة الجديدة لغايات الإسكان ذوي الدخل المتدني وإلى آخره، يعني لم ينسى أحد. هكذا المخططات. أما بالنسبة للفضل في الأستاذ موسى على سعر الأرض، طبعا أنا كنت أتمنى أنه نحصل عليها مجانا، لكن لا شيء مجانا حقيقة. إحنا صار في مفاوضات كبيرة مع الحكومة، وبالمناسبة الصندوق، وهي أبو الليث يؤكد ذلك، الصندوق هو من بادر في طلب الاستثمار وشراء الأراضي في المدينة الجديدة، ولم يفرض على الصندوق أي رأي من أي جهة كانت. ويمكنكم التأكد من أعضاء مجلس الاستثمار ومن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يعني واللي هم وافقوا، لأنه المديرية المعنية في بالصندوق أوصت بالموافقة، عرضت على لجنة الاستثمار في الصندوق وأوصى بالموافقة، وعرضت على مجلس الاستثمار الذي بدوره أوصى بالموافقة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتم الموافقة عليها، لأنه هيك الصلاحيات تنص من حيث المساحات ومن حيث المبالغ. نعم، نحن أخذنا بأسعار أقل من القيمة الإدارية بحوالي 30%، وهذا يعني اعتبرناه جيد جدا. واللي بتابع أسعار العقارات في المنطقة وخارج المدينة الجديدة يلاحظ الارتفاع الكبير في قيمها، وبالتالي يعني التوجه واضح. لكن كما قلت، هذا استثمار طويل الأجل، الغاية من دخول الاستثمار الاستفادة من القيمة الاقتصادية المستقبلية لهكذا مدينة.
1: طيب سيد عمر، أسألك الطراونة يقول
2: محمد
1: وهو على تفضل
2: أنا معي
1: تفضل أستاذ موسى.
2: أستاذ محمد بس تعليق بسيط. أنا تفضل. والله لا أدافع وأنا حضرت المحاضرة اللي ألقاها الدكتور محمد طراونة، لكن للتوضيح فقط، هو قال لم يقل إنه المشروع سيفشل، لكن هو عبر عن الدراسة اللي قام فيها وقال الأدعى إلى النجاح نموذجان. النموذج الأول هو أن تكون المدينة امتداد لمدينة أخرى، والنموذج الثاني هو أن تقام المدينة ضمن منطقة فيها موارد طبيعية فقط. قال ضمن هذين النموذجين يعني سيكون فرص النجاح أكبر من غيرها من النماذج الأخرى. هذا لا يعني أن قاصر نجاح هذا المشروع الوطني الكبير، وأنا مع هذا المشروع بالتأكيد، هو أن يكون عابرا للحكومات، يعني مش تيجي حكومة بكرة تتراجع عن هذا المشروع. هذا أهم نقطة، لأنه سبق وطرح في زمن دولة الدكتور هاني الملقي مشروع المدينة صحيح. الجديدة، ثم في زمن دولة الدكتور عمر الرزاز سئل وزير الإعلام في ذلك الوقت وقال أي مدينة هذه، لا يوجد شيء اسمه عمان جديدة أو غيرها أو مدينة جديدة، لا يوجد فكرة أبدا بهذا الموضوع. فحتى يعني نضمن نجاح مثل هذا المشروع، وأنا بعتقد أنه هذا مشروع دولي وليس مشروع حكومة، ولذلك نجاحه مرتبط بأن يكون عابرا للحكومات، وألا نشهد بالمستقبل أي حكومة يمكن أن تتراجع عن جزء من هذا المشروع.
1: شكرا جزيلا لك خبير التأمينات والحماية الاجتماعية أستاذ موسى الصبيحي. أستاذ عمر، من الضروري أن أسألك يعني بالدقيقة المتبقية، الطرونة كان يقول وهو على رأس المؤسسة أن العوائد الاستثمارية بقيت بحسب تقديره عند مستويات بين 5-6%، في حين تصل في بعض الدول إلى 16%، ما هو تعليقك؟
3: سيدي صحيح، لأنه كان في ذلك الوقت ما هو كان في مجلس الاستثمار، وكانوا مبسوطين يشتروا السندات ب5% ولا يدخلوا لا بشاريع ولا يدخلوا في استثمارات بالأسهم، ومبسوطين على 5% سيدي. فماذا تتوقع محفظة؟ وبجوز الأستاذ موسى يعني كتب عنها مرارا وتكرارا أنه يعني لا تستطيع أن تكون 60 أو 65% من حصتك بسندات وعوائدها 5%. صح هو استثمار آمن جدا لكنه عائده قليل، وإحنا يعني حقيقة اليوم نركز على الوصول في أو الدخول في المشاريع اللي استثمارها أو عائدها يحقق على الأقل 10%، وهذا في كل المشاريع اللي دخلناها بالمناسبة، المشاريع الكبرى الرأسمالية من الناقل الوطني من الغاز والمشاريع الأخرى التي تطرح، إحنا نستهدف 10%. واللي قاله الأستاذ موسى صحيح، إحنا السنة الماضية كان عائد الصندوق 13%، والسنة نمو الموجودات يعني 5.5%، فنمو موجودات ممتاز جدا، لأنه لما تقيس العوائد الربح ويكون 5.5% من الموجودات، هذا يعتبر عالي إذا أخذناها ما قارناها بالمؤسسات المالية، يعني بالمؤسسات المالية 1.25% عائد على الموجودات يعتبر ممتاز، لكن نحن لسنا بنكا، إحنا صندوق تقاعد. أشكر. وصندوق التقاعد يجب أن يراعي مواد قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالوضع التأميني وإلى آخره، وإن شاء الله بموازنة 27 سيتم ربط من يعني من اللي بيسموها KPIs، هاي موضوع لها علاقة في يعني نتائج الدراسات الاكتوارية، يعني المادة 18 جيم حقيقة يجب ربط الأداء الصندوق 18 جيم من قانون الضمان الاجتماعي.
1: شكرا.
3: الآن تحدث الأستاذ موسى عن المحفظة العقارية وقال ما فيش عوائد نقدية، بس أنا بحب أوضح أنه صناديق التقاعد لا تدار فقط على الأساس النقدي، تدار على أساس العائد الكلي، يعني عوائد النقدية المقبوضة وعوائد التقييم، وهي مهمة جدا، وهذه مطبقة في كل صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية.
1: أشكرك أستاذ عمر، وضحت الصورة، انتهى وقتي وأخذت أكثر من وقتي حتى، شكرا جزيلا لك، يعني وضحت الصورة بشكل كافي. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأستاذ عمر ملحس، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجد والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن إطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حيث الحياة بإذن الله حياة كريمة، حياة فضلة، حياة سامية، حياة الكلمة الطيبة، حياة صناعة المعروف، حياة جبر الخواطر، حياة نشر الوعي. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من جنوده، استخلفهم استخدمهم في أرضه بين خلقه، نفع الله بهم. فالخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله. وأعظم ما تقوم به من عمل سرور تدخله على قلب مؤمن. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياك كالغيث أينما حل نفع، وأن نكون أصحاب الكلمات الطيبة المؤثرة التي في أصلها بنيت خالصة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم اجعل أمرنا، حياتنا، نسكنا، محيانا، مماتنا، كله لوجهك الكريم، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا، أسوتنا، قدوتنا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هناك خلق إسلامي طيب، وهناك وصية نبوية رائعة، وهناك مسار قرآني جميل تم ربط الثلاثة مع بعض حتى تكون طريق ممهدة، مضاءة، جميلة، يرتاح المرء إن سلكها. وهذه الطريق عنوانها إكرام الضيف. أيها الأحبة، اليوم أصبحنا نتثاقل من الضيوف، وما بحب يدخل بيتي ضيف ويجي جاني ضيف خذوا على المطعم عشان ما أغلب أهل بيتي. ولا يعلم المرء والله إن دخل الضيف بيته حلت البركة ونزلت الرحمة واستقرت السكينة وجاء الخير، كل الخير من رب الخير، من رب كريم. أيها الأحبة في الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال أصحابه: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: أن يكرمه يوم وليلة، يعني أن كما نقولها باللغتنا العامية يبالغ في إكرامه، يبالغ في إكرامه. قال صلى الله عليه وسلم: والضيافة ثلاثة أيام، وللضيف حق ثلاث أيام، ما نسأله ليه جاي، شو فيه كذا، لكن دير بالنا عليه. لكن أول يوم بدك تبدع، يعني تجيب له كنافة، تجيب له كيكة، تجيب له هريسة، تجيب له كذا. وإذا في لحمة بحب اللحمة، عارف شو بحب نقدم له، بحب المقلوبة نعمل له، بحب المنسف نساوي له. أول يوم بدع بإكرامه. ثلاث أيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منها الموجود في البيت. شو بنفطر بتفطر زينة، شو بنتغدى بتتغدى زينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من الضيف: ولا يحل له فوق ثلاث حتى لا يحرجه، وفي رواية لا يؤثم، اللي هو لصاحب البيت. يعني لا يجوز للضيف أن يمكث فوق ثلاث إن علم أنه صاحب البيت مش قادر يكرمه، ما عنده طاقة يقدم له. في بقى يعني خلينا نكون واقعيين، احيانا لظروف اقتصاديه معينه اذا اجاك ضيف بتروح بصدق وبكل امانه بتروح بتتداين عشان تكرمه، عشان تذبح له. اليوم الذبيحه، اذا تكلمت بذبيحه انا وخروف 250 300 دينار مع طبخه مع كذا، بتطلع العزيان بتطلع كامله، بتدخل اذا بدك تكرم كامل بدك 400 500 دينار. فهذا لضيف أو لعائلة أسرة قدمت يعني معه. لكن أنت بدك تذبح، بدك تعزم كم جار، كم أخ إلك، كم صديق معه، بدك تطعمي أهل بيتك. بتعرفوا أنتوا أحيانا أهل البادية يحبون الكرم، بل من صفاتهم الكرم. وكان دائما كل أهل بيت في البادية يفرع عندما يقدم الضيف. ليه؟ لأنه بوك اللحم معه، بيشاركوا الأكل. لأنه البدوي أو ابن البادية الكريم الطيب تجده يعني يختار أفضل ما عنده من الحلال، بروح بنقي وين اللحم تمام، بأخذ جدي أحيان، ما بأخذ لحم، بقول لك بدي جدي لحمه أكثر. أحيان إذا الطعم بدنا نروح على الطعم بنروح على الخروف، تمام، فبذبحه وبكرم وبقطع له وبفت له بيده وبحط له الرأس بالنص، ترى لا تقرب على الرأس، المدام محمي في حواليه قطع لحم، اوعك تنط عليه فجأة، لما يفتح طريق عندك صحتين ابدأ بلسان واللحم. في ناس بوكل العيون تبارك الله ما بخلوش بالرأس، في ناس متخصص بفتح الرأس، بقول لك أنا بدصل للمخ، بده يزيد ذكاء عنده ويزيد الفطنة عنده، فبقول لك بدي أضيف مخ الخروف لمخي عشان يصير كذا. واليوم تنباع نخاعات الحمد لله، يعني بحط عليها كمون وبعض الليمون وشغلات هيك، كيمامون بسكرة فتحت منافسه، أنا والله ما بحبه كثير، كذا اكلته مره بحياتي، صعب شوي لكن يعني زاكي. لكن لما كان يفتحوا لنا واحنا صغار هيك وعلى اصبعه يقول لك افتح ثمك وحطه بثمامنا تجي 10 على الصدر، فكان يعني له طعم جميل. صحتين وعافيه على كل حال، واسال الله ان يطعمنا واياكم من خيره ومن فضله ومن كرمه، وان يعطينا جميعا ليرضينا. ايها الاحبه، الضيف اليوم هذا ضيف الرحمن والله العظيم. الضيف اليوم معلق معه السكينة والرحمة والحب والبركة والرزق. والله إذا جاك ضيف وأكرمت لله، لله وسع الله لك في رزقك، بارك الله لك في بيتك، وأزال الله المرض، خرج المرض وخرجت الذنوب. في أحاديث ضعيفة كثيرة، أنا لا أحب أن أتطرق للحديث الضعيف لأنه الحديث الصحيح يكفيني، يكفيني حجة وبيانا. خلص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن لضيفه، فليكرم جاره، فليحسن لجاره. لكن بالضيف اليوم، الضيف في لغتنا العامية نقول الضيف ضيف الرحمن، هذا ضيف عطاء من الله، هاي نعمة من ربنا. اللي فكر فيها بهذا المعنى بتغير حياته. إذا إجا الضيف وقعد عندي وأكل عندي، الله راح يبارك لي، والله راح ييسر أموري، والله راح يشافيني من مرضي، والله راح يزيد بالرزقي. بيصير كل الناس تحب أن يكرم بعضها بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكرم الناس، بل رؤية والحديث الصحيح يمكن مر على كثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءه ضيف وسمي الضيف ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل صلى الله عليه وسلم بيوتاته. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله وكيف كان مخزون بيوته. سأل: في عندي ضيف بدنا نكرمه نطعمه. فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا يقولنا: والله ما عندنا إلا الماء. في تلك اللحظة، هلا بعديها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تمر، جاءوا طعام لأنه جيرانه كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة من الأنصار كان إذا طبخ يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك اللحظة اللي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتاته لزوجاته يسأل إنه في عندي ضيف وحاب أكرمه هل من شيء، فكانت الإجابة: ما عندنا إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله جلوس، قال: من يكرم ضيفي؟ عنده ضيف. فقام أبو طلحة الأنصاري وقال: أنا يا رسول الله. فرحان أنه هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بدي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، يعني مش أي واحد، هذا ضيف خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاب يكرم هذا الضيف. فأخذه وذهب به للبيت، راح فجأة لا استشارها ولا قالها جهزي ولا حطي ولا أطبخي، عارف ظروفه وعارفين أحوالهم. والمدينة كانت تمر حقيقة بظروف صعبة من قحط وقلة الماء إلى آخره. المهم، ف أبو طلحة أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته وقال لأم طلحة: هذا ضيف رسول أكرمي. قالت له: والله ما عندي إلا 10 الصغار، 10 صبيان، ما في غيره. قال: فإن جاعوا وصاحوا فنوميهم. إذا قالوا بدنا نتعشى اعمل طوارئ بأي طريقة مشان الله نوميهم، بدنا نطعم الضيف. هذا مش أي ضيف، هذا ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المرأة فعلا جزاها الله خير، إن أمر أطاعته وإن نظر أسرته. على طول أخذت الأوردر بأمر عسكري وذهبت رضي الله عنها وعن أبي طلحة ونومت الصغار. ثم قال لها: أنت خلي السراج شغال، لكن لما نيجي بدنا نوكل أطفي السراج، خفتي خلي كأنه ما في ضوء، لكن إذا شاف الضيف يشوف إنه بنوكل حطي إيدك بالصحن لكن لا توكلي، وأنا راح أحط إيدي بالصحن وما أكل. بالفعل وضعت طعام صغارها أطفالها الله يجزيها الخير لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوهموه أنهم يأكلون معه من نفس الصحفة، من نفس السدر، من نفس الصحن، أوهموه أنهم يأكلون معه. ثم بعدما شبع الضيف ونام في اليوم التالي، أبو طلحة أخذ الضيف ورجع به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أبو طلحة ببسمة ويقول: والله لقد ضحك ربنا من صنيعكما الليلة البارحة. تخيل تخيل، يعني الكلام، ربنا شافك واطلع ونظر وهو أعلم ولا يعلم الغيب إلا الله، نظر إليك ونقل المشهد، يعني كأن كأن الملائكة كلها ترصد، لأن الله يعني عجب لهذا الصنيع. في رواية عجب الله لصنيعكما، وفي رواية ضحك الله لصنيعكما بضيفكما ليلة البارحة. فسأله النبي والله أخبره، والنبي علم بعلم الله، قال ما قال فعلت كذا وكذا، فقص حديثا صحيحا صريحا لإكرام الضيف. ونزل في أبي طلحة وأم طلحة قرآن يتلى ليوم القيامة، والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني واحد لو كان محتاج بيعطي أخوه محبة في الله ولله. فأكرم أبو طلحة وأم طلحة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله هذا البيت، بل وجعل الحديث يتلى ليوم القيامة مباركة ورحمة في أن أبا طلحة صنع بضيفه كذا. ويكفينا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فرح لمعاملة ضيفه وفرح لإكرام ضيفه، والله ضحك بل وعجب ربنا تبارك وتعالى عجبا يليق بجلاله وضحكا يليق بجلاله دون تأويل ولا تعطيل ولا كذا جل في علاه. ضحك ربنا من صنيع هذا الإنسان، إنه قاعد هو مرته وأوهموه، عملوا تمثيلية نحن بنوكل معك وهم لا يأكلون، والضيف يأكل وماخذ راحته وشبع وحط راسه وقيل ونام، والصبح قاموا وراحوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقاه أو استقبله بوجه بشوش وضحوك، وقال له الحديث الذي سردنا والذي كان مفتاحه حقيقة يتمنى كل امرئ منا أن يحصل له ما حصل لأبي طلحة. ضحك الله من صنيعكما. تخيل اليوم لما تجيب ضيف وتقول للمدام لأم العيال الله يرضى عليها، بالله عليك أنا بدي أطعميه بنفس، ترى النفس لها دور كبير والله. يعني أحيانا بتوكل عند فلان من الناس يا أخوان، والله العظيم والله بتوكل المنسف بتظل 5 سنوات ما أنت قادر تنسى، مع أنك أكلت 100 منسف بعده، لكن يا ترى ليش هذا المنسف أنا مش قادر أنساه؟ ليش مش طعمه مش قادر يروح من لساني؟ مع أني أنا أكلت وصلوا سنوات، لكن إن ذكر فلان بتذكر المنسف الزاكي، المقلوبة الزاكي، الكبس الزاكي، البامية الزاكي، قلاية البندورة. أشهد الله أني قبل يمكن 25 سنة أكلت قلاية بندورة مخيم الحسين عند صديق لي شرواك وطيب، ولا زال يعني طيب وخير، والله لليوم مش قادر أنساه. حتى يمكن قبل 5 سنوات قلنا له عملنا ما عرف يعمل زيها، قلنا له نفس يعني هاي شكلها بدون نفس القلاية الثانية، القلاية الأولى بنفسها. لما يكون المعزب صاحب البيت الطيب بيطعميك بنفس وبيقدم لك بنفس ومبسوط بجيتك، أي والله لأكل كله أقول لك كاس الشاي بالنعنع بتحسها بامكن سبايس لاتيه أقسم بالله، أو تحسها كابتشينو إكسترا دراي ومحطوط عليها إكسترا شوت، قد ما هي زاكي قد ما هي بتجنن. بيجيب لك هيطلية ليال لبنان بتحس شو الكاروت كيك والشوكولاتة طيرنا يا تحس سينابن رول. ففي ناس سبحان الله نفسيته طيب، في ناس توكل عنده لا والله ما بتحب ترجع. أذكر والله يعني هذا مشاهد بسنوات مرت، لكن لا تنسى صديق إن ظل يشد علينا يشد علينا، بكنت تغدوا عندي تغدوا عندي، لمينا حانا يوم جمعة وأكله زاكي وطيب، ونشهد الله إنه دائما أكله زاكي ونحب نوكل عنده، لكن نلتقي بالسنة مرة، كل 6 شهور مرة، هو بيجينا احنا بنيجي. فباليوم هذا عزم علينا واحنا عارفين اكله زاكي، قلنا خلص يوم الجمعة بنعطي راحة للنساء، جيبوا لكم وجبة سريعة لها الصغار، يعني اطلعوا طشوا الى اخره، بدنا اليوم خلص بدنا نتغدى عندك. بالفعل صلينا الجمعة وروحنا جوعانين مش مفطرين، هذيك الليلة يمكن انا ما تعشيت والله اعلم ما ادري يعني الرواية، لكن رحت ببطن خاون على عروشه، أنا مش مصدق أشوف السدر أنقض عليه، أشوف أحلى هبرة هيك أقول اعطوني، والشباب دائما بيكرموني الله يكرمهم ويرضى عليهم، لكني والله يعني يعلمون أنه أنا قطعة واحدة وأحيانا ما بكملها إلا إذا كنت واقع بميل، لكن ما بروح على جهة جاري ولا بخطف من الأمامي. كل مما يليك بيمينك مما يليك، لا بعمل خنادق وزحلق للحم العنجاري ولا بسحب من تحت ولا بقول له شايف العصفور وبلطش أبدا، هاي الأمور ما بحبها. يمكن وإحنا صغار مع أخواننا ببيتنا نسوي. المهم فجوعانين والمنسف مبين يعني، فوصل انحط، من لما شفت الشراب أنا تكهربت، صابني شيء، هاي اللعبة صنم هاي اللي بتخليك ولا حركة وكذا، لما شفت الشراب يعلوه الدهن ومش مصفى قلنا أكن هوا في مشكلة. وفعلا والله أصبت ما قلت أنا أو نظرتي كانت في مكانها، مسكت اللحمة، أشهد الله العظيم إني ما قدرت أسحب القطعة. بدي أكل يا إخوان، اللحمة قدامي، زلم متكلف جزا الله خير، تعبان، بس شكل المرأة منكد هذيك اليوم. والله قالت له لا أستد فيك وبصحابك، قابلني إذا كلت قطعة لحمة واحدة وبح. المهم طلعنا كان ما في مقاطعة على أقرب فرع لماك وأكلنا لنا قطعة وظلينا مروحين. يعني عشان أبشركم تغدينا، فبدك تعزم اعزم نفس. طب انت شايف هو نفسه يا حرام حاول يقطع، ترى اعذروني انا استعجلت. يعني صار احنا عذرينه طبعا لانه مجربينه، رجل فاضل طيب اكله طيب. طيب يلا فاصل وبنرجع بكملكم شو صار فينا. الله المستعان، فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم جميعا وأن يرزقني وإياكم خيري الدنيا والآخرة. هذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة بركة وطلبا للفرج. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم، كنت أتكلم أنه نفس المعزب، نفس صاحب البيت، لما تكون طيبة بكون الأكل له طعم مختلف، حتى والله لو كان بسيط، لو كان زعتر، لو كذا. وذكرت لكم يوما أن صديق لي ألح وهو طيب وأكله طيب والله، لكن هذه المرة يعني، وبعدها سألت أنا بفترة، طبعا اعتذر، وجهه تغير، وسامحوني، وبالله عليك وتصبر وأساوي الأكل مرة ثانية، قلنا له لا وتوكل على الله ولعله في مشكلة بالغاز، يعني قاعد احنا نخفف عنه، لأنه هو شعر بإحراج كبير. فتواصل معي ليلى ليخبرني أنه كان في مشكلة بينه وبين أم العيال، ولعلها يعني انتقمت منه فينا احنا. طب احنا شو ذنبنا؟ الله يسامحك، يعني جايين نتغدى وتركنا بيوتنا وتركنا، لكن قدر الله ما شاء فعل. وأذكر أيها الأحبة يوم الأيام أنه كان معي والدتي، كنا بالحج ب 2008، الله يحفظها وطول بعمرها وشافيها وخلي لكم امهاتكم جميعا وابهاتكم. كان معي الوالده وروحنا من مكه للاردن، خلاص بسيارتي كنت، فكان معي كمان صديق لي، فمينا على المدينه ندخل الشرطه السعوديه جزاهم الله كل خير، واهل الجزيره جزاهم الله كل خير، فقالوا ممنوع تدخل المدينه، انت حاج على ديارك على بلدك. قلنا يعني أمي حابة تصلي المغرب والعشاء بالحرم النبوي، فأنا والله يعني حاولت، فقلت يا أمي سامحيني والله شايفة ما في مجال، وصراحة يعني عندنا الله يرضى عليهم رجال الأمن يعني بتأخذ بتعطي معه، بعض الناس صعب التفاهم معه، فقلنا حج عليهم ضغط كبير، خلص يا ولد روح. مشيت شوي وقفت على اليمين، الوالد شوفي، قلت يوم ما بدي أجرب، حكيت مع صديق إلي بعرف والده بيشتغل في المدينة المنورة بشركة ابن لادن هاي المقاولات والإنشاءات، اتصلت فيه، شاب رائع جدا، مهندس صديق حبيب الله يجزيه الخير لليوم. فقلت له يا حبيبي هيك كيك ومع الوالد، قال لي خليك وين أنت، قلت له بمكان كذا، قال لي تمام عرفت المكان، قال لي خليك مكانك واصبر علي دقيقتين برجع لك. التليفون بالفعل حكيت معه، اتصل بوالده، ما وعيت ولا أبوه بحكي معي، السلام عليكم، السلام أنا فلان، قلت له حياك الله عمي كيف الحال كيف الصحة، قلت له والله معي والدتي وحابين نصلي إذا في مجال المغرب والعشاء يعني ونكمل نروح للأردن لمعان. قال لي تبشر خليك بمكانك، الآن بجيك بسيارة، بس إذا زمرت لك ما رح أنزل لك، خليك وراي. بالفعل جاء الرجل، مشينا وراه، دخلنا المدينة المنورة، أخذنا على بيته، ودانا على الحرم عشان نكسب المغرب والعشاء، العشاء بعد العشاء روحنا على البيت، زوجته الله يجزيها الخير بالليل طبخت وساوت، سوت لنا أوزي دجاج. أمي لليوم، شوف الكلام قبل يمكن 18 سنة، لليوم والله والدتي بتقول ولا يمكن أنسى طعم الأكل الزاكي اللي أكلته بالمدينة المنورة عند أخونا المهندس من فلسطين الطيبة الغالية، الله يحفظه ويحفظ أهلها. أخونا الكريم هذا الله يجزي الخير أكرمنا بعشاء، ماشي كان جاج، لكن والله لا تسألني عن حلاوة الأكل، عن زكاوة الأكل، عن جمال الأكل. فلما أنت تكون عازم بنفس ترى وتجيب ناس بتحبهم، ثق تماما حتى أكلك زاكي. أحيانا ممكن واحد يجي يتغدى عندك ويقول لك، يقول لك والله المنسف اللي عندك زاكي. يا أخي من وين بتجيبه؟ بتعطي اسم المطعم، اسم الطباخ، بروح بطلب، بقول لك يا أخي والله ما كان زي اللي طلبته من عندك. أنا بتقول له والله أنا هذا، أنا برفع التليفون وبقول له بعث لي سدرين ثلاثة أربعة عشرة اللي الله بيسره حسب الضيوف اللي عندي. ففي ناس بقول لك والله ما طلع زيه، وحكيت له أنا قلت له بدي زي اللي بتودي له البزايعة، قال له والله نفسه. فأحيانا أنا بتكلم أنه إحنا لما نعزم ناس نعزمهم بحب، أكون حاب أعزمك أنا، لكن إذا أنا فكرت أنه أنا متكلف وقديش راح أدفع ومش مصدق وأنت ثقيل على قلبي، هذا الكلام لا يصح ولا ينبغي أن يكون. أيها الأحبة، بدي أذكركم بشيء، أذكركم أنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكرم وأنه أكرم الناس ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم لما جاءته الملائكة على صورة بشر، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لما جاءوا ودخلوا عليه البيت كانوا ناويين يروحوا لسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لفعلة قومه الفاحشة والسوء إلى آخره، فنزلوا به على طول. سيدنا إبراهيم قعدهم أكرمهم، فراغ إلى أهله ورجع على طول بعجل سمين
فقربوا إليهم فقال ألا تأكلون. على طول جاب الأكل وقربوا إليهم، قربوا للضيف. أحيانا بيكون عندك ضيف كبير بالسن، ضيف يعني مقدر، فأنت بتقرب الطاولة لعنده، ما بتخليه يقوم للأكل. بينما الشباب وجيلك وأصدقائك عادي بتحط هالطاولات بالنص بتقولهم تفضلوا تعالوا. لكن لما يكون رجل كبير أو مريض أو كذا كمان أنت بتكرمه أكثر. لكن لما يكون قاعدين على الأرض إحنا، فبنيجي لما نحط البساط ما بنحطه بعيد، يعني إذا كان في ناس طيبين وبتحبهم بتقرب البساط. فقربه إليهم، قرب الطعام، وهي زيادة في الكرم، زيادة في الحب حقيقة من سيدنا إبراهيم للضيوف. ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، وجاء بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ. واليوم الحنيذ للأمانة أزكى أكل بتوكله باللحم الحنيذ. واسألوا أهل مكة عن الحنيذ المبدعين، طبعا طباخ يمني ولا يعلو على الأكل اليمني الزاكي. تحية لأهل اليمن، يعني رجال وأطياب وكرماء، ما شاء الله كل شيء حلو فيهم أهل اليمن. فبتذكر بالحج هذا إلي صديق الله يزيل خير وبارك فيه، أخ حبيب من غزة الطيبة، من كبار تجار مكة، علم إنه هون. وطبعا في صديق إلي حبيب غالي على قلبي هون، شكله وزله إنه البزايعة في مكة المكرمة. فراح الزلم على طول اتصل، أنتوا بأي فندق؟ قلت له كذا وممنوع وشرطة وما بتقدر تيجي وما بتقدر تقرب، لأني عارف أنا. فما الرجل السدر بده 4 كيلو، والله يزيل خير ويخلف عليه ويوسع عليه. والله حنيذ هاي ثاني مرة باكله عنده، انسوا أكلنا كثير برا، لكن عند أصدقائي كمان في مكة. لكن هذا الرجل سبحان الله ما تدري، هي نفس هي كذا، والخروف صغير يعني يكاد يطير الخروف عن السدر تبارك الله. لحم يعني يقوله 12-13 كيلو، والله ما وصل 13 ولا 12 يمكن، لكن سبحان الله اللحم زاكي والحنيذ. فلما سيدنا إبراهيم جاء بعجل حنيذ، أيضا عجل يعني معمول بنفس ومشوي بأجمل طريقة، لا يذهب لون اللحم ولا يذهب طعمه، يبقى طعم الأصل فيه. فقدمه لقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فعلم بعد ذلك أنهم ملائكة، وأنهم ما جاءوا للطعام والأكل، إنما جاءوا ليضعوه بعلم لوط عليه السلام. فنلاحظ أنه حتى الأنبياء كانوا من أكرم الناس ومن أحسن الناس استقبالا لضيوفهم، وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. كان يزور الناس وكان يزورونه، وكان يكرم الناس وكان يكرمونه عليه الصلاة والسلام. وهي اليوم من عاداتنا الجميلة. لكن حقيقة أتكلم أنا وبكل حب، في بيئة المدينة شبه معدومة، يعني إلا إذا كان في مصلحة أو بيننا شغل أو بيننا كذا، تعال تغدى عندي، تعال تعشى. لكن يعني نادر ما تلقى أصحاب وأصدقاء. يعني الحمد لله أنا في أصحاب تقريبا نحاول أسبوعيا، إذا مش كل أسبوع كل أسبوعين، وأحيانا كل أسبوع عندنا لقاء عائلاتنا أولادنا ونسائنا بطريقة طبعا منفصلة، رجال بأكلهم لحال والنساء لحال. والله جو ما في بعده، بنلتقي في مزرعة في مكان محترم وطيب، بنتغدى مع بعض، بنوكل، هاي بتسوي سلطة، هاي بتسوي قهوة، هذا بيجيب الحلو، هذا عليه كذا. ويوم بنصير كل مثلا شهر واحد عليه العزومة كاملة من الألف للياء، يعني غير مكلفة، كل 6-7 شهور لما يلحقك الدور، 8 شهور مرة بالسنة مرة. فبتقول بيستاهلوا، طيبين كرماء، وكل منا يتنافس أيهم يكرم ضيفه أكثر. من المياه الغازية طبعا ما فيش كله مع المقاطعة، أشياء جميلة بتشربها، منتجات وطنية، كيكتك كنافتك تسوى على السدر، يا أخي بتروح نفسيتك حلوة، نفسيتك زاكي، لأن في ناس أكرمك، في ناس ضيفك. فاليوم مطلوب منا إحنا اليوم أن نتعلم أن نزرع البركة والرحمة في بيوتنا. والله بحكي لناس كثير بقولهم والله ما أكرمت إنسان في بيتي إلا رزقني الله، إلا أعطاني ربنا، إلا وسع علي الله. والله بحكيها كوصفة، وصفة ينبسطوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جعل علامة لتمام وكمال الإيمان إكرام الضيف، خلق محمود في ديننا. لكنه اليوم شبه مش مهجور، ما بدي أقول مهجور، لازال خير بين الناس. ومجتمعنا الأردني مجتمع كريم بطبعه، مجتمع طيب بطبعه، هاي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وللأمانة والله أنا رحت على الإمارات، رحت على العراق، رحت على مصر، وزرت إخوان، أقولكم والله إلي أخ سوري في المكسيك ودكتور فلسطين، هذول الاثنين أصدقاء وأصحاب، الأخ مازن والدكتور محمد سعيد، هذول بحلف لكم بالله حتى على الفطور بعملوا لك لحمة،
هذول زرتهم على حدود المكسيك جنوب آل سنترو، جنوب سان دييغو، منطقة آل سنترو، يا الله ما أكرمهم. ولا هذا أسعد، كان في أخ كمان أنا حكيت لبعض إخواني، قلت إخواني اللي من فلسطين المحتلة العايشين في أمريكا عايشوني ملك. ملك عارفين شو معنى ملك؟ بكل ما تحوي الكلمة، من فيلا، اشتروا لي سيارة، دلعوني دلع. فهذا يدل يدل على أنه هاي الثقافة، ثقافة إكرام الضيف، ثقافة الحب. أقولكم كان لي راتب يا ربي لك الحمد عالي في المسجد، في المركز الإسلامي، يعني كنت أكثر من شغلة، فكانوا ما يقصروا. أحيانا بسحب بدي أروح مثلا أشتري الأولاد كذا، طبعا تروح معك فلوس لكن من باب اللي راتب، خلينا نسحب منه أشتري للصغار، لأولاد، لأخواني، لوالدتي، لزوجتي كذا. فروح أشتري، فلما جينا عند حسب بقولهم أنا سحبت كذا وسحبت كذا وسحبت، قال لا هذول هدية. قلت له بدري سحب قدهم 10 مرات، أنا شو بعرفني. فقالوا لا شيخ هذول هدية والله وما راح ينخصم شيء، وأعطوني والله راتبي كاملا، وأنا أدعو الله لهم لليوم على حفاوة الاستقبال وعلى كرم العطاء وعلى حب البقاء، لأنهم بكى بعضهم والله ما تروح من عندنا. لكن أسأل الله يكرمني وإياكم. فاصل ونعود ونواصل بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. خلني أحكي الآن نقاط بسيطة وسهلة وميسورة. إجاني ضيف أبوز بوجهه، لا والله أشعر له أنه أنت غير مرحب فيك، حتى لو جاء لي أمر أنا لا أحبه، جاب يتواسط بشغلي مثلا وبده يشركني فيها، أو جاي أنا عارف بده يطلب مني شيء وأنا مش حاب أعطيه أو مش حاب أروح معه، هذا ضيف الله، ضيف الرحمن، يستقبل بوجه طلق ويكرم ويحسن إليه، يعني حتى تحسس أنه بيته وزيادة. بعد هيك موضوع ثاني، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم بقول لك أروح أذبح، لا، ما واحد راتب 400-500 دينار شو بده يجيب؟ قدرت على 2 كيلو لحمة جزاك الله خير، ما قدرت جاجتين، ما قدرت جاجة، ما قدرت وجبة سريعة، ما قدرت شاورما دبل زنقر، يعني شو نساوي؟ حتى كنافة جيب نص كيلو. يعني بعض الناس مش مطلوب منك تستدين حتى تكون كريم، والله الجود من الموجود، من اللي عندك بالبيت. أطعم الناس ولا تنتظر، لن يرضوا عنك والله. الضيف صاحب البيت أو المعزب دائما مثله مثل المؤمن الذي لن ترضى عنه اليهود ولا النصارى ليوم القيامة. تقول لي دعوة إبراهام والحوار والتعايش كله كذب بكذب، ما رح يمشي أبدا، كيف ما لفينا فيه والله ما بيمشي. الحق واضح والباطل واضح، ما تقول لي. فأنا اليوم بدعو دعوة طيبة صريحة، نكرم الضيف بما نستطيع. المنسف والله المرق، الشراب مي، اللحم مش مستوي، الرز يابس، إذا عملت له بخاري مالح، ما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما في. فالأفضل والأسلم أن يعني تقدم الخدمة لله، بش بوجهه، أفسح له في المجلس، أجلس في مكان طيب، أجمل مكان عندك بالبيت، الصالون معطر منظف بالمع إلى آخره، يعني خبر المدام أنا عازم ضيف أو جايني ضيوف، الله يزيك الخير، جهزين القهوة السادة، حبتين معمول، حبتين برازق، حبتين غريبة، كم حبة شوكولاتة دارك شوكولات هيك، يعني بالبستاشيو، مش بستاشيو، هاي موضوع ثاني، اللوت الزاكي كمان، يعني واللي بطعم القهوة زاكي كمان، فنجان قهوة عربية، فنجان قهوة تركي، جزاكم الله كل خير، كاست مي باردة، ناوي يقعد، ناوي يتغدى، موضوع ثاني هذا، لكن مش مطلوب انك تروح تدين. للأمانة والله احكيها انه انا من الناس وانتو يمكن الناس كثير من الدين في بعض الاحيان في بعض الظروف لكي يكرم ضيف. انا بذكر في بداية حياتي كنت اخجل والله اطلب من ابوي الله يرحمه او من امي الله يجزيهم الخير، يعني كانوا يعطونا مصروف بالجامعة احسن من راتبنا بعد ما تعيننا. فانا ما اول ما اخذت راتب قلت لامي ترى بدي اضل على مصروف ابوي، شو بدي بالراتب هذا. فالله يرحم والدي ويغفر له ويرحم ابهاتكم جميعا الاموات ويبارك لكم بالموجود ويجعلهم سند فوق رؤوسكم. فانا في بعض الاحيان فعلا كان لما يجيني ضيوف كنت اروح الداين لانه كان راتبي ما يكفي، تيجي معونات شهريه من امي من هون الله يرضى عليه كان يبعث من هون، ما يقصروا الله يجزيهم الخير وبارك فيهم ووسع عليهم. لكن في وقت الاوقات انت بتخجل تطلب، مش دائما يعني كمان اعطيني. فالمهم فتتداين. فاليوم مش مطلوب منك تستدين، يعني مش مطلوب منك تكلف نفسك فوق طاقتك، وبالتالي يكون الضيف ثقيل عليك. اكرمه من الموجود من الميسور، وبالليل نواشف، شو مال الزعتر واللبنة والدبس بالطحينة وحبتين حلاوة مع زيتون وخبز مقحمش، اقسم بالله بس وميت مش عارف مين اسمي لكم الا يعني في سندويشات معينة بقدر اتخطاها انا، شاور مزاكي كمان تنوع له. هسا اللي بيجوا من برا عمان هذول ما باكلوا دائما زي ولاد عمان، ابن عمان زهق قال لك نافي، كل ما تخطر بباله هاي فلان دخلت كذا، هاي فلان دوار الواحة، هاي فلان شارع المدينة بوكل، شارع الجوعانين هذا سموه لكثرة المطاعم المنتشرة فيه، ما في شغل بتخطر عبالك إلا فيه. مطاعم الحمد لله مرتبة 5 نجوم موجود، كل شيء متوفر. لكن برا عمان زي ساكن بمعان وكذا، يعني هتلاقيه مشتاق للكنافة، مع انه في كنافة معان، بس كنافة بعض الاسماء عشان ما نعمل دعاية والله زاكي، يعني لما تجيب له اياه، لما تجيب له صدر منسفيك جدي ذابح وانت قبل بيوم ومنشف الدم ولحمه رمسي والسمن البلدي فوق اللحمة، اي يمين بالله العظيم، وشراك بلدي يعني حتى ريحة الصاج طالعة بالشراك، اي بوكل بنفس، فبنت بتدلعه. حس الحمد لله رب العالمين، شبعانين الناس طيبين. أقولكوا شيء والله، البادية الشرقية والجنوبية، يعني هذول أغلب رحلات الزكاة كنا نروحها غاد، والله تطرق باب الفقير، أنت عارف ما عنده، ما في، يطلع الولد بس شوف عشان أقولك الشعب هذا بطبيعته كريم وطيب، يطلع الطفل عمره 7 سنوات وعشر سنوات والله ما تروح، والله لا تفطر عنا، والله تقول له أبوك وين، يقول لك أبوي راح على المستشفى، أبوي راح كذا، يا ولد طيب هذا المغلف يعطيه لأبوك لما يجي يقول له مر فلان وفلان بيسلموا عليك، طبعا لا ما نقول له شو المغلف ولا أنه يعني نجرح لا سمح الله مشاعرهم أو نصورهم أبدا، ما في أنه جبر خواطر، أصل الله يستخدمنا وإياكم، اعطي هذا المغلف لوالدك 100 200 300 500 الله بيسره لتلك الأسرة، في بعض الأسر وضعها سيء جدا وبعضهم لرجل مقطوع الله يعافيني وإياك، والبعض ساكن بعيد عن البلد بمسافة ما عنده حتى بيت يستأجره، الله يعين الناس، لكني أشهد الله من المدورة جنوبا إلى رويشد شرقا بل وروح على الفيضة والريش وكذا، إنه حتى لو لقيت بدوي من المحتاجين من أهل البادية المحتاجين أو في بعض مخيماتنا أو في بعض مدننا، تجد حتى ابن الفقير بقول لك والله لا تفطر عنا، والله لا تتغدى عنا، ومش والله إنه والله لا، والله جدية بشد عليك، كيف أهل المدينة بمزح ثوبك لا يطعميك، وهؤلاء أيضا من الطيبة والكرم بمكان أنهم يمسكون بك يريدون أن يطعموك رغم فقرهم، مش قلنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هاي شوف يعني هو من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة وأم طلحة عجب الله من صنيعكما لما أكرموا ضيفهم، ففي بعض الناس اليوم قد ما هو طيب هو كريم الله سبحانه وتعالى يحبه الله يبارك له، فاليوم بعض الناس مسكر بابه لا يستقبل ضيوف، لا بدي يعرفوني ولا أعرفهم، لا بدي أتعرف على جيراني ولا يتعرفوا علي، لكني والله أشهد الله ما أن تفتح هذا الباب، ما أن تكرم الضيوف، ما أن يدوس أرض بيتك حتى تنزل البركة، حتى يوسع الله في رزقك، حتى يذهب الغم، حتى يخرج المرض، حتى يدخل معهم الفرج، فهنيئا لمن أكرم إنسان لله، فانظر أنت أكرمته لله، فانظر كيف سيعاملك الكريم اللي أنت أكرمته لأجله. عمر اتصال معاي، ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله دكتور.
0: هلا أخي الحبيب، الله يرضى عليك ويرحم والديك.
1: يعني من كلامك دكتور أنا شجعتني أتكلم، أنا كنت
0: والله. لا والله بالعكس، والله دائما أتكلم بتريحني، الله يريحك وتضيف شيء قيم وجميل للبرنامج، الله يرضى عليك يا حبيبي يا عمر.
1: والله ما شاء الله عنك، يعني أنت من يعني من كلامك إنك أنت كريم من بيت كرم.
0: لا والله أنا ما أنا كريم، ربنا الكريم، بس أنا وياك نتنافس يعني نصلح حالنا مع ضيوفنا بس، الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: أكيد لكن أنا والله شجعت أتكلم لأنه كان حكينا عن سبحان الله حلقتك اليوم استكمال الحلقة الأسبوع الماضي، يعني تقريبا يعني على إكرام الضيف وكيف
0: إنه وجبر الخواطر وكذا، صحيح
1: جبر الخواطر،
0: صحيح
1: هو إكرام الضيف من أحسن جبر الخواطر.
0: أي والله.

0: علي شو ماله يا دكتور؟
1: والله زاكي والله العظيم اجاني ضيف اول امبارح روح ب 10 كيلو قال انا قلت بده كيلو 2 كيلو الله يهدي ولا بده 10 قلت يا زلمه كيلو 2 كسر الدنيا
0: أنا أكلت
1: الله
0: يهدي اكلت في معان والله حريص معلي ما شاء الله انا واكلت مجلل للمعانيه اللي عند الدكتور
1: كمان كمان اكلت مجلله
0: المجلل عند دكتور ماجد برخيه يعني
1: الله يرحمه الدكتور انت لعلمك ترى الدكتور ماجد عمي الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
0: الله يرحمه ويحسن يعني كانت فعلا يعني هذا الحكي بالتسعينات تقريبا يعني ما عمري اذقت يعني لحد الان طعمه في ثمي كلامك تقول يعني اللي يعطيك اياه من نفسه والله لحد الان طعمه في ثمي يعني رحمه الله عليه دكتور ماجد برخيه من نفسه طيبه والكرم
1: اخوي يا عمر الدكتور ماجد راح رحمه الله عليه وبقي ذكره الحسن وأشهد نعم الله أنا نعم أنا دخلت بيته مرارا ورفقته بالسفر مرارا وهو اللي طلب لي أم عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له هو رأس الجهة كان دكتور ماجد برخي رحمة الله عليه هذا العالم الفاضل اللي توفي في كورونا عالم الفقه والعقوبات يعني دكتور ماجد خدت عنده أنا مادة أذكر في الماجستير العقوبات فدكتور كان يعني له هيبة وسطوة وعلم وكذا إلى آخره شكرا يا عمر لاتصالك فكان مما قال والله إن ينصب أحدكم الفاعل مرتين لا أحمل المادة أولكو خالد رمزي فإنت جربت الدكتور ماجد الآن آن الأوان أن تجرب يعني أحباب وأصدقاء الدكتور ماجد فعرض المجللة بالبندورة باللبن والهريسة تبشر فيها مع أنه أنا في رمضان دائما عندي موعد معين بعزم عليه الأصدقاء والأحبة يعني بوسع الدائرة شوي بيجيني 200-300 من اللي أنا بحبهم وأصدقائي لي ولله الموضوع ما في أي شيء من وراء فبجيب لهم هريسة معني وأحيانا بجيب لهم هيطالية بلقوية فبلدنا جميل لأنه اللي فيه طيبين اللي فيه كرماء وأنا فخور دائما والله من إربد لرمثة للسلط تتعثر بصخري ولا تتعثر بعجرمي هو بتركك ولا عباري والله ما بتركك والله شوف أهل الجبل الشرفات والعظمات والمساعيد والغياث ما بلدنا هذا البلد ما في منه روعة رياضية جنوبا طول بالك خلنا نذكر بعض العز وياسين يا زلمة بالعقبة عشان وبعسموني دائما والله شوك وبهيثم يقول لي المرة بتقول بدك تجيب دكتور غصب عنه غدونا مرة حاشي وخمس نجوم وشو مما لذ وطائي أنا المعاني أول مرة بعرفه على كل حال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حبيبنا مأمون شحادة أبو ينال جزاك الله كل خير الله يعطيك ألف عافية ما يسر هذه الحلقة كريم السراوي أيضا حبيبي الله يعطيك ألف عافية من قسم السوشيال ميديا والمتابعة تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش الله يعطيك ألف عافية خالد رمزي البزايا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله في أمان الله

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 88 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.

فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي.

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال

جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سيأتون

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم

أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم.

0: المصلحين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 88 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرأة مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتحميك أنت وشركتك من أكبر النزاعات، قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تخسر حقوقك وسمعتك. لا تباشر أي عمل مع أي جهة أو شخص بدون وجود اتفاقية مكتوبة بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. تخيل هذا المشهد، حماس ببداية تعاون جديد، كلام حلو، وعود شفهية، احنا متفاهمين ولا يهمك، بنرتبها بعدين، وبتبدأ الشغل على نية طيبة. بعد فترة تختلفوا على القيمة أو على نطاق العمل أو على موعد التسليم، وكل طرف بتذكر الاتفاق بطريقة مختلفة. وين الفصل؟ ما في، لأنه أصلاً ما كان في اتفاقية. بحلقة سابقة حكينا اللي مش مكتوب مش موجود، واليوم بنطبقها على أخطر نقطة بداية أي علاقة عمل. الموظف العادي بيتحمس، بيبدأ الشغل على وعد شفهي وبيأجل الاتفاقية لما نفضى، وبيكتشف الشروط لما تصير المشكلة. الموظف المثالي ما بيباشر ولا خطوة قبل ما تكون العلاقة مضبوطة بوثيقة واضحة. مهما كان الحماس أو الاستعجال أو الثقة بالطرف الثاني، الفرق الأول بيبدأ بنية طيبة وبينتهي بنزاع، والثاني بيبدأ بوضوح وبيشتغل مرتاح. والاتفاقية مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي حماية للطرفين، بتحدد مين بيعمل شو مقابل كم بأي وقت وشو بيصير لو اختلفنا. هاي مش تعقيد، هاي وضوح بيحفظ العلاقة نفسها. كيف تطبق القاعدة؟ أول إشي اعتبر الاتفاقية شرط للبدء مش خطوة تالية. ما في شغل قبلها، وثبت فيها الأساسيات، نطاق العمل، الالتزامات، القيمة والمواعيد، آلية حل الخلاف. ولو الطرف الثاني استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نبدأ بس بعد ما نضبط العلاقة بوثيقة بتحمينا كلياتنا. وارجع لقاعدة القراءة قبل التوقيع، اقرأها كاملة وافهمها قبل ما توقع. ونقطة مهمة، حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات، الاتفاقية المكتوبة بتحفظ المودة لأنها بتمنع سوء الفهم قبل ما يصير. الخلاصة، أي عمل مع أي جهة مع أي شخص ما بيبدأ إلا باتفاقية بتضبط العلاقة الإدارية والقانونية. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاتفاقية قبل أي تعاون هي الأساس اللي بيحمي شركتك لما تختلف النوايا وتغيب الذاكرة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع الآية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم، أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم، وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام والحمد لله، هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الإخلاص عبادة القلب هو في الحقيقة نصف الإسلام كما يبدو، لكن لو دققت لرأيته الإسلام كله، لأن العمل من دون إخلاص لا يقبل. شيء آخر يغفل عنه المسلمون، ألا وهو الحب. قد تجد كل مظاهر الدين صارخة، لكن هذا الحب الذي يملأ القلب، هذا الحب لله تعالى والحب لرسوله ولسنة رسوله وللمؤمنين ولكل عمل صالح يقرب من الله عز وجل، قد يضعف هذا الحب، ومع ضعف هذا الحب تضعف حركة المسلم. أيها الإخوة الكرام، كبار العلماء أدرجوا المحبة من بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقالوا هذه المنزلة تنافس فيها المتنافسون، وإليها أسرع العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، هي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، هي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، هي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، هي روح الإيمان، هي روح الأعمال، هي روح المقامات، هي روح الأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، توصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليها، تبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، هي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائماً إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. أيها الإخوة الكرام، نبدأ ببعض الآيات التي تتحدث عن الحب. الله عز وجل يقول: ومن الناس، من للتبعيض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر جل جلاله أنه من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. هذا ند في المحبة وليس ند في الخلق والربوبية. لا يعقل أن يقول أحد: فلان خلق السماوات والأرض، هذا شيء مستحيل، ولكن الندية
التي أشارت هذه الآية إليها تعني ندية في المحبة والتعظيم. فإذا كان القلب متعلقاً بغير الله، معظماً غير الله، فهو في شرك تنطوي عليه هذه الآية وتشمله هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، لا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يدعي ما لله من خلق وتربية، ولكنه قد يتوجه لغير الله، وهذا هو الشرك. والذنوب كما تعلمون ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين الخلق، وذنب لا يغفر وهو الشرك. الشرك أيها الإخوة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الشرك الخفي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا تؤكده الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنت حينما تعظم غير الله، وحينما تحب غير الله، وحينما تعقد الأمل على غير الله، وحينما ترجو غير الله، وحينما تخاف من غير الله، وحينما تتوهم أن فلاناً ينفعك، وأن زيداً يضرك، وأن علاناً بإمكانه أن يقدمك نحو الأمام كثيراً، هذا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الآية الأولى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، أي في المحبة والتعظيم، كما ينبغي أن تحب الله عز وجل، يحب ما سوى الله كما ينبغي أن يحب الله، يعظم ما سوى الله كما ينبغي أن يعظم الله، وهذا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، آية أخرى متعلقة بهذا الموضوع الجليل، الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية أيها الإخوة تعطيك الدليل على محبتك لله. لما ادعى معظم الناس محبة الله عز وجل، وكل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، لما ادعى معظم الناس محبة الله عز وجل طالبهم الله بالدليل. وأقوى دليل على محبة الله اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع سنة النبي عين طاعة الله، ولأن طاعة الله عين اتباع سنة النبي. الله عز وجل يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد، يعني إرضاء الله عز وجل عين إرضاء النبي، وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم عين إرضاء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية تبين دليل محبة الله، وقد يكون هذا الدليل لنفس المؤمن، هو يدعي محبة الله، فإذا خالف سنة النبي في مواطن كثيرة فهذا دليل أن محبته ادعاء وليست حقيقة. أيها الإخوة الكرام، آية ثالثة متعلقة بهذا الموضوع الجليل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء المحبين لهم أربع علامات: أذلة على المؤمنين، يعني مشفقون عليهم، يحرصون على سلامتهم، يحرصون على سعادتهم، يفرحون بما يفرحون،
يتألمون لما يألمون، يشفقون عليهم. هذه العلامة الأولى من محبة الله، يحبهم ويحبونه. ما خصائصهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما إذا كان العكس، أما إذا كان بين يدي الكافر ذليلاً وعلى أخيه المؤمن قوياً، هذه علامة خطيرة جداً. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم وأهواءهم، ويجاهدون بالقرآن الكريم، ويجاهدون بإعداد العدة للعدو، ويجاهدون جهاداً قتالياً، جهاد النفس والهوى، والجهاد الدعوي، والجهاد البنائي، وجهاد النفس والهوى. ولا يخافون في الله لومة لائم. أربع علامات. لا تفكر تفكيراً ضبابياً، كن علمياً في تفكيرك. تدعي محبة الله؟ هل أنت مطبق لسنته؟ التفصيلية؟ هل تعلم سنته؟ كيف تطبق سنة النبي إن لم تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والقاعدة الأصولية: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. أرأيت إلى الوضوء؟ إنه فرض، لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. أرأيت إلى أشياء كثيرة تعد مقدمات لواجبات أو لسنن؟ إنها تأخذ حكمها. فإذا كانت علامة محبة الله أن تتبع سنة النبي، فأول عمل يقتضي أن تتعرف إلى سنة النبي. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم، ويجاهدون جهاداً دعوياً، وجاهدهم به جهاداً كبيراً، ويجاهدون جهاداً بنائياً أعدوا لهم، ويجاهدون جهاداً قتالياً. ولا يخافون في الله لومة لائم. حينما يتحركون نحو أهدافهم لا تعنيهم أقوال الناس. ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين، ما أثروه إلا على أنفسهم. أيها الإخوة الكرام، أربع علامات في هذه الآية، وعلامة في الآية السابقة. شيء آخر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. متى تتمنى أن تتقرب من جهة إلا إذا أحببت القرب منها؟ ومتى تحب القرب منها إلا إذا أحببتها في ذاتها؟ فعلامة محبة المؤمن أنه يسعى دائما إلى التقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الآيات المتعلقة بالمحبة. فماذا في السنة الصحيحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفرق كبير بين حلاوة الإيمان وحقائق الإيمان. حقائق الإيمان أي إنسان أوتي فهماً عميقاً يدركها، لكنه ليس أي إنسان يذوق حلاوة الإيمان، لأن لها ثمناً. هذا الثمن أن يكون الله في قرآنه، في أمره ونهيه، ورسوله في سنته الصحيحة في أمره ونهيه أحب إليه مما سواهما. ولو طرحت هذا السؤال على مليار مسلم لأجابوا جميعاً بنعم. ليس هذا هو المعنى. أن يكون الحكم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة أحب إليك من مصالحك القريبة
الملموسة المادية عندما تتعارض مع الحكم الشرعي. هذا البند عند التعارض، حينما تتعارض مصالح المسلم المادية مع الحكم الشرعي ويؤثر مصلحته، إذن هو لا يحب الله ورسوله، إذن هو لم يدفع الثمن أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه عند التعارض مما سواهما. ثمن هذه الحلاوة باهظ جدا، لكنه على المؤمنين ليس بالباهظ، كقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإن هذا الثمن باهظ إلا على عباد الله المؤمنين. أيها الإخوة، حلاوة الإيمان يعني السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. حلاوة الإيمان يعني ذلك الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حلاوة الإيمان تعني الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حلاوة الإيمان تعني السعادة، والسعادة شيء واللذة شيء آخر. السعادة تنبع من داخل الإنسان، ويملكها كل إنسان، وهي متنامية وتنتهي بصاحبها إلى الجنة، بينما اللذة تأتي من خارج الإنسان وتحتاج إلى أموال، وتأثيرها متناقص، وتعقبها كآبة، وقد تنتهي بصاحبها إلى النار. شتان بين اللذائذ التي يلهث الناس وراءها، وبين السعادة التي يملك كل مسلم قيادها. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة سبأ.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلاً ومرحباً بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع الآية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم، وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الآية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين. حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام والحمد لله، هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم، وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بيطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته، والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بيتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيح.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

0: يذكرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأحزاب.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ورش عن نافع.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ورش عن نافع.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المهتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بصرهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم